وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الذي كفر والله لا يهدي القوم الضالين.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يشدد على الدور الاستراتيجي للمصالح الجهوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات. والوزير يؤكد خلال افتتاحه أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتشريع نسق تنفيذ المشاريع وحلحلة المعطل منها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. كما أوصى الوزير بتوحيد مناهج العمل بين كافة الإدارات الجهوية وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المصالح الجهوية والمركزية ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية إلى جانب دعم المركزية بتمكين المصالح الجهوية من آليات أفضل للمتابعة والتنفيذ مثمنا مجهودات كل الكفاءات بإدارة البنايات المدنية. بلدية العين بولاية صفاقس تتوج بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية لسنة 25 و2000 في إنجاز يعكس نجاح المقاربة المعتمدة في تحسين جودة المحيط وتطوير الخدمات البلدية وتعزيز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري وفق بلاغ صادر عن بلدية العين. ويمثل هذا التتويج وفق البلاغ ذاته ثمرة عمل جماعي شاركت فيه كافة إطارات وأعوان وعمالة البلدية إلى جانب دعم صلة الجهوية والمحلية ومساهمة المواطنين ومكونات المجتمع المدني. والبلدية تؤكد أن حصولها على المرتبة الأولى وطنيا يمثل مصدر فخر لكل أبناء الجهة وحافزا لمواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار من أجل تقديم أفضل الخدمات والمحافظة على بيئة نظيفة ومستدامة. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري في تصريح لديوان فام.
2: المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في باجة هي في حدود 155 ألف هكتار بنسبة 15.5 من إجمالي المساحة الوطنية وهذا رقم هام. هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع على مستوى الولاية. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صلب والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح ليل. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار.
1: وفشان الدولي قوات الاحتلال الصهيوني تشن فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مدمى جنوب مدينة نابلس بالضفة وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في أحياء البلدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان في مضيق هرمز في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق. وأضاف الموقع أن الهجوم جاء بعد انتهاء العمل باتفاق استمر أسبوعا بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بوقف الهجمات في مضيق هرمز محذرا من أن استئناف الهجمات الإيرانية قد يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان قبل أقل من 3 أسابيع. ومن جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité. جو الصيف والليفاكونس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
1: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
0: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس المزيكا نون ستوب على ديوان FM

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح النور، صباحكم أحلى وصباحكم فرحة يا توينسا، وما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل صبحية طيلة الموسم الصيفي من 7 حتى للعشرة متاع الصباح. الجميلة نادية في الإخراج، عزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور سماح، صباح النور وليد، صباح النور سليم،
3: أهلا.
2: لا ما صباحش التليفون، استنى في التدوينة نتاع الحاج ترامب.
1: اها
2: بالكش يطلب باش يلغوا الحاره اللي كلوها، يلغي نتيجه استغربش. انا بستغربش يطلب من انفانتينو ولا شو اسمه ربي هذاك نتاع شو اسمه سماه ربي، فهمتني؟ يطلب منه الغاء نتيجه المقابله ولا يقلبها، يحط يردها على واحد الامريكا، فهمتني؟
1: بالك
2: يعملها
4: ولا طرد الناس كلهم،
2: ولا يقول لهم بطل طاي حبس
4: كيما مول الكره،
2: اي حبسوا حبسوا كاس العالم في التيز يا امريكا، خرج برا روح. والله غرايب عجيب،
1: والله
2: الحمد لله لاباس،
1: سافا لاباس
2: لاباس، راني قايم بكري جيت، فهمتي حاجه برك خلقتني الحصاله في
1: الطريق. كلنا
2: اكد الطريق، لا لا الطريق الطريق اللي قلت لك عليه انت معنا نورز، كي رحنا على لمسيه 35 اكد الطريق الجميل ما بين قرومبيليا وبورنيغ كله خضار، تعرف شو اللي عملوا تو نهارين تو الحصاله ولا تحط يو كان لو كان شدوا يا سامح شد الكاميون اللي قاعد صف الحصاله. توريك شنو عملوا نكركروا نهزوا ديريكت وقتها، خاطر حرام راهو تعرف وسط الطبيعه، وسط معناها موسو نوز تستخدم منه وزيتون منه وقمح منه واشجار منه، ويجيك في الكياس ويحط الحصاله من العباد اخويا، من ضاقت عليه الدنيا في قلب الطبيعه.
1: كي نشدك سيد العميد،
2: والله كان شد
1: مزمر عليك،
2: والله
5: بالياس ولا مش كيبيك
3: الفجيعة الصباح
1: الفجيعة متاع نادية. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، صباح النور.
3: أهلا أهلا، صباح الفل، صباح الخير
1: بالدكتور
3: سماح، سيد العميد، وليد، نادية، إيمان، ونورز، الكتيبة، الناس كل اللي يسمعوا فينا، فهمتوا نتاع شو اسمه الحصاله يسيسوا له، شوف شنو نقول لك معناتها،
2: والله ديريكت المركز، والله قسما بالله حق حرام، راهي فيها اختيار في 10 ملايين توصل، راهي عبد تعرفش القانون، ما يعرفوش القانون، من مليون ل 10 ملايين ضاقت عليه الدنيا، وراهي برثام بلايص اخرين، راهو كان نجم جا في قلب الطبيعه في اجمل بقعه، خالد حسني داخل او مره تعدى من هنا، شنو هذا؟ أنا جبل بوكرنين على اليمين وكذا، وجبل الاخرين مع بوشوش على اليسار، يعني شيء عليه يا رسول الله.
1: واضح واضح، وصلت الفكره سيد العميد. نوروز الجميله غزلتنا، اهلا وسهلا، مرحبا.
6: بونجور سماح، بونجور سيد العميد، دكتور شنحويلك،
3: اهلا الحمد لله.
6: بونجور وليد،
3: سيد العميد يحكي على 6:30 تاع الصباح، وفي شكون يقصد؟
2: انا 6:30، انا عملت 65 كيلو متر 6:30، انا 6:30
6: هو نحن الكل متينا،
1: قبلوا بدرج،
3: شكون اللي جايب مخر سيد
2: امريكا؟ انا خاطيني يا خويا،
4: الكرتوش الحي مش ممكن،
2: خاطيني يا خويا، التزمي بحدودي، تلك حدود الله،
6: كلنا ملتزمين ديجا.
3: عندك حاجه ما تقول سامح مفتاح ولا ما عندك ما تقول؟
6: بونجور، كيف الناس اللي تسمع فينا، وند وامونه، نسلم عليكم الكل، ان شاء الله نهاركم فل. الحقيقه سامح جاتني بعض هكا المساجات على من عند الكتيبه، قولوا لنا علاش ما تحكيوش شويه هكا على الجماعه اللي موجودين في برشا بلايس كيما ادارات وخدمه وغيره وغيره. الصبابه يقول لك علاش هذوكم
3: الصبابه
6: ولاو بنديه جوستومون، يسالوا لها معناها ما فهمناش علاش الصبابه موجودين في الادارات وفي البلايس الكل وفي الخدمه، علاش انتم كي تصبوا؟
1: انت حبي تحكي ولا هما قالوا
6: لك؟ هما قالوا لي، هما قالوا لي. تحية للكابتن غنيتو، هذه الناس اللي تصب بعضها وتصب زملائها، ما فهمناش معناها شنية المغزى، وين باش توصلوا معناها بعد كي صبيتوا، شنو باش تربحوا معناها في الاخر؟ في الاخر راك تدور الدور وترجع ليك الصبه هذيك، على خاطر انت مادامك تمشي على الصح وعلى خط صحيح وعلى من غير معناها لا من غير من غير حتى حاجات، لا لا لا صببها. مش الناس الكل مش ديما توصل،
2: عندها تفسير،
6: مش ديما يوصلوا
1: في الاول، يوصلوا هما من بعد هكا انت في الفوره تقول ها وصلوا، ما تفهم لا يصح لا صحيح.
2: هذاك السلاح الوحيد اللي ما فهمتوهاش انتم، هذاك السلاح الناس عندها دبلومات وعندها كفاءه وعندها خدمه وعندها اصرار على الخدمه وعندها معناها مستوى راقي، هو باش مش يحارب، هو كان بشويه القوات، هذاك اللي عنده رغم الطبل الفارغ ما عنده ما يكسب، يسمعوا فيها الشباب الكل اللي هما كيف هذايا موجه اللي هما الطبل الفارغ ما عنده في السوق ما يذوق لا دبلومات ولا مشاكل ولا كومبيتونس باش يحارب الاخرين, يحاربهم بالصبه والصبه الغالطه اون بليس مش حتى صبه صحيح.
1: وعميد ديما عنده ديما دي زانغريديون يقولهم لنا, يقول الصبي لازم تفتحوا
2: بيان سور,
1: لازم تجي قدام تقول له ما قلت لي على فلان
2: بيان سور,
6: تحمر له وجهه
2: بيان سور بيان سور.
1: كملنا مس
2: بالحق صارت
1: وليد النميلي. وليد يا وليد صباح النور, مرحبا.
5: صباح الخير
1: مسكول. اهلا وسهلا وليد
5: الفريق. اليوم عندنا كتاب.
1: دقيقة
2: تفضل الكتاب.
1: صباح كتاب وليد. كيف هذيك
5: صباحنا كتاب الناس
2: كل
1: ثقافات.
5: اليوم باش نحكيو على كتاب مش اي كتاب, نتاع سي محمد عيسى المدب, اسمه حذاء اسباني. حذاء اسباني باش يهزنا للثلاثينيات, وقت اللي فما ضابط اسباني اسمه مانويل غريغوري هرب من اسبانيا هو وبرشا جنود, 3500 جندي معتك اللي من البحريه نتاع اسبانيا, هربوا من باتش فرانكو. فرانكو اللي هو معتك اللي سيتي واحد معتك اللي عمل كيما عمل وقتها بن علي وبرشا حكايات, دونك هربوا من القتل. دونك سو كيفي جاوا لتونس, جاوا لتونس, هربوا هذوك وجاوا تونس وجاوا سكنوا في شيرة قليبيا. وديما انا نقول راهو معناتك اللي باش تعرفوا معناتك اللي كيفاش جماعة برشا من الزون نتاع بنزرت ولا من الزون نتاع قليبيا تلقاهم شعوراتهم صفر وعينيهم خضر وكل شيء, معناتها ماهيش من لا شيء. راهي الحكايه راهو فما برشا جنود اللي هما مشاو اختاروا البلاصه هذيك باش يسكنوا فيها. دونك السيد هذا مانويل غريغوري فمعناتك اللي خلى معناتك اللي مذكراته يقرا فيها واحد تونسي اسمه انور, وهو السيد هذا مشى يسكن في قليبيا وعمل بدا يخدم غاديكا كم واحد صانع احذيه. أيوة. عمل صنع أحذية بشوية بشوية وبداي معتك اللي عمل من بعد رستوران وبعد عمل أوتيل اسمه فلوريدا اللي هو باسم حبيبته اللي هي كانت خليها غاليكا في إسبانيا. الكتاب بيسر تحفون بيتراوح ما بينات الحاضر طوى وما بينات مذكرات السيد هذاك معتك اللي في إسبانيا. طيارة فيه سري كتيبة سري سيسر حلوة وان بلوس دو سا معتك اللي فريمون معتك اللي كتيبة معتك اللي تقشلها نقش بالحق تقشلها نقش متاع سي محمد عيسى المدب. كتاب متحصل على الجائزة الوطنية للإبداع والعلم عام 2021, أما فريمون ياسر حلو ويذكر معناتك اللي يعطينا برشا حاجات على التاريخ ما بينات ما بينات اسبانيا وما بينات تونس.
1: وراو هذوما لي اسبانيول سبحان الله. امبارح انا كنت نحكي مع حد حكي لي الحكايه هذه وقال لي انا اصولي اسبانيه وكل, يقول لي اللي هربوا من الجنرال فرانكو وقتها 1939 الناس هذوما التوا قال لي احنا في دارنا عندنا مفتاح كبير ملفوف في ملحفه يستناو باش هكا مخهم يقول لهم باش يرجعوا لديارهم اللي كانوا في اسبانيا. وين العنوان تاع الكتاب حلو برشا, حذاء اولا خاطر هو يحكي على الترحال والسفر وتلبس الحذاء, وكلمه صبات التونسيه جايه من كلمه زاباتو الاسبانيه. دونك فما هكا
5: اي جوستمون
2: برشا كلام
1: برشا تريزه سي محمد عيسى المؤدب, تحياتنا لك.
2: السكر السكر الثيت الزيت المخيره احنا المجيره نقولوا فهمتي, برشا كلام عندنا برشا راهو اسبانيوري برشا
1: من
2: شوف تمشي المعموره تو شوف من خيار واطلع الفوق تلقى لوتان تاع الناس دي بلون افيك دي جو فير راهو جاي نتيجه برشا حتى القليبيه
5: بنزرت وقليبيه
2: توصل للشيء هذا كلهم
5: فهمتي
2: اي سون تري بو معنا
1: من كعك الورقه نتاعنا من عندهم البناضج هذيك من عندهم, واللي هما كي جاو استعملوه كعك الورقه باش يهربوا فيه الذهب نتاعهم وكل ما هو كعك هو كعك قليبيه هذيك اللي بالتمر والكل هذيك في الاصل بدا باش يهربوا الذهب نتاعهم. شكرا وليد الميل.
5: مانويل غريغوري جوست باش نقول راه معناتك اللي قعد معناتك اللي يحب يروح ولا مش يروح معناتك اللي عجبته برشا تونس
1: وروح بعد ولا
5: لا عاد ما نقولوش خليه هما يكتشفوا الواحد كل شيء, مي جوست باش يعمل كلان دوي معناتها فما بورقيبه بيدو معناتها زعيم بورقيبه باش يمشي للوتيل اللي هو عامله هذاك غاديكا. دونك معناتها باش يكتشفوا زاد شنو اللي صار ما بينات بورقيبه وما بينات مانويل غريغوري.
6: واول جمله بدا بها ما الانسان دون حريه يا ماريانا, قولي لي كيف استطيع ان احبك اذا لم اكن حرا, كيف اهبك قلبي اذا لم يكن ملكي. قولة هذه الشعر الإسباني فريدريكو غارسيا ماركيز بدي بها عيسى المدب والمؤدب سرد قصة حب للحبيبة والوطن.
3: شوفون من الجماعة
1: أنا بالحق بالحق مش نمشي نشري حذاء
5: إسباني وقت اللي يحكي على مرته وقت اللي يحكي على مرته وقت اللي يحكي على مرته أنور أعتقد اللي هو قاعد يحكي في مذكرات عن مانويل قال له فلوريدا هي زوجته فقلت دامعا بل هي روحه لم تفارقه إلى آخر ربق حتى الآخر نهار في حياته اسمه ذاك مانويل غريغوري وهو باقي حتى كان تعرف بعد راهو تعرف على شكون بعد مي معناتها كلي كمام ما تبش يقعد
1: يحب فلوريدا في مالت
5: فلوريدا ولا
2: احنا طلعنا ياسر فوق راهو انا تو تعمل عليا مزيه والحق بالي
5: ريت
2: الجيل الجديد باش حاجته باش نذكروا بالثوابت ولا بالحق حتى احنا في بالنا تو نجيب محفوظ صيف في الجيب توفيق الحكيم في الجيب طه حسين في الجيب تولستوي في الجيب ايميل زولا انا ولا بالحق راهو اللي كان عندنا في عهد بورقيبه كان اوبليغاتوار اليوم مفقودك نتكلم على الجيل الجديد ما نعرفوا حتى شيء من هذه كل راهو احنا شخصيتنا احنا هذوما الجيل احنا واللي بعدنا تكون باكل الكتب هذوكم كتب العظماء جيت نثبت نلقى الجيل تاع توا ما عنده حتى فكره بعض قليل على اللي هما ثوابت الامه راهو نجيب محفوظ راهو دكتور معناها بري نوبل
1: انا معك هي. معك مروحه بين هذا وهذا
2: بالضبط
1: هي. انا نشكر وليد على خاطر قال لي سمير حب نحكي على الروائيين والكتاب التوانسه
2: بالطبيعه
1: كتابنا التوانسه دي بري في تونس والبرة ناس تنقش وغيره تكتب وهما ولا يذكروا لا يذكرون في المجال الاعلامي دونك احنا اون اتونو ان الكتاب هذا وصدقني كتب من نوع هذا تعلمك تحب تقرأ من أول وجديد وتخليك ترجع وتشوف
2: بعد عمل لي كويز على قرط أمي على
5: عطش للتاريخ
2: عمل لي كويز على قرط أمي فمشي واحد تونسي يعرفه
1: قرط أمي
2: أي. هذا ديوان شعر أستاذي اللي قرأني في باب الخضرة
1: أي.
2: من أروع ما فهم في الدنيا الميدالي بن صالح شوفت قديش التونسي يعرف الميدالي بن صالح ويعرف قرط أمي أي. نعملوا كويز بيه.
1: تعرفش انت وليد قرط
2: لا لا لا
1: كتير كل يوم وثقافوت وين عامله برنامج
2: ثقافوت شيء انا اتكلم فيكم على ناس نساهم التاريخ تونسي استاذ تاريخ وشاعر كبير ولا فضه التاريخ وقت اللي احنا
1: شفت علاش احنا قلنا يلزمنا نحكيوا على التوانسه انا الحقيقه الاولويه للكتاب التوانسه رغم ايميل زولا ورغم البير كاموس كما نقول انا نحب نحكيوا على اولادنا التوانسه تحيه لكل كاتب وروائي تونسي توا 7:34 دقيقه فاصل غناء قصيره وراجعين مرحبا

0: الكومبريسور.
1: ليه؟ على الكليماتيزور الكل.
0: على كل شيء.
1: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة.
0: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
1: الاول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
2: ماكسويل فور بيتر لايف.
3: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
4: يلا جو يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
6: عندك اورانج.

أوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية. دي أوترومون دي وان اف ام دي وان اف ام ويك اب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 47 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه ناس الديوان.

0: وين موعدكم اليومي كل صبح من 7 للـ10 متاع الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله نهاركم مبروك وطريق السلامة للجميع. سعيدة جدا باستقبال كل من طلوا في الصيفية من الجمش يطل علينا ما يطلش علينا، هو فرحانة وسعيدة باستقباله المايسترو عبد الباسط بالقيد، رئيس مصلحة الموسيقى بالإذاعة الوطنية. مايسترو صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور مدام سماح،
0: أهلا وسهلا،
1: عايشك، مرحبا بيك، نتشرف ياسر ديما في إذاعتي الثانية الحقيقة
0: كما بلدي الثاني
1: صحيح،
0: الحمد لله، مرحبا. وعائلتك هذه عائلتك، مرحبا بيك عبد
1: الباسط، من الناس كل
0: مرحبا بيك مايسترو. بيه باش نمشيو احنا توب ريتش وباش نحكيو على برمجة ستينية مهرجان قرطاج. توب ريتش
2: الحديث نهاري نظوم على مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. مازال ما عملوش كونفيرونس دو بريس للإعلان عن البرمجة الرسمية، لكن البرمجة موجودة. دونك هيت نعطيكم فكرة بالنسبة لعرض الافتتاح نهار 16 جويليا لصابر الرباعي، 20 جويليا في جاكسونز، 21 جويليا نوردو، 22 جويليا سهرة تونسية، 23 جويليا أنجيليك كيجو، 25 جويليا عرض الأوركسترا السيمفوني، 26 جويليا معز تومي، 28 جويليا يسرى محنوش، 30 جويليا تيارا بنديتا، و 1 أوت سامي يوسف، 2 أوت ريان اللبناني الفنان، 4 أوت روندو فينيزيانو، 6 أوت ميادة الحناوي، 8 أوت ثامر عاشور، 11 أوت عرض في الكرور في الكرور
3: لا عودي نبيها كراولي يا بنتي، نشن فولكلور
2: 13 اوت نبيها كراولي، 15 اوت اليسا، 17 اوت امينه فاخت،
0: 15 اليسا
3: لا
0: عادي ذي
3: والله كانت خلصني هي لنا
4: زيدوا زيدوا
3: والله كانت تعطيني هي تخلصني
0: مزيد
2: 17 أوت أمينة فاخت وحفل الاختتام ماجدة الرومي. الحقيقة قبل بجمعتين تقريبا من المهرجين سولد أوت لحفل صابر باعي وشاب خالد. نذكروا الشاب في بخصوص الكراسي طبعا، يعني كراسي ل 150 دينار
0: لشاز.
2: بالنسبة لشاب خالد نذكروا أنه آخر حفلة ليه كانت نهار 27 جويليا 2016 على مهرجان في مهرجان قرطاج الدولي، من بعد مهرجان الحمامات 28 جويلية 2016، وأول أول حفلة لي كانت في الدورة 25 من المهرجان نهار 14 جويلية 1989. الحقيقة الناس إقبال كبير على الشاب خالد، خاصة بما أنه كما قلنا 10 سنين بعد آخر حفلة ليه، ناس تسأل وتحكي زد على السوق السوداء، الحاجة اللي ديما متكررة كل عام
0: نحكيو فيها لذي وكل يوم كل ما نحكيو على المهرجان.
2: مبدئيا أربع حفلات توا قاعدين يتبعوا بالنسبة صابر الرباعي، الشاب خالد، عارف زيدا معز التومي. دونك مبدئيا هذا شنو موجود لي بخصوص مهرجان قرطاج. الى حين اليوم فما الكونفرنس دو بريس باش يعلنوا رسميا عن البرمجه والتفاصيل والميزانيه وغيره. بدأت
0: تتباع الاعلان رسمي ولا مش رسمي؟ تسكر بدأت تتباع يعني هذوك هما الحفلات. مايسترو عبد الباسط بالقيد، ساعه قراءه اولى ستينيه مهرجان قرطاج بالنسبه لك انت، هل يلزمها تكون برمجه خاصه ولا مهرجان قرطاج بعراقته كل عام لازم تكون فيه برمجة خاصة؟
1: هو معناه نحكي لك أنا مهرجان قرطاج عبر السنين اللي فاتت، معناه نحكي لك حتى على 20 سنة التالي ولا 10 سنين التالي، ديما البرمجة فيها وعليها بالنسبة لعبيد إيه وبالنسبة لعبيد لا. دونك ماك باش ترضي حتى حد، لكن ستينية راهو معناها رمزية كبيرة برشا في المهرجان هذا. دونك أنا تمنيت لو كانت فيها برشا أسامي توانسة
0: فوالا،
1: معناها رمزية ماهيش مهرجان
0: الستينية. وانت هكا تشوف مايسترو، شكون اللي سامي اللي هكا قدامك غابت عليك في
1: القائمة؟ نحكي على التوانسة برشا، معناها كانت نجم تكون سهرية مثلا محمد جبالي، مثلا غازي العيادي، مثلا ولفة غنات في عيد الجيش الوطني، لطفي بوشناق، صابر الرباعي به برشا، معناها نبيه كراولي به برشا، مينا فيخت به برشا، ما برشا توانسه، معناها
0: زياد غرس،
1: زياد كيف
0: ستينيه مهرجان قرطاج.
1: نعم بالنسبه معناها الاخوات والاخوان المشارقه ولا معناها
0: الاخوات المشارقه،
1: اي من الفنانات،
0: اي صحيح
1: والفنانين، دونك مرحبا بهم، لكن فما اللي فيه وعليه حقيقه.
3: وان شاء الله يجيو من غير بلاي باك.
1: انا اليسا
4: اليسا شامبس
3: كارثه،
0: خليوا المايسترو يتكلم.
1: اليسا احنا شفنا لاليسا معناها مع كل احتراماتي اللي هي محدوده الصوت والاغاني، معناها ماهوش بروجرام كبير برشا، وحتى على الركحة يعني فما برشا بلاي باك برشا باك جراوند، دونك معناها فيه وعليه.
0: اليسا
1: يعني ممكن تقول لي انت الجمهور يحبها، ما معك انا ما فماش مشكله بالجمهور يحبها، لكن
0: مهرجان قرطاج اكبر من اليسا.
1: اكبر بيان سور الحقيقه
0: مهرجان قرطاج. فما اسمخ ريان اش قولك؟
1: ريان مطرب معناها صوت، اللهم صل على النبي، معناها صوت
0: كبير.
1: مش كبير، ما صوت يعرف يغني الحقيقه، وعنده جمهور. نجي انا بالنسبه لي انا معناها موسيقيا نحكي، ما نحكيش فلوس وبيعان وذاك الكل، ما مش مشكل. دونك حتى مهرجان كارتاج ولا يتكري، يعني بوان دانتيروغاسيون كبيره برشا
0: اورفيستيفال
1: يتكري، معناها انا نجم نمشي غدوه نكري مهرجان كارتاج ونجيب شنو نحب.
2: هو في حفل خيري لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية، باش يكون نهار 2 اوت ما في الحفل نتاع فنان ريان
0: موجود في البرمجة الرسمية. حفل مبرمج
4: يكري المسرح مش يكري المهرجان.
0: اي يكري المسرح،
1: يكري المهرجان لا مش نحكي اور فيستيفال،
4: اي ورا لازم يكري المسرح مش يكري المهرجان.
1: اي اي اور فيستيفال نحكي معناها مش.
0: وعبد الباسط بالقيد يقول لك راهو مسرح ركح قرطاج بالنسبه لي بتات خنتي انت بدك كفنان كقائد كم اليوم
1: مهرجان قرطاج طلع لي ورده وسيد مكاوي
3: وفيروز
1: وفيروز وما عرفش معناها ولطفي بوشنيق وصابر الربيع
0: ومين فاخت
1: وهذوما الكل وشارلز نافور، معناها هذوما اسامي معناها ما تنجمش تقارنهم باسامي نتاع اليوم الحقيقه، معناها هذوما دي كاليبر. لكن نجم نقولوا ايه في بلايس فما الجمهور ما عادش الذوق العام ما عادش تفهم شكون هكا وشكون هكايا، دونك مدير المهرجان يولي بتاتر اوبليجي باش يرضي الناس الكل. ما فما زاد سقف ما نجموش نتيحوا تحته الحقيقه.
0: واضح. فاصل ورجعين.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
6: بوبليسيتي.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى؟ اضرب الدانيت فرابي.
9: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
11: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
12: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج. اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب ب ابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 292 222. أبي سيكليك بنكتك قريبة ليك.
13: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
14: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
15: أريدو طور عالمك.
12: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: السبعة 51 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. بحذينا اليوم المايسترو عبد الباسط بالقيد. حكي عبد الباسط بالقيد على هكا رؤية، خلينا نقوله أو قراءة أولى في قائمة مهرجان قرطاج الدولي. نحكي على ستينية مهرجان قرطاج، وين مع عبد الباسط بالقيد وقت اللي نشوفوا أسماء توانسة غايبة. رجعت لك من بعد عبد الباسط على ذي كلمة سهرة تونسية لينا واللي تتقلقني وش معناها؟ معناها اللبنانيين كيجي يغني كل واحد وحده، المصاروة كيجي ويجي يغني كل واحد وحده، ونعملوا سهرة تونسية مش نرضيوا الناس الكل، جيبوا 13 14 20 فنان تونسي كل واحد كاريرو وحدها تنجم تعمل مهرجان قرطاج، وكان نسميوها سهرة تونسية. شيء اللي خلى برشا فنانين ولاو يعتذروا على السهرات هذه. رجعت لك في النقطة هذه لو تور دو تابل بارابور للقائمة الرسمية، شبه رسمية باش نورز ما تتغشش حتى الكونفرنس دو بريس. دكتور
16: والله كيما كل عام معناتها مهرجان قرطاج والبرمجة نتاعو تعمل شوية نقاش مش بوليميك، تعمل شوية نقاش وهذا يتفهم راهو، خاطر إدارة المهرجان يلزمها تعمل توازن بين الفني وبين المربح. سولد اوت بون، مي فما في الستينيه بصراحه فما سامي توانسه ما يلزمهمش يغيبوا، وانا مانيش معك 100% على السهره التونسيه. الفنان يعتذر، مش مانيش معك انت، انت مش رايك، مي هما يعتذروا. انا بالنسبه لي الفنان تواجده معناته ويعيش بالركح وبالجمهور، كلك سوا كيفاش يتقدم، واذا كان ما ثماش برودوي وما ثماش إنتاج عادي باش تلقى سهرية فيها 4 أو 5 فنانين توانسة، ويقعد ديما يقعد في التاريخ تاعو اللي طلع على ذوك حكرتها. جبنا على مثلا كيفاش الستينيين فماش لطفي بوشناق، كيفاش الستينيين فما زيادة
0: لطفي بوشناق باش يكون حاضر كضيف في الافتتاح مع صابر الرباعي. صابر باعي استدعى لطفي بوشنيق باش يحضر ضيف صابر في الافتتاح.
16: شفت كيفاش معناتها هاكا معناتها سي لطفي بوشنيق ما موش مقلقو، معناتها اللي هو موش موجود في ستينيات مهرجان قرطاج، وجاي ضيف الزميل صابر باعي اللي هو بيدو فنان كبير.
0: جاي ضيف ما موش مقلقو هذايا
16: اي تنشوف. لو فات اللي جاي دونك هذا بخاطر صابر الباعي وباش يجي للجمهور سيغتينمون اللي متقلق اللي ماهوش موجود في البرمجه. زياد غرسه، عدنان شواشي، برشا فنانين بصراحه، محمد جبالي، معناتها هذوما دو موا اللي عندهم انتاج كبير وقاعدين يعملوا في برودكسيون وكذا. بون كل شيء يناقش له. هاو باش انا تو باش نقول لك مثلا نجم نناقش ونقول لك ما يدا حناي واش تعمل في مهرجان كارتاج في الستينيه.
0: لا باش نقول هنا أي. بعد في ساعتنا الثانيه باش نحكيو نحكيو على الفنانين هذوما الرجوع بعد سنوات.
16: لا مش بعد سنوات تو بعد سنوات رجوع اذا كان زلت تغني خاطر انا بون سمعتها في كيلكوز ايميسيون تو معناتها في العوام الاخرى معناتها فقدت معناتها اسم كبير
0: واللي تحب انت معناتها
16: معناتها حبيت نقول لك لكل شيء راهو ينجم يناقش مي اون طونك بالماريس وان طونك اسم فني ما يدا حناوي توزن فهمت نجم نقول لك انا تنجم تجيب فنان تونسي في بلاصتها انا كنت نتمنى وديما نتمنى باش يكون مهرجان كارتاج 60-70% من البرمجه نتاعو يكونوا تونسي
0: باش نحكيو بعد على ميدا الحلمي باش نحكيو على نوردو اللي هو موجود في البرمجه الرسميه لمهرجان قرطاج فما اللي معاه وفما اللي ضده كما كل فنان فما اللي يقول لك نوردو موجود مثلا وفما ناس اخرى ماش موجوده فنانين اخرين اما قبل وليد نكمل التور دو تابل انت والعميدي
4: انا والله معناتها هي راهو ستينيه ولا سبعينيه ولا لا كل شيء معناتها تعطيني انه تعمل مهرجان معناتها ناجح وعمرك ما كبش راضي الناس الكل وبالنسبه لي انا معناتها انا حكيت اليسا راهو لازم باش انه يبدا فما وحدات اللي هما باش يعبيو اللي هما اكثر من اللي باش يعبيو باش يبداو معناتها اللي يتباعوا تسكرهم غاليين وتقول لي توا اليسا ما عنديش برشا غنيات الحقيقه عندها اكثر من 12 البوم ولا قداش
0: قال صوتها محدود
4: حتى في الغنيات قلت محدوده مي بون شفت معناتها لان هي
0: ما قالش ما قالش
4: نرجع للفار من بعد
1: اصلي اربيتر
4: توت لي فاسون هي معناتها كلي ولا غيرها راهو اذا كان مش تجيب 70% توانس 80% توانس شو باش يقول فما عباد اخرين برشا باش يقول لك شنو معناتها السنه سافا با شنو معناتها ما كان مش مشكله عاده السنه ما جابوا حتى حد شكون جابوا ما جابوا حتى حد معناتها اللي راهو باش ترضي الناس كل صعيبه ياسر وفما برشا عباد يستناو فك اللي ستار اللي هما يسمعوا فيهم زاد راهو فما زاد راهو منا ومن اللي ستار هذوما يسمعوا فيهم 50 مره في اليسا تتعدى 20 مره في الراديوات في النهار تلقاها اليسا تتعدى 20 مره في الراديوات والتوانسه ما يتعداوش وبعد تقول كيفاش يحبوا على اليسا مي بيان سور يحبوا على اليسا يحبوا على اليسا يحبوا على الاخر يحبوا على
0: الجمله هذه باش تعجب العميد
4: لا بيان سور على خاطر هذوكم قاعدين يتعداو برشا في الراديوات ونحنا ما فماش ما نورمالمون حقهم فما حاجه امبوزي نتاع 30% 40% ولا 50% باش انه هما التوانسه يتعداو في الراديوات باش من بعد هذوكم التوانسه يلقاو حظهم في الواحد في المهرجان
0: والتوانسه زاد لازم تنتج
4: لا لا فما تبارك الله
0: اللي يسرى محنوش قد ما تطلع على الركح تعمل كومبليسيا وديما فما انتاجات جديده تنتج وتخدم عامه اللي ما انتجتش ما قدمتش من با هي عن دوسي المهرجان قرطاج قالت لك انا ما عنديش جديد يعني احنا زيدا راهو الفنانين التوانسه قليلي الانتاج شوي
4: والله
0: تقول لي راهو الانتاج يزمو فلوس وصعيب نقول لك هذيك هو الفن حتى انك تعمل برنامج راهو صعيب
4: في اليوتيوب برك قاعد نشوف معناتك اللي كل مره فما غنيه جديده نتاع واحد تونسي الحقيقه انا قاعد نشوف فيها كل مره كليب قاعد يخرج لي معناتها ما نعرفش مين بون
0: مازلنا نحكيو في نفس الموضوع كل ما عميد قول من شو الاخبار وراجعين في الساعه الثانيه باش نحكيوا راجعين
3: الصوره بلاي لحظه خاطر هي مرهونه في زحروف فن هكا ولا فن نجمش تو انا شد هكا لوحه ونبدا خلبز ونسمى فنان نسمى رسام به هاو الصوره اش عملنا تو احنا هاو اش عملنا
0: بالضبط
3: هاو اش عملنا جينا نحطوا ان تريبو غوسك مزيان ياسر وش يدي خلبز هكا ولا فنان ما وليش رسام مش خاطر هو مزيان انا رافض باش كارتاج هو اسم معناه حضارتنا واسم
0: اكبر نرجع فن تجريدي سوفاج
3: نجي انا نجيب فنان على خاطر عنده دي كليب وخاطر فنانات سامحوني في الكلمه يعرضوا في مفاتنهم ونحطهم انا في كارتاج انا رافض تماما
0: لا لا مش هالسوفاج
3: لا لا سيدي الكليب كل الكليب شوف الكليب نشوف فيهم راني مش اعمل نشوف تعرف زعما نشوف دي كليب على خاطر الصوره هذيك على خاطر الماكينه نتاع اللبنانيين نتاع روطانا ولا شو اسمها
4: عينيك وجعوك
3: لا لا توجع على خاطر حكايه وصلت بمفاتن المراه وانا نرفض باش يستعملوا مفاتن المراه في اي مجال كان مش في الفن برك انا رافض خاطر الفن باش يقفي راهو في مهرجان كارتاج مش باش يعمل كليب باش يجي غني بصوته ولا نذكر اخر حفله خرجوا الجمهور مستائين على الاخر قالوا شنو هذا احنا صدمه قالوا مش لا صوت فهمت اخر حفله صارت تعيلي انا متاكد من الصوره في نفرج
0: عميد بيه بيه بيه راجعين بعد الأخبار وإحنا علاش أنا اليوم جيت تنيو وشكرا لك مايسترو. أنا كلمت البارح العشرة متاع لينا قلت له مايسترو نحبك تجي بحذينا باش كيف نحكيو في البرمجة هذية يكون فما قائد أوركسترا ولا قائد فرقة ولا اللي هو وإنسان طلع فوق مسرح قرطاج وقاد فرق اللي هي متاع فنانين كبار فوق المسرح خاطر فسر لنا. أنا ساعات نقول مشيش احنا ما نش فاهمين مشيش غلطين ما يا سيدي هات الناس اللي هي خدمتها هذه السبيسياليست خلي يفسرونا. راجعين بحذكم في ساعتنا الثانية بعد أخبارنا هذه ناس الديوان.
17: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
18: تبليسيتي.
19: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
20: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
21: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
22: شنو هذا يا ولدي؟
23: من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
21: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو هذيك اللي دوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
24: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
25: امشي العزيزة
26: يلا جو
27: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
28: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
27: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
29: ديوان فام فلاش نيوز
30: موجز الثامنة صباحا. ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال لقاء جمعه أمس بيوم محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري على أن المؤشرات المالية والاقتصادية التي وصفها بالإيجابية لا تكتمل أهميتها إلا بأثرها على المواطن وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات البلاد. ورئيس الدولة يؤكد إثر تسلمه للتقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 أن تونس أثبتت للعالم سداد اختياراتها الوطنية وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها إلى جانب تحكم في نسبة تضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد فضلا عن سداد الديون في أجلها. وزارة التربية تعلن أن نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000 بلغت 35.66% حيث تحصل أكثر من 17700 مترشح على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، فيما تم توجيه حوالي 5300 تلميذ إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وتلميذان يسري سويسي من المدرسة الإعدادية حي المستقبل بصفاقس واحد وسلمى فايدي من المدرسة الإبتدائية منزل مهيري بالقيروان يتحصلان على أعلى معدل وطني ب19.20 لكل منهما. وفي سياق متصلة تلميذ يسر سويسي يؤكد في تصريح للديوان فهم أن هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج عمل مستمر انطلق منذ مرحلة التحضيري، معربا عن أمله في أن يكون هذا التميز محطة أولى وبداية لطريق من النجاح في المراحل الدراسية القادمة.
2: ما كنتش متوقع اللي معناتها باش نتفوق، التفوق هذا معناتها مرتبة الأولى على مستوى الوطني ما توقعتهاش صراحة، أما فرحة كبيرة ريزلتا كانت نتيجة العمل وجهد، ونحب نشكر أبويا وأمي ومعلمية. هي الخدمة كانت من السنة الأولى ولا حتى متحضيري، مش عام واحد على خاطر لازم عمل دؤوب ولازم يكون ديما أجور كل يوم، لازم على الأقل ساعة ساعة ونص من القراية. أغلب الوقت كنت نقرأ وحدي، أما بابا وأمي كانوا يعاونوني في العامل النفسي ويدعموني ويشجعوني. أحلامي نتفوق في المراحل الجاية، هذه هي المرحلة الأولى وبداية متاع إن شاء الله نجاح، حنا نمشي طب ولا صيدلة.
30: وبدورها الأولى وثانيا عن ولاية القيروان تلميذة سلمى فايدي تعبر عن سعادتها بالتفوق الذي وصفته بغير المتوقع، مشددة على أن هذا التميز كان بمثابة المفاجأة السارة والفرحة الكبرى لها ولعائلتها.
5: والله أنا فرحانة برشا برشا، أنا ما كنتش متوقع مع برشا معدل كما هذا وطنيا، كنت متوقع 17 ونص، أنا الحمد لله يا ربي كرمني بهذا المعدل 19.20 ولا وطنيا. أي تخورة براحي دي نحوك نصلنا أهم، دي نحط الساقين على الأرض ما فهمناش باشا غرور، وثم ثم محطاتنا أهم، هذه تسمى الخطوة الأولى في الحياة. والله الحقيقة روحت اللي عرفت نتيجة مصدومة، نتسبب فيها في التلسير، نتسبب في قلت باشا طلبتنا الغالب، بعد لا قلت فرح برشا، قلت أنا أصلا هذا مقبل مش ميزة معمتها و 19-20 هذه خليني شوكية برشا، فرحت الحقيقة فقطاع ومماع وشرفت مدرستنا فرش وشرفت المنطقة فيها.
30: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب منشور وجهته الوزراء إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 26 و2000 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي الثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت الموافق للثاني عشر من سبتمبر. وفي الشأن الدولي تلفزيون الصين المركزي يفيد بأن 16 شخصا لا يزالون مدفونين في منطقة جبلية بإقليم جانسو غرب الصين عقب انهيار أرضي وقع اليوم، فيما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد وأخرى في جنوبها شهدت أمطارا غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل 15 شخصا وفقدان 9 آخرين. وفي فنزويلا أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من جوان الماضي إلى 3535 قتيلا مع إصابة 16740 آخرين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودنبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني براهمي في فلاسبور.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
7: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
8: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالنادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا السربي ميلتون سيردوفيتش ميتشو لن يكون هو المدرب الجديد للسي اس اس رغم ان المفاوضات كانت متقدمه جدا معاه، من المنتظر كان يوصل لتونس البارح لكنه تم اجهاض العمليه بما انه ما تمش الاتفاق بين زوج اطراف. النادي الصفاقسي حاليا على طاوله الهيئه المديره زوج اسماء تقريبا، نحكي على اسم اجنبي واسم تونسي. الاجنبي هو الروماني البلجيكي مارسي رادنيك، وأيضا الاسم المحلي التونسي هو المدرب عمار السويح. طبعا موضوع يبقى للمتابعة في انتظار التعرف على المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. رسميا نادي ألانيا سبور التركي أعلن البارح تعاقده مع مهاجم النادي الصفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم في صفقة بيع نهائي بقيمة 4.2 مليون دينار، معاهم نسبة من إعادة البيع بتاع اللاعب مستقبلا، تحديدا بنسبة 12% من عملية البيع المقبلة. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح على تركيبة الكامل للإطار الفني الجديد للفريق. طبعا لاورينسيو أوريغي كانف مدرب أول تجربته الثانية مع الترجي، مساعد أول دينو فيوريل، المساعد الثاني أميل النفاتي، معد البدني الأول سليم لابرق، المعد البدني الثاني حسين القصوري، ومدرب الحراس مبروك العاكر. منذكر انطلاق التحضيرات بالنسبة للترجي باش تكون نهار 12 جويلية الجاري، وفي البرنامج تربص بعين دراهم يليه تربص آخر يتم الإعلان عليه في وقت لاحق. هيئة الحكماء في النجم الرياضي الساحلي وافقت على التركيبة المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة واللي باش تنطلق في عملها انطلاقا من اليوم. الثلاث الأسماء الموجودة في الهيئة التسييرية هي كريم العكروت كرئيس هيئة، محمد لديب نائم رئيس، وثلاثة أعضاء محمد صالح تيتر، أيضا جلول بن سوسية ومروان تفيفيحة. كيف كيف الهيئة هذه باش تقوم بتسيير دواليب النادي لحين انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة في الفترة المقبلة. الملعب التونسي نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات مدافعه السابق الإيفواري عثمان وترى بقيمة 70,000 دينار. النادي الافريقي أعلن تمديد عقد أحد أبرز ركازه في فريق كرة السلة، نحكي على محمد حديدان اللي مدد عقده مع نادي باب جديد حتى جوان 2027. ذكر حديدان كان أحرز الموسم الفارط على لقب الكأس مع النادي الافريقي. الختام بمباريات المونديال، البارح المنتخب الإسباني يفوز 1-0 على المنتخب البرتغالي ويترشح إلى ربع النهائي، وآخر مباراة تقريبا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المونديال. أيضا مباراة كانت تلعبت في الفجر والمنتخب البلجيكي ينتصر 4-1 على المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية ويترشح للدور ربع النهائي. بالنسبة لليوم الخمسة مواجهة منتظرة بشتبعها كل العرب، المنتخب المصري يواجه بطل العالم الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، والتسعة متاع الليل سويسرا تواجه المنتخب الكولومبي. فلاسبور قدموا لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanfm.net. بعد شوية ترجلكم سماح وكامل فريق ناس ديوانا.
29: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل إنرجي.
29: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
6: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
7: أريدو طور عالمك
8: Et si le luxe vous emmenait plus loin Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
9: تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
10: 8:18 دقيقة مرحبا بكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة شكرا على المتابعة فرحنا بالباك السيسيون الأولى فرحنا بالنوفيام يزمنا نفرحوا زادة بالسيزيام أني وتحياتنا للتلامذة الكل اللي نجحوا في مناظرة السيزيام وان سبيسيال مبروك وسبيسيال ديديكاس الأدومة آدم لوكيل والتخو نرجس لوكيل وأنا ديما أقول نرجس لوكيل من أحلى العمات اللي أنا شفتهم عم هكا بالفم والملاي يا أدومة إن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله ديما فرحان وإن شاء الله ديما الناس الكل في العائلة هكا فرحانين بيك وراو هذايا أول نجاح إن شاء الله باش يكون لك في ثنية طويلة أما مزيانة برشا مدامك مثابر ومدام نجحت في المناظرة هذايا وين نقول لك راو إن شاء الله عائلتك الكل ونرجوسة سورتو نرجس تكون ديما فرحانة بيك وديما هكا كي تحكي عليك وعلى أخواتك ولي كوزان تاعك زادة تكون هكا في de vous نحبوك برشا ادوما وان شاء الله ديما متالق وديما ناجح فما زيد اياد العبيدي اياد العبيدي نجح في الكونكور نتاع السيزيام محليكم وليداتنا كيف تنجحوا في لي كونكور زيد سامي بوهلال صديقنا يقول هو فرحان برشا بنجاح بنته يقولها العاقبه فيما اهم ياسمين بوهلال نجحت زيد في كونكور السيزيام الف مبروك لسامي بوهلال ان شاء الله تتربى في عزك مبروك للصغيرات الكل وصدقوني راو ما هو إلا امتحان من امتحانات الحياة وراو مازالت الحياة قدامكم للتلامذة الكل اللي ما نجحوش السنة مازال فما النوفيام والباك والصحيح الكل الكل الكل يستنى فيكم فيك امتحان البكالوريا الشهادة هذيك اللي تحل لكم الأفاق الجديدة شكرا على المتابعة الناس كل اللي تبع فينا توا 28 دقيقة مازال بحدينا المايسترو عبد الباسط بالقيد الدكتور قال مثلا أنا نجم نتسائل على ميادة الحناوي يقول لك ميادة الحناوي هكا ولا دكتور
11: ايه
10: شو قلت لنا عاود لنا مستش على
11: الانترو خليها اسم معك اسم كبير بصراحة مي فقدت معناتها الطاقة الصوتية نتاعها ما نعرفش كان البو اسيوري توا كارتاج ولا معناتها انا اش حبيت نقول كلك سوا الاسم اللي يجيبه ديما فما نقاش وفما جدل على كل حال ثابت اللي في مهرجان كارتاج مهرجان كارتاج بصراحه انا رايي انا ذي شخصي لازم يكون عنده هويه فنيه ولازم تكون فما لجنه فنيه معناتها عبد بصراحه ما يعرفش يغني ولا يغني بلاي باك ما يطلعش في مهرجان كارتاج مانيش ضد الفنانين العرب
10: أيوة.
11: اما تختار منهم تختار عبد تغني فهمت اللي يطلبوا باش تعمل هويه فنيه للمهرجان اللي هو مهرجان كبير واسم كبير واسم كارتاج واسم تونس ونشوفوا المهرجانات العربيه الاخرى كيما جرش وكيما كيما موازين المغرب عملوا هويه فنيه نتاعهم. نحن بصراحه قاعدين نفقدوا في الهويه هذيا بشويه بشويه وفي ديزاني نامبورتو كي نامبورتو كوا فهمت تلقى في في في مهرجان كارتاج. على كل حال هذين
10: التصويره اللي قدامك شكون دكتور؟
11: مايدة حناوي. مايدة حناوي
0: شوف مايدة حناوي فضع النبي شنو هذا فلي عنبي يا ودي
11: شوف هذا
0: شوف مرة في 80 سنة شو تقول لي هي طفلة عمر 20 سنة
10: هذيك مايدة
11: شفتها التصوير أنا عندي نهارين أنا بدي بون
0: نصور فيلتر نصور
10: لا لا لا
11: بيت
10: لا لا مايدة الحنا
11: أي
10: لا فيلتر ولا شيء هذيك مايدة
0: كيفاش عملت
12: هذا لا فلتر لا كبسول هذا ما تعديش الحكاية
0: امبوسيبل كيفاش اسمع جون دوت بصراحة خاطر طيب العمر عنده
10: طبعا عميد انا اقول لك بعيد الحناوي تقولي جون دوت
0: ايه نسافع عمر هذاك وين
10: فيلر وبوتوكس وامور كبيره برشا عمليات تجميل كبيره
0: تزييف في تزييف معناها
10: سنوات ويتعمل في عمليات التجميل ميد باغ كونتخ
11: مايسترو صوتها مازال هكا
10: جوستومون مايسترو نجمو نعملو عمليات تجميليه على وجوهنا نجمو نصغارو لكن الصوت كان ضاع ولا كان مشى ولا نجم نرجعوه
13: لا صعيب شوي بحكم العمر بحكم معناها هذه حاجة ربي سبحان الله
10: معناها مع برمجة ميادة الحناوي في
13: والله هو النجم مدير مهرجان ولا مديرة المهرجان تلعب على النوستالجي سي فري صحيح لكن معناها نحكيه في الحقيقة ما تنجمش ما عادش نجم تغني معناها هذايا عمر وهذايا كورد فوكال مشاو على رواحهم هكا هو سي بون دونك ما نجموش نطلبوا منها اكثر من كي بتتر باش ترسي الجمهور يغني فهمت وكا هو
10: هلا وليد
12: فما راهو توا ديزابليكاسيون
10: اي
12: اللي هما كيما يفلتروا تصاور يفلتروا الواحد الصوت تغني انت اخي بصوت العالم وهما يخرج لك صوتك ماهوش نورمال
13: لا لا لا مسيح لا لا لا
12: لا لا فما
10: ايه لا مش في مهرجان مش عند الميكرو
12: جوستومون اسكو هذا سؤالي من بعد لانه اسكو الحكايه هذه تصير اون ديريكت ولا لا
10: مستحيل
12: انت الله اسمعني راه الانتليجنس ارتيفيسيال قالت
10: كان جات تصير رانا ما سمعناش صوت ميادة تبدل
13: تصير هي تصير
10: في المباشر
13: في المباشر فما مش ابليكاسيون فما لوجيسيال اسمه الاوتوتيون دونك يخدموا به حتى العباد الكل حتى مايكل جاكسون يخدم به معناه
10: يصلح الصوت
13: مش يصلح هو يصلح كلكو بار باش معناه اللي يعرف يغني باش يتعب هو في المسرح على المباشر بطبيعته دونك هو
10: السيد المخرج قد جماعة الراي قبل كانوا يخدموا بالاوتوتيون هذاك
13: اكزاجيري برشا هذاك هذاك فريكونس يعملوها تاع الجزيرية معروف بها الراي فهمت دونك الاوتوتيون هذا يصلح لو ماكسيموم سور سين يخدموا به العباد الكل معناه 70% يخدموا هكا مي مش كما قال خويا معناه مش باش يصلح لك واحد ما تعب
12: لا لا لا هاي هاي الابليكاسيون ما اكتشفت عليها بيبيسيتي ودخلت انت شفت معناتك اللي العباد تحط صوتك غني وهو معناتك اللي يريقل لك امورك
13: في المباشر مش في
12: الاستوديو اي لا لا لا قلت لك ما نعرفش على اسكو في المباشر تطريق الحكايه
13: اي يستحيل
12: اسمها سونو
13: نعطيك سونو هذاك اللي نقول لك سونو مش ابليكاسيون سي سونو هو سي ان استوديو فيرتويل بالابونمون تعمل ابونمون في
12: سيرس اون ابليكاسيون
13: تاع ابليكاسيون تخدم بها في الدار تنجم تخدم بها سور سين
12: ولا ما
10: اي في
12: قلت لك انا
10: في المباشر من
12: فما حاجه اللي هي وصلت خاطر الله صل على النبي
13: وصلت هي وصلت اما مش معناها ماهيش معناها سو بوان باش تنجم تخدم بها سور سين امبوسيبل ما باش تصلح لو ماكسيموم
12: من هنا لعوام اخرين
13: في عمر في عمر ميادة الحناوي كي تحط لها ابليكاسيون تاع العالم كامل
10: فلا ومش ميادة فقط راه شفنا برشا فنانين اللي حتى المحبين نتاعهم مايسترو يقول لك انا كنت نتمنى ما يعاودش يطلع سيغ سان وشفناهم مثلا في مهرجانات في الرياض شفناهم
13: مثلا باش نعطيك انا اكزومبل نجات صغيره رفضت وبرغم لي بلاي باك خاطر ما عادش تنجم هذيك ليماج دو مارك واسمها وتاريخها دونك رفضت
10: قالت لا
13: صح
10: هذيك فيروس كذلك رفضت
13: فنان
10: على دارة في مهرجان الرياض وقالت لي جورج واسوف ما رفضش تعتبر انه سلطان الطرب جورج واسوف مازال ينجم
13: حالة ماهوش مطرب
10: لا يقارن بالنسبه لك
13: حاله معناها انا معناها متاسف برشا كي نشوف جورج واسوف معناها الانسان الحاله هذيك كيفاش يغني بالطريقة هذه. توا ممكن ما نعرفش كيفاش هو يفكر، لكن أنا في بلاستو مش نعتزل ما نجم نكون نعمل تسجيله في استوديو وحاجة أخرى تكون خير.
10: ولا ما يطلعش سيغسين. هتشوفوا البرة، هتشوفوا مهرجان جرش في الأردن، موازين في المغرب.
14: مهرجان جرش في دورته الأربعين اللي من بش يكون من 23 جويلية حتى 23 أوت. ثم ماجد الرومي، تامر حسني، جورج والصوف.
10: أعطيني ليستة كاملة.
14: جورج والصوف، إليسا، أحمد سعد، الشامي، مروان خوري، عبير نعمة. كيف كيف فما عروض فنية ومسرحية من بينها المسرحية الغنائية أم كلثوم، إلى جانب عروض فرقة كاركلا اللبنانية اللي تعود إلى جرش بعد غياب طويل. أما المسرح الشمالي يقدم برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعروض العالمية من بينها الأوركسترا السيمفونية وفرقة فينيكس بمشاركة فنانين من الأردن والعالم العربي وخارجه. هذه بالنسبة للجرش.
10: إليسا وشامي وتامر حسني.
14: وتامر حسني
13: شكون؟
14: لا فماش نمشيو كان تحبوا نعملوا طلع على موازين.
10: إليسا
12: فما إليسا
10: ما فما حتى تونسي في مهرجان جرش.
13: واضح واضح.
14: نمشيو المهرجان موازين اللي كان من 19 جوان حتى 27 جوان في دورته ال 21. من بينهم الشاب خالد، تامر حسني، وائل كفوري، لطفي بوشنايق، ميادة الحناوي، جايلين من المغرب وغيره من الفنانين منهم المغربي نعمان الحلو وغيره المصرية مروان نيجي. دونك هذوما أهم الأسماء اللي موجودين في مهرجان موازين اللي كان من 19 حتى 27 جوان.
10: مشاركة تونسية وحيدة لطفي بوشنايق فقط كان موجود في موازين مهرجان موازين. يقول قايل عميدها وجرش وموازينه وفيهم الأسامي هذه اللي شوية تعتبر نوعا ما تجارية. يقول قايل نجم نقول مهرجان قرطاج ما خرجش على
0: شوف هذوما فما دول بعينهم يسوقوا لرواحهم بطرق مختلفة. دونك أنا من بالنسبة للموازين وكل شيء وثم أمور وراها يعني ظاهرة. احنا في تونس رانا ماذا بينا نقعدوا نسمعوا فنانين، نسمعوا كما الأخ الكريم فهمتني، مش نقعدوا في إطار الفن ما ندخلوش في حاجات أخرى. دونك ثم غايات واضحة سياسية من وراء هالمهرجانات هذية، احنا بعاد عليها. احنا في تونس راو نفيد دولار بير من أول الدنيا. مهرجان كرطاج عمره ما تسيس وعمره ما تخد فيه الحكاية هذية والمذا بيبقى هكاك يبقى هكاك فقط.
10: بالنسبة للشيب خالد فهمنا اللي فما ينتغنيس دونك شيب خالد هو اللي قرر أن يكون موجود في المهرجانات. أنا شفناه في كل المهرجانات مش فقط في مهرجان كرطاج. نرجع لك السهرة التونسية بربي عبد الباسط القايد مايسترو، شو رأيك في السهرات هذه اللي كل عام تتنظم سهرات لما هكا الفنانين التوانسة مع أو ضد؟
13: انا مع وضد في نفس الوقت.
10: ايوه
13: مع. علاش؟ على خاطر لازم يكون الفنان ولا الفنانه التونسيه موجود كما احنا كنا نسمع في اختي نورس تحكي على مهرجان جرش كلهم براتيكمون من لبنان مصر فمش تونس. دونك وضد خاطر احنا بالحقيقه معناها ما عندناش اليات الانتاج على طول العام. نبداو نحكي معناها اللي باش يعمل كليب ولا باش تعمل كليب ولا باش يعمل اغنيه راهو يعلم به كان ربي برشا فلوس وبرشا مصروف.
10: قديش تتكلف
13: هذه شنو اللي
10: اغنيه سمعت؟ نبدا بالغناء. اغنيه محترمه شعرا ولحنا وتوزيعا قديش تتكلف على فنان تونسي اغنيه باهيه فريمون؟
13: قبل قبل السينو اللي يحكي عليه. دونك قبل فما اقل شيء اقل شيء 20000 دولار 20000 دينار
10: 20 مليون
13: اقل حاجه
10: تتكلف
13: بين استوديو ملحن وشاعر وتوزيع وكل
10: يعني 20 مليون باش تعمل كليب محترم.
13: كيف كيف نتصور حتى اكثر الكليب كيبدا مصور معناها بدي كاميرا بروفيسيونيل ويبدا فما معناها مخرج معين والبلاصه اللي باش نصوروا فيها وحاسيل وليكيب هذيك الكل نتاع التصوير تكلف برشا فلوس.
10: غنايه من الكلام حتى تخلط للكليب تتكلف 50000 دينار
13: اقل حاجه.
10: واضح بي والفنان سهريه الفنان تو فنان كي يطلع في مهرجان ولا في روك قداش يخلص
13: كل واحد كيفاش ما نعرفش
10: من الى
13: ما نعرفش ما عنديش فكره كل واحد
10: صحيح انه الفنانين الاجانب اغلب برشا من الفنانين التوانسه
13: تحكي ماذا اللي نسمعه أغلى. أغلى مش الكل ما أغلى، فما معناها يطلبوا برشا فلوس و...
10: برشا فلوس
14: هما أصلا التيكي متاحهم أغلى يعني أغلى مثلاً
10: يقول لك ندخل أكثر فلوس. يلا فاصل.
13: أنت تشوف سامي يوسف 100 دينار تيكي ومعز التومي 40 دينار، دونك كانوا جو بريفير نمشي لمعز التومي، خاطر معز التومي بالنسبة لي أنا مسرحية وتقمص شخصية امرأة. دونك نشوفوا انا
10: وين تحيه لكل مره نقول باش نكلموا معز التومي بور لو فيليسيتي ياسر هايله المسرحيه اللي خدمها فما ياسر خدمه وبرافو مايسترو جوستومون انا واحده من الناس نمشي لمعز التومي وعلاش هذا 100 وهذا 40
14: صبر باعي وخلو شاب خالد 100 دينار 100 دينار قد زوز
10: صبر باعي راهو فنان عربي صابر باعي الكاشي نتاعو يلزمو يكون اغلى. فاصل ورجعين.
15: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
16: بوبليسيتي.
17: يلا جو
18: يلا جو سيف السنه حافله حكايات
19: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
18: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
20: انا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمان من البريمه.
21: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمان جبل الوسط بريمه البرايم.
20: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
22: تدلل تدلل
23: سيف سناف في جيان تحت شعار التخفيضات والنفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
22: تدلل
24: جيان إيام دللنا.
25: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
26: مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
27: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
15: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
10: 38 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. مرحبا بكم الناس الكل. مريم بوقرة تقولي نحب نهني بنتي تسنيم بنجاحها في النوفيام، ألف مبروك يا تسنيم، إن شاء الله نشوفوك في

0: اللي جيهني
1: ما عندي حل
0: منقول خاطر احنا قلناهم الكل ما عادش عندنا منقول
1: لا ما عندي منقول الحقيقة معناها
0: اي
1: ما فما سون كومنتير
0: اون ديسيبسيون
1: اي توتال
0: فوالا باهي في شكون تبع توا في الكوب دي موند شكون الفرق اللي تبع
1: تفرج في كل شيء انا ما معناها نتفرج الماتشات الكل براتيكمون ما نكونش اللي بعاد في الوقت معناها ماخر أي. ولا صباح بكري دونك ما نجمش نحط عليهم
0: اي
1: كي نشوف مثلا برشا محلين وبرشا عطاو معناها قالوا الفريق هذا بار اكزومبل هولندا باش تهز كوب دي موند شوف الارجنتين ماشيه في بلاصه معينه شوف ليكيب الافريكان اللي عملت
0: راس الاخضر
1: راس الاخضر 600 الف ساكن عملت عملت باركور ما شاء الله محلاه مفاجئات بار اكزومبل كي تشوف هولندا روحت تشوف برشا كيبات روحت البرازيل روحت
0: البرازيل
1: دونك فما حسابات اخرى فما برشا حسابات اخرى الكره تبدلت ولا تحكي اخرى
0: الكره تبدلت
1: اي نعم
0: هذا هو الكره تبدلت دكتور
2: وي
0: احكينا شويه احكينا شويه على الكوب دي موند يجي هاني نستنيو فيه
2: معناتها الحق فما فرق كيما فما مصر زاد عامله بيرفورمانس والمغرب معناتها ونفتخروا بهم بصراحه ماذا بينا كان جينا احنا التوانسه كنا غادي ناس خدمت على رواحها نحن ما خدمناش انا البارح سمعت دي ديكلاراسيون انفان معناتها ايرفي رونار اش قال راهو فاتكم الركب عندكم 20 سنه هذاك علاش ما حبش يعاود يصحح ماهيش امور نتاع فلوس ما ثماش استراتيجيه ما ثم حد شيء تبقى في الفرق توا اللي يلعبوا في كاس العالم باش ما نقعدوش مركزين على المنتخب توا يجي الدوسي نتاع المنتخب وتوا ان شاء الله تتنال الركبه والعباد يحطوا يخدموا سانسيرمون معناتها انا يظل لي فرنسا بعيده عن الناس كلها بصراحه
0: بعيدة
2: اي يظهر لي هكا
0: بالنسبة ليك اهم منتخب في
2: توا على حسب حتى توا مازال فما فرنسا فما المغرب زاد لو عندها حظوظ اوموا في الكاريداس معناتها فهمت في الكاريداس كيما الكوب دي موند اللي فات
0: اي كانت
2: تعمل اوموا دومي فينال ان شاء الله مصر تعمل مفاجأة ضد الارجنتين وان شاء الله مصر تعمل مفاجأة
0: واحنا كي شفنا الباراغواي ولا البرازيل قلنا بون
2: البرازيل مش صحيحه
0: وي حتى الارجنتين ماهيش الارجنتين نتاع قبل أي. حتى الارجنتين هذا الشيء يقولوها انا مانيش نتشابط اما الارجنتين بيدها معناها راهو الراس الاخضر قدام الارجنتين
1: على ماتش تتعدى عندك جوار اسمه ميسي دونك اتو مومون نجم
2: ميسي
0: اي وي ميسي دايوغ ميسي راهو حتى على المونتاليتي نتاع اي فريق مقابل هو داخل الميسي وكل ميسي بيدو شنو باش يعمل قدام دفاع كي يبدا الدفاع
1: عمل نص عمل تابلت.
0: عمل هو اللي وصلهم لهنا
2: عملهم الكل
0: يلا هات نمشيو للسيد هاني الابراهيمي اهلا وسهلا مرحبا هاني
3: بخير سماح
0: بحكة عريضة صباحية مرحبا هاني شحوالك هاني
3: الحمد لله صفا
0: هاني مع ربي يتفرج في الماتشات الكل
3: والله نحاولوا خاطر فما شويه يبداو بكري برشا
0: هاو
3: كنحاولوا نتفرجوا كي يبدا ماتش ما يستحقش كيما البارح بلجيكا تفرجت شويه وكهاو
0: بالنسبه لك ماتش البارح ما
2: يستحقش على بلجيكا
3: على المتحده الامريكيه مش على بلجيكا لاني متاكد انه بلجيكا باش تربح والنتيجه كانت
0: نيس سبور مع هاني البرهمية
4: نيس سبور
0: يلا هين شعنا اليوم
3: نحكيو على كريستيانو رونالدو سماح اللي يودع رسميا المونديال وكريستيانو اللي عنده أرقام كبيرة الحقيقة في المونديال ومع منتخب البرتغال زاد نحكيو على التصريحات وبعد المباريات كيفاش خرج يبكي لكن حبيت نبدأ بحاجة الحقيقة إنسانية حاجة ورسالة مؤثرة جدا من مدرب المنتخب المصري حسام حسن اللي الحقيقة البارح في الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة المنتخب المصري ومنتخب الأرجنتين حسام حسن تقريبا سماح بقى 5 دقائق وأكثر شوية بالضبط يتكلم ما قص عليه حتى حد علاش يقول القائل ماهوش يحكي على مباراة مصر والأرجنتين لكنه يتحدث على فلسطين. القضية الفلسطينية وفلسطين وشفناه بالعلم الفلسطيني بعد مباراة الفارطة حاولنا نقصه لماكسيموم لأنه كلامه الكل مؤثر والله 5 دقائق عاود سمعتهم 3 مرات أنا كلامه الكل مؤثر حاولنا نقصه لماكسيموم ونسمعوا حسام حسن شنو حكى البارح راهو ديما نذكروا في اطار ندوه صحفيه قبل مباراه نتاع الثم النهائي كاس عالم بين مصر
0: والارجنتين
3: في الولايات المتحده الامريكيه كنت باش نقول لك نسمعوا حسام حسن صحيح طويل شويه الاكستريم ميساج تحاول نسمعوه ونركزوا في الكلام
5: إذا وجد أحد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني آدم.

0: ايا كان بقى، اذا كان الشخص ده عربي او اوروبي او امريكي او اي حاجه، احنا في حاله، احنا دايما حتى للشعوب اللي في اوروبا وفي العالم وفي امريكا، لو في حيوان حد قاسى عليه او اذاه، بتطلع حقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا، واطفال وستات، ولو لما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا، واطفال وشعوب قاعده في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس، احنا لما يكون الشمس عند الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين مراحة، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراء، يعني اطفال ما بيصعبش عليهم، اطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه المرض والوباء اللي ممكن من قله الاكل ومن قله النومه من قله العيش. واذا اصرينا ان احنا نغمض عينينا ناخد قرار، واللي في الناس اللي في ايدها القرار، طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل ناس بغض النظر عن الديانات، بغض النظر عن الديانات، انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود. انا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده، لاني انا بني ادم انسان زي الناس اللي بتموت، زي البني ادمين اللي بتموت. انا انسان قبل ما اكون ليا، قبل ما اكون هويتي ايه وديني ايه او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان. فيمكن خلال كاس عالم نبعت رساله نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش، يعيش، هم مش عايزين حاجه، يعيشوا بس. فلو سمحتوا من خلال الاعلاميين المحترمين الرياضيين عادي، زي ما احنا بنعمل شعار الفيفا يقول لك ريسبكت والفير، فاحنا عايزين فير في حياه، وعايزين ريسبكت البني ادم، عايزين ريسبكت ان البني ادم يعيش، وعايزين فير ان في شعوب تعيش. بس هذا كل اللي انا بقوله.
1: خليكم التعليق الحقيقه، ما تنجم تقول حتى شيء بعد الكلام هذا. واضح شنو
2: فلا حسام حسن، كما قلنا هذه تقال على ارض الولايات المتحده الامريكيه. أيه. تقال راهو في نسخة من كأس العالم وصفت بالأسوأ، اتقال في نسخة تتنحى فيها الورقة الحمراء بالتليفون، اتقال في نسخة ضرب ومضروب والحكم يتفرج ولا تحركت له شارة، يعني هو إلى ميلو باكي حتى الكل في الكل، ويعرف اللي ينجم المنتخب المصري يخلص كلامه غالي
1: بطبيعة.
2: ويعرف اللي نجم يتظلم وقت اللي كل المنتخبات اللي ما يحبهمش البلدان متاعهم ترامب تظلمت في النسخة هذية من كأس العالم، وهذه مش تشعبيت، هذه أنا شفته ونحب
1: وأمام منتخب يحبه ترامب
2: وقدام منتخب الباك، وتحس انه الناس الكل قاعده تدز لك المنتخب هذاك للأرجنتين باش يكون من اوائل كان ما كانش هو اللي عنده كأس العالم. شكرا، تحية لحسام حسن إلى ماركي سون بوتان ديجا البونتو اللي حشتهم به المنتخب المصري تمركة.
1: وي اللقب اللي
2: حشتهم أهم من بونتوات أخرى
1: التيتر نتاع كأس العالم
2: تتمركة سور لو تيران لو تور دو تابل. يلا سيد العميد وفي ساعة نكملوا في مع كريستيانو،
3: لكن لازم نقرأ الأحداث صحيح راهو. وقت خسرت إسرائيل وأمريكا الحرب ضد إيران، تذكر قلت لك راه باش يدورها لمصر وتركيا، هذاك قاعد يصير تو. هالصوره هذيا والكلام هذيا كان مستحيل منذ مده، كان مستحيل في مصر. هذاك مش بلاش ريتش لابس على مصر وعلى فلسطين. ثم حاجه تغيرت اليوم، راه اليمين المتطرف الاسرائيلي قاعد يحذر ويسب في مصر يوميا، ومصر قاعده تتقلب اليوم، ونعضوا صوابعهم على ما وقفوش مع الشعب الفلسطيني، لانه تو حسوا الدور جاي عليهم. وهذيك مستحيل باش كانت تصور الصورة هذيك وكلام هذاك يصير لولا أنه القيادة المصرية عطتهم لافال. ها نقولها لك أنا وعلى مسؤوليتي، قبل تهز علم في الصاد مشيت، تهز علم في مصر، تهز علم في فلسطين مشيت. هذيك الصورة دليل ومساج قوي، هبلوا حتى هم اليهود هبلوا على الصورة والكلام هذايا. علاش؟ خطر يعرفوا مش من فراغ، راه جاية وراه القيادة المصرية وراه الشعب المصري، لأنه فاقوا اليوم اللي هل يهود هذوما نتاع اسرائيل هذوما مش الصهاينه، خطا اليهود، فهم
1: حاجه
3: فهم
1: اخرى
3: فهم حاجه اخرى. الصهاينه هذوما اللي عندهم لا دين لا ميثاق، ومصر نعاود مصر وتركيا راهم جايين
2: واضح قريب قريب. وهذا لا يستنقص من قيمة اللي قالوا حسين رايح. حسن
3: قلت لك أول جملة قلت لك
2: إلى تولي زيلوج اللي قالوا قيادة برافو بور لي يا مناس قيادتهم تقولهم أي وهو على خاطر السيد هذا كان جاء تمع في منتخب آخر عالمي بعد المنتخب المصري ما يقولوش
3: هاتوا جي محمد صلاح يبدأ كلمه تفكر محمد صلاح محمد صلاح مخذا حتى موقف وخاف تذكرها ولا توا باش يتكلم لأنه لافال اليوم لوكي جيت صحيح
1: لو كان جاي حتى خايف من فيفا سميح ما كانش يتكلم
3: تو تشوف
1: ولا فيفا ما عادش عندي من نفسي انا بطبيعتي
2: دكتور يلا
4: لا موقف بصراحة مشرف وهذه هي مصر العذوبة هذه هي مصر جمال عبد الناصر ما تخيل انت كان حسام حسن عاش مع الرئيس الاول تاع الملك فاروق اسكو نجم يعمل ديسكور هذا ولا وهذاك علاش الشخصيات هذوما القوميه والعربيه والاسلاميه يقعوا ديما اغتيالهم ولا ازاحتهم عن الحكم خاطر الفكره هي
2: اللي بصمتهم كبيره
4: الفكره هي اللي تقلق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني ذول الشعب الوحيد اللي دافع عن الانسانيه ده ويدافع توا على التمييز العنصري ما ثماش شعب عايش التمييز العنصري والأوديولوجيا معناتها اللي تميز معناتها يسون سانكسيوني على خاطرهم مسلمين وعرب تو سامبلومون تو سامبلومون جي نفك لك أرضك فك لك بلادك وباسم الدين وباسم الديانات هذا المهزلة هذية وهالدولة الإرهابية هذية المارقة على القانون الدولي حد ما نجم يوقفها أموا تقعد لنا الكلمة باش ديما القضية ديما عايشة ويلزم كل عبد وين عنده منبر يقلق لهم راحتهم ويذكرهم اللي هما عنصريين واللي هما إرهابيين دونك تحية إلى حسام حسن وتحية إلى الجمهورية العربية المصرية
2: وي شكرا حسام حسن وليد ثم المايسترو قبل ما نخرج فاصل
5: برافو برافو على خاطر فريمون معناتها كذا في وسط أمريكا في قلب
2: في وسطهم
5: في عقل دارهم كما قال الآخر ومعناتها ما يجيكش عجبته معناتها كذا ما يخليهوش يقعد برشا نورمال ولا لا أون توكا معناتها كذا عرف اللي هو أنتوشابل دونك قال اللي حب ومعناتها كذا إكسخا يعطيه الصحة
2: شوف قداش من عربي اليوم إلي دو تو كوغ مع المنتخب المصري ويحب المنتخب المصري هو اللي يكون في الصدارة بعد الكلام هذا مايسترو
6: ولا نقول الكابتن حسام حسن نقول برافو على خاطر سيبا دوني في وقت حساس في كأس عالم في أمريكا باش يتجرأ يقول الكلام هذا دونك انا ما فهمش برشا في السياسة ما بارك الله فيه اللي حط علم بلاده وحط علم بلاده بالكورة زادة خاطر مصر اليوم تعديت وحاجه به برشا كيما المغرب ونحن كتوانسه نشجعوا معناها الفرق العربيه الكل ونتصور ان شاء الله مصر تربح وتتعدى الارجنتين وقتها باش يولي فما كلام اخر والمغرب كيف كيف
2: ان شاء الله ان شاء الله نوريك
7: حسام حسن اللي كان حاضر 25 سنه التالي في برنامج من سيربح المليون 2001 وقتها قال انه فلسطين والعمل الخيري ضمن اولوياته كيف سالوا جورج قرداحي قال له معناه انت علاش جيت وشاركت كضيف شرف قال انا ثلاثه حاجات توا في دماغي قال اول حاجه نعاون اطفال مصر المرضى بالسرطان الشعب الفلسطيني وشعب افغانستان دونك هو كان يا
2: 25 سنه تالي
7: تحديدا 2001
2: فلا.
7: من سيربح المليون
2: غلا هذا مع حسني مبارك
1: اليوم فاصل مصر والأرجنتين الخمسة ماذا بين التونس هذا شجر
2: مصر والأرجنتين الخمسة كلنا مصر
4: إن شاء الله مربوح
2: المنتخب المصري فاصل ورجعنا

0: الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: يلا جو
4: سيف سنة حافلة كدويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
4: فيش تستنى، خاطر سيف سنة حافلة كدويت ملا. يلا جو
2: عندك أورانج.
5: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات، من جوي دو بلاج والعوامه للصغيرات، الكلاسيير، الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
8: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان. ناس سبور.
9: مازال بحثنا هيني الإبراهيمي ومازلنا نحكيه سبور، نحكيه كأس عالم ونحكيه اعتزالات في بالضبط. كأس العالم هذي
10: بالضبط سماح، نحكيه مش اعتزال، هما مازال معلش اعتزاله على كريستيانو، مازال معلش اعتزاله مع منتخب برتغالي، لكن هي آخر كأس عالم بالنسبة لي. بتيلي البارح كانت آخر مباراة يخوضها في المونديال في مسيرته، كانت أمام إسبانيا 1-0، منتخب برتغالي كان انهزم. كريستيانو رونالدو واحد من 3 لاعبين على مستوى العالم اللي عمل 6 كؤوس عالم وسجل فيهم الكل. يعني هو ميسي فقط اللي لعبوا 6 وسجلوا فيهم 6، وهو وميسي أوتشوا حارس المكسيك اللي شاركوا في 6 نسخ، 3 لاعبين عبر التاريخ فقط،
9: عبر التاريخ
10: اللي شاركوا في 6 نسخ، بينما القائمة اللي نتاع اللي شاركوا في 5 نسخ فما برشا، فما أكثر من 10 لاعبين تقريبا. كريستيانو أيضا واحد من أبرز اللاعبين أو أبرز لاعب الحقيقة في تاريخ البرتغال، لأنه حتى كيتقارنوا بلويس فيجو ولا أوزيبيو قبل تلقى أرقام كريستيانو أكثر معناها، والتأثير نتاع كريستيانو أكثر مع البرتغال. في فيسا 231 مباراة مع البرتغال حتى الآن، 145 هدف، 46 تمريرة حاسمة. قائد منتخب البرتغال منذ عام 2008، راهو سميها راهو تحسب حتى العمر، راهو تلقى قائد منتخب البرتغال من كان عمره 21 سنة تقريبا. دونك 20 سنة تقريبا ولا 18 سنة عنده قائد البرتغال. هداف التاريخي للمنتخبات، كل المنتخبات في العالم راهو نحكي في تاريخ كرة القدم، الهدف التاريخي نتاع كل المنتخبات في العالم 145 هدف كما قلنا، أكثر لاعب مشارك في تاريخ المنتخبات كيف كيف 231 مباراة. كريستيانو توج بثلاث ألقاب في مسيرته مع البرتغال، اللي هي 2016 بطولة أمم أوروبا لورو 2016، وتوج مرتين بدور الأمم الأوروبية المسابقة المستحدثة متاع اليوفا اللي بدأت في بين 2017-2018، توج 2019 وتوج بها أيضا 2025 على حساب إسبانيا زيادة عام ناول. كريستيانو نفس التصريح اللي قاله البارح، قال بعد ما خرج الحقيقه وتاثر كبير، الناس تفرج فينا تو على فيسبوك وعلى يوتيوب، تاثر كبير من كريستيانو، بكى في لحظه الخروج نتاعو من ارضيه الميدان بعد المباراه. يقول لك من ابرز ما قاله، يقول انا منتخب البرتغال قبل كريستيانو ما كان عنده حتى لقب، ومنتخب البرتغال بعد كريستيانو عنده 3 القاب. انا بالنسبه لي يحق لرونالدو الغرور بالنسبه للجمله اللي قالها هذه، لانه عنده 1000 حق قبل كريستيانو حتى بلويس فيغو وزيبيو كما قلنا ما عنده حتى لقب البرتغال، لكن بعد كريستيانو عنده 3 ألقاب. بالتالي كريستيانو اليوم واحد من أساطير كرة القدم، كان مش أبرز وأفضل أسطورة في كرة القدم العالمية. طبعا جماعة ميسي بيش يقولوا لي ميسي، ويبقى الجدل دائما بين كريستيانو وميسي.
9: كنت عصام شوي لك
10: شكون اللي عنده
9: شكون ميسي شكون كريستيانو،
10: صحيح، لكن مش الأساطير كل توجد بلقب المونديال.
9: وزيد ونزيدوا أنه عنده 5 كرات ذهبية في تاريخه.
10: أنا حبيت نحكي على مسيرته
9: لو بالون دور،
10: كيف مش نحكيه على مسيرته الفردية ومع الفرق الحقيقة.
9: ومسيرة فردية 145 هدف في
10: 145 هدف
9: في المنتخب، 900 هدف رسمي،
10: 900 أكثر
9: يعني ملاعبي في كاريره في المقابلات الرسمية. ماركي 900 بونت
10: 900 واش، وباش يسكر الألف، ومتأكد انه باش يسكر الألف قبل نهاية مسيرته. نتصور
9: كريستيانو، يلا لو تور دو تابل، شكون يحب يبدا؟ دكتوره
3: ان فينومين بصراحه، وديما يقعد المقارنات هو ليونيل ميسي، خاطر من بعد دييغو ارماندو مارادونا بصراحه جاء كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي. بقى نحن كتوانسة كعرب كمسلمين، انا بالنسبه لي الاقرب الى قلبي مش كرويين، راهو نحكي انسانين، هو كريستيانو رونالدو اللي برو فلسطينيا. فهمت، مشى للدوري السعودي، ما رفضش الدوري السعودي لحاجات عنصريه، ونشوفوهم وقت خرجوا زوز من جمعيه الكبار. كريستيانو رونالدو ما عندوش مشكله مع العربيه السعوديه، ومشى يكور. ميسي جاته فلوس اكثر من السعوديه، مشى للولايات المتحده الامريكيه. دونك هذا كل يعطيك فكره على العقليه وعلى دونك من نجم نكون كان برو كريستيانو رونالدو بيان كور، معناتها فيزيكمون هو اقوى ياسر من ليونيل ميسي، مي تكنيكمون ليونيل ميسي سيت ان فينومين زيد كرويا، معناتها زوز ملاعبي كبار ايديولوجيا ومحبه شخصيا. جو سوي برو كريستيانو رونالدو.
9: كريستيانو راهو كيف تشوف لا بيرفورمانس، الجرينتا، ملاعبي عنده هذا الكل، عمره 41 سنه وهو يلعب بالجرينتا هذيك، تقول فما حاجه نقصتنا في عقليتنا، فما حاجه كي مونك، خاطر كريستيانو كل خارج يبكي البارح غيره يقول لهم يعمل
10: خدمة صراحة. عندي رأي ما يمكن برشا ناس وما يعجبهاش، أنا نحس أنه منتخب البرتغال ومدرب منتخب البرتغال خذوا كريستيانو في أكثر من كأس عالم. البارح الحقيقة بعد الهدف تاع إسبانيا، عندك 7 دقائق تقريبا في المباراة، وأنت كنت ضغط على إسبانيا، الطريقة اللي يلعب بهم لاعبين البرتغال
11: يدوروا في الكورة،
10: تخليني
11: يدوروا في الكورة،
10: نشك في برشا حاجات ما نجوش نقول
9: الحقيقة، مش كأنه يطلب الكورة بزيد وما تجيش، وأنا ما حبيتش نشعب،
10: ما فهمش رغبة نتاع فوز،
9: لكن نتفرج نحسها هكا،
10: ما نعرفش فهمش
9: رغبة، كامل هو أبيل للكرة،
10: صحيح، لا بخلاف ما فهمش، أنت خاسر معنا
9: هكا
10: مسلطن
9: وبنتي تغزل على فم الاخر اللي معاه ديما
10: برونو فيرنانديز.
9: أي بنتي ما تحبوش، تقول لي ما حدش يعطي الكرة،
10: صار بيناتهم برشا مشاكل
9: كريستيانو. دونك أي حكيت لي، أنا هاني نحكي
11: مش نقول لك راهو كريستيانو رونالدو ما وصلش من لا شيء، معناتها خدمة، راهو معناتها اللي خدمة خدمة خدمة خدمة مش نورمال. يحكيوا على حكاية وقتها واحد ألعب معه في مانشستر وقتها، قال باش نوريكم انا قديش هو الخدمه نتاعو، ما السيد كيحط في قلبه مش نورمال. السيد هذاك عملوا عشاء مره واستدعوا بعضهم وكل شيء، وفما طاوله تاع بيك بونغ ولعب كريستيانو رونالدو كونتر واحد السيد هذاك، والاخر ربح كريستيانو رونالدو مش نورمال، حطها في قلبه سي كريستيانو رونالدو وترينا ديسكريتمون، ما قال حتى حد. وعديوا الحكايه اشهره، من بعد 6 شهور عاودوا عملوا عشاء واحد اخر، وكريستيانو رونالدو عنده شريط طاوله في الدار غاديكا، وقالوا ايش نعاودوا نلعبوا، كي عاودوا نلعبوا كريستيانو رونالدو ربحوا مش نورمال. معناتها السيد هذاك يحط في قلبه ويخدم صباح وليل، معناتها ماهوش من لا شيء، ماهوش من لا شيء، السيد يخدم صباح وليل باش يوصل في النيفو هذاك بالجري هذاك،
9: ماهوش سهل، ماهوش سهل،
10: ما يسالش من لعيبه البرتغال. هاو كريستيانو كمل ان شاء الله،
9: خلينا نشوفوا واش تعمل،
10: تهزوا كاس عالم
9: هذيك. عاود لي اسمه، شو اسمه؟
10: برونو فرنانديز. شوف راه عنده افضل وسط ميدان في العالم، يعني راه عنده افضل لاعبي وسط ميدان لا بالرسمي، يعني عندك افضل لاعبي وسط ميدان في العالم. الحقيقه فما برشا حاجات اللي متخلي برشا شكوك،
9: واحد حتى ما يفهمش في الكوره، يفهم في الوجوه، معناها
10: مش كان كاس العالم، كاس العالم اللي فات
9: حاجه برك. انا شفته في كونفرنس دو بريس، الصحفي سألوا قالوا بربي أصعب ما عندك وقت اللي تمشي تلعب كأس عالم وانت عمرك 41 سنة؟ قالوا أني نجاوب أسئلة كيما السؤال هذا أني نتعامل مع صحفيين كيفك. وقالوا أنا راني شفت لك مرة أنت كتبت تدوينة نعرفك ما تحبنيش روينا كي نقرأ تدوينة نقعد نحفظ الوجوه.
10: البارح حفظت لك مع صحفية أرجنتينية قبل مباراة إسبانيا قلت البارح كانت سألته على رسالته للناس وكيفاش يكون آخر مونديال ليه والكل من ضمن الكلام قالها أنت من الأرجنتين وكذا قالها أنا نعرف الأرجنتيني ما يحبونيش برشا قال أنا جاي في الطيارة في موظيفة متاع الطيارة في خزرتي غزرة ما تكلمناش قالوا قالها يا أخي بعد سألتها قلت لها أنت أرجنتينية قالت لي قالت كيفاش عرفت قال حسيت
9: من خزرتك
10: بعد ضحك بعد بطبيعة ضحك وفضلت قال لهم أنا راهي مرتي أرجنتينية ونحبكم وتحبوني وعادي معنا
9: جورجينا نوروزا
10: ولا
9: جورجينا هذيك تروحي آخر على روح. شكرا جزيلا مايسترو عبد الباسط بلقيت شكون برشا مرات بحدينا في ناس الديوان نورتنا كيما كل ما تحضر بحلم
12: تفضل بها جوست نحب ننوه على مهرجان الحمامات
9: أي.
12: اللي هو معناها ما البرمجة كانت محلها عجبتني برشا دونك في برشا توينسا والموسيقى الآلاتية معناها الانسترومنتال باش تكون حاضرة إن شاء الله اليوم 14 جويلية نوستالجيكا مهدي المولي وعطيل صدى الأطلس عطيل المعاوي
9: تحية لمهرجان الحمامات توينسا محلية ومحليك انتي شكرا لك مايسترو عبد الباسط بالقيد الدكتور يرجع وحدنا غدوة في نفس التوقيت من 7 للـ10 أخبارنا ورجعين في ناس الديوان مرحبا
13: ناس الديوان
14: بوبليسيتي
15: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص
16: امشي لعزيزة
17: يلا جو
18: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
19: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك
18: فيش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
20: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
21: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
22: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي Cité centrale, طموحك هو مستقبلك.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: ديوان افهم فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة صباحا، ديوان افهم، صباح الخير. المستشفى المحلي بوذرف من ولاية قابس يستقبل منذ الأحد الماضي وإلى حدود مساء أمس الاثنين أكثر من 180 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي أثر تناولهم وجبة عشاء خلال حفل زفاف أقيم بعمادة الميدا. والمديرة الجهوية للصحة بقابس نرجس العنبي تفيد في تصريح لديوان فام بأن أغلب المصابين تلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، في حين لا يزال عدد آخر يخضع للفحوصات والمتابعة. وزارة النقل تعلن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء سخيرة التجاري وضمان استغلاله بفعالية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ترابسا مستغلة المجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وتأتي هذه التحركات لحسم مسألة تدخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لسنة 2000 وتحت تصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس النواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صبر المصمودي. وعلى صعيد التطوير الاستراتيجي، أدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 40 و2000 لضمان تكامل المينائي، وهي دراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات دولي وتمتد على مدار 15 شهرا. ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتداخلة خلال سنة 27 و2000، لتنطلق مباشرة الدراسات الفنية المعمقة الخاصة بالأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة التنفيذ الفعلي للأشغال بهدف إنجاز المرفأ الخاص بالأنشطة الفوسفاتية وتطوير دور اللوجستي لميناء صخيرة لتمكينه من أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد خلال زيارة أدتها أمس إلى ولاية باجة بأن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، تتوزع بين 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة، مضيفة أن نسبة تقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بلغت 70%.
5: على الصعيد الوطني احنا الى غايه هذا التاريخ عندنا حوالي 8 ملايين و400 الف قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازه خام اللي هي في حدود 450 الف قنطار. العمليه ما زالت متواصله، ثم ولايات انهت عمليه الحصاد على غرار القيروان، سيدي بوزيد، قفصه، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، مازال نابل كذلك. احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية مازالت متواصلة.
4: خلاف الشان الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصدر أمني تأكيده وقوع انفجار عبوات ناسفة في العاصمة السورية دمشق بالقرب من فندق يفترض أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقيم فيه خلال زيارته الحالية لسوريا، مؤكدا أنه جرى إغلاق شوارع وتطبيق إجراءات أمنية عقب الانفجارات. وختاما، حفر السواحل الياباني يعلن طرده اليوم لسفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها بين البلدين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
0: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
6: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت مليلا جو
2: عندك أورانج
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
8: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
9: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
10: اريدو طور عالمك
11: منك نسمع صوتك تسمع
12: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
11: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
13: صيف السنة مع فيبغة

0: بي، الكل على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: ديوان فهم، تبع الموسيقى.

0: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 9:25 رجعنا لكم في ناس الديوان من توصي من توا حتى للعشرة شكرا على المتابعة سامية سليتي تقول لي نحب نقدم ديديكاس خاص الولد لوستي تقول سامية بمناسبة نجاح ولدها في مناظرة السيزيام إياد نجح للنموذجي ألف مبروك يا إياد وإن شاء الله النجاحات تتوالى ونشوفوك في أعلى المراتب ربي يحفظ توانسة الكل ومحلاه النجاح
2: كيف كيف سماح الأستاذ عبد الوهاب مبروك المحامي كيف كيف يقدم ديديكاس البنت ورانيم بمناسبة نجاحها في النوفيام نموذجي ومحمد إبراهيم كيف أي. كيف في السيزيام نموذجي إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ عبد الوهاب مبروك المحامي كيف كيف سماح عنا زادة حلوم عمارة تقدم تهنئة لبنات أختها في السيزيام بالله يقولها عديهولي مع الشكر تبعثنا مساج حلوم إن شاء الله ألف مبروك النجاح لبنات أختك يا حلوم إن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين في السيزيام دونك هذا ديديكاس نتاع توا
3: إن شاء الله كل عام وهما حلوين ديديكاس لبنتي جات الأولى في الويتيامات نتاع الليسي كل
2: ما شاء الله ما شاء الله
3: بيان سور لينا بالحق بالقوة
2: لينا بالقوة
3: والله بالحق بنتي
2: بنتي قولي بنتك
3: بالحق الكوريسبون اكزاكتومون للشيء اللي كنت فيه أنا معناها بنتي قاعدة تمثل في بوها بالضبط وتعمل نفس المسار تقريبا ونشجعها وما قلها راك التليفون الغالي لا راك التليفون البحر عرفته هذاك راك بالملايين
2: حتى اي طلبت تليفون دونك
3: كل شيء معاها الا هذاك
2: تحيه للصغيرات الكل هاكا ايوتا باش ما تتغشاش زيدا برافو ايوتا نتائج غير مش غير متوقعه انا متوقعه منك كل شيء ما المره هذه تشوف فريمون اكسيلين ان شاء الله العام الجاي في النوفيام نفرح بنتي ونفرح بالصغيرات الكل وتحيه لسيسي زيدا كيف كيف سيسي لا اكسيلي اسني سحبت نيديا سيسي ما زالت سيسي العام جاي سنكيم وبعد سيزيم وشوف راو النجاح الأول في الحياة احنا راو كيف نشوفوكم لباس وكيف نشوفوا صغيراتنا فرحانين هذيك نجاح لنا كل دقيقة في الحياة كل يوم صباح كيف يقوم البو واللم ويلقاو صغيراتهم دايرين بيهم في الدار هذيك أحسن نجاح بالنسبة ليهم وراهو بابا وماما يحبوكم صغار الكل اللي تسمعوا فيه مهما كانت النتيجة مهما كان المعدل اللي جبته راهو انت باش تقعد حياتك الكل مم العينين متاع ابوك وامك مهما شنو جبت انت وجودك في الحياه كي تتنفس كي تضحك كي تمشي كي تتكلم هذاك اكبر نجاح وقد ما تكبروا باش تقعدوا في عينينا صغار وقد ما تقدموا باش تقعدوا في عينينا احنا احلى ناس واحسن ناس وانتم الامتداد البابا والماما تحية للصغيرات الكل انتم راه مستقبل تونس كل واحد من بلاصته مهما كانت نتيجته مهما كان المعدل متاعه حاجة بركة نطلبوها منكم حاجة بركة انكم تحاولوا وتقعدوا تحاولوا حياتكم الكل وقت اللي نشوفوكم قاعدين تحاولوا قاعدين تمشيوا بثبات تعمل أقصى ما عندك باش تكون نتيجتك باهية هذيك أكبر نجاح للوالدين وراهو والديكم فرحانين بيكم مهما كان النجاح اللي انتوما خلطتوا له كبير ولا صغير شوية بالنسبة للوالدين قولوا لصغاركم نحبكم وراهو احنا فخورين بيكم كل يوم محبتكم لصغاركم وفخركم بيهم هو صمام الأمان في حياتهم الكل قد ما تقول أنت نحبك قد ما تقول أنت توي ما فيختي قد ما أنت تتهنى على عمرهم القدام فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: تبليسيتي
5: تدلل
6: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا
8: ديوان فام ديوان ديوان ديوان
0: ناس الديوان.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان شوية خير صوتكم في حي سيدي رحل لمرسى عائلات ما عندهمش ما باش نعرفوا التفاصيل مع الناشط في المجتمع المدني وسيم محمدي. أما قبل نمشيو لكودفيل.
0: كودفيل
1: تسجيل أكثر من 180 حالة تسمم لمدعوين في حفل الزواج في عمادة الميدا من ولاية جيبس. شو صار بالضبط؟ معنا أحمد ناجي رئيس الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية باش يفسر لنا. سيد أحمد صباح النور، مرحبا. مرحبا بك سيد أحمد، اللطف على السامعين. 180 حالة تسمم في حفل الزواج، شو صار بالضبط سيد أحمد؟
8: والحقيقة العدد ارتفع شوية،
1: ارتفع الرقم
8: بعد التحين اليوم 9 الصباح ارتفع الرقم. على كل طن نعطيك تفاصيل كلها.
1: قديش وصلنا ساعة سيد أحمد؟
8: وصلنا 256 حالة.
1: 256 حالة تسمم. تفضل سيد أحمد، يلا عندك تفاصيل.
8: الحقيقة بدأت القصة من تليفون وصلنا من قسم التعجيل من المستشفى المحلي بودرة.
1: أيوة.
8: نهار الأحد تقريبا الساعة 7 حول ورود حالات تسمم غذائي جماعي. وقتها فما 3 أو 4 حالات. تنقلنا على إثرها الفريق الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بجيبس للقسم التعجيل بودرة. لأن المعلومات من المصابين تبين أنهم كلوا أكل في مأدبة عشاء في عرس.
1: أيوة.
8: في منطقة بالضبط طلحة من عمادة الميلة المطوية. حاولنا على عين المكان الأخذ عينات، أما للأسف ما بقى حد شيء من الأكل اللي كلوها.
1: اللي هي شنوة
8: وجيك تفصيل الحديث. اللي متكونة من كوستي.
1: أيوة.
8: لحم في كوشة. سلطة خضراء، سلطة مشوية. طاجين. وكعبة غلة مناخوه.
1: واضح.
8: الحقيقة ما خلطناش على هذا كل ما خلطناش عليه.
1: ما لقيتوا حتى شيء من العشاء.
8: على حسب تصريحات المصابين معنا.
1: واضح. دونك.
8: الحقيقة الأحداث تسارعت بعد ذلك من 4-5 حالات هذوكم اللي لقيناهم في الأول. بدو 25، بدو 40، بدو 65، بدو 100 وأكثر من 100. الأعراض اللي مثلا موجودة عند المرضى الكل تقريب ارتفاع درجة الحرارة، وجع في الرأس، وجع في البطن، إسهال، قيء، أظن مثلا الكلينيك اللي شفناهم عند المرضى الكل.
1: هلا وروحوا لديارهم الكل سيد أحمد، ولا فما شكون حالته ممكن تعكرت شوية؟
8: الحقيقة تقريبا 90% من المصابين روحوا لديارهم لبيت. الحمد لله.
1: يعني
8: المناسبة نشكر الإطار الطبي والشبه الطبي والممرضين والعمل كل
1: تحية لهم.
8: مستشفى المحلي بودرف، مستشفى الجامعي بجابس، مستشفى العسكري بجابس، غنوش، مستشفى المحلي بالحامة. أعطيهم الصحة، الناس كل قاموا بمجهود جبار، مش الناس كل روحت لبيت. الحقيقة في المصابين هذوما فما حالة بنية 15 عام مازالت في حالة إيواء في المستشفى المحلي بودرف. كيف تم توجيه 3 حالات حوامل المستشفى الجامعي بجابس. عملوا العدو في المستشفى المحلي بودرف وصار توجيههم الى مستشفى الجامعي بجيب.
1: الطفله اللي عمرها 15 سنه لباس.
8: هذه في حالتها مستقره، عندها شويه ديزيدراتاسيون، قاعدين
1: ديزيدراتاسيون مشكله. ان شاء الله تكون لباس. سيد احمد نجي في الامور هذية، في الظروف هذه شو يصير؟ معناها التحقيق يصير، ما كيفاش ما بعد التسمم؟
8: هو الحقيقة نحن في جانب السلامة الغذائية. السلامة الغذائية ما لقيناش معناها الفكر نتاع الأكلة باش ناخذ منها باش نحددوا على الأقل الجرثومة ونحددوا المسؤوليات. قانون فيش فما محضر عدلي تفتح في الغرض البارح. صاحب العرس موجود حكاكم في
1: البارح. شو قلت لي سيد أحمد؟ الصوت متقطع شوية، كان سمحني تبدل شوية من البلاصة اللي انت فيها. ما قلت لي البارح فما جديد، شنو هو جديد سيد أحمد؟
8: البارح فما تحقيق تفتح معناها في الغرض. الكل بس معناتها بالطبيعه بتحديد مسؤوليات.
1: تحديد مسؤوليات به. سيدة أحمد أنت كرئيس الهيئة الجهوية لسلامات المنتجات الغذائية، شو التوصيات اليوم اللي تقولهم كيفاش ممكن نجم نتجنب وتكرر حالات تسمم من النوع هذا؟
8: الحقيقة يعطيك الصحة في السؤال هذا، وإحنا ما شاء الله في تونس أفراحنا برشا الحمد لله،
1: سيام
8: بارك عراس
1: صحيح،
8: لكن فما ممارسات صغيرة تبدو معناتها بسيطة لكن تفرق بين ما بين علف ما بين تسمم غذائي. مثلا خاصة مثل ارتفاع درجة الحرارة اللي تشهدها بلادنا في الفترة هذه، أهم حاجة هي قطع سلسلة التبريد.
1: سلسلة التبريد
8: في فيها السخانة هذه مثلا الطاقة يقطعوها وفي عرض بتحط في الريفريجيتير تبقى في ساعتين ثلاثة مثلا حضرة تزمة بساعتين نتاع العشية نتاع السخانة
1: سلطة مثلا هيك سلطة مشوية اللي نخليوها في السخانة ساعتين وثلاث
8: صحيح روى وخطر كيف الطاجين بعد ما طاب نقول

0: ما تصلش ما تطهرش بجفال الكل، نجم نقول لنا سلمونيلا. هذوما كل حاجات بسيطه، لكن هم يفرقوا ما بين كما قلت لك ما بين فرح ولا قدر الله ما بين تمام كذلك.
1: واضح واضح، شكرا جزيلا سيد أحمد ناجي رئيس الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية. سيد العميد واحد كيمشي العرس الحقيقة يذولي ولي خافة، مش لازم منه ناكلوا طاجين في عرس في السخانة هذه الحقيقة.
2: كلمة بصراحة على قد أنا ما متشبث بجذورنا وبتقاليدنا، على قد أنا ما مرعوب من اللي رافيه في العروسات. بطاحي تلقى شقايل كبار سيتقص في الكاكا في الهواء الطلق في السلاطة، معناها شيء أمور بالحقيقة تعداها الزمن.
1: لا وبتاحي خير شوية أكل جراجات
2: وكل جراجات
1: البيوت اللي تبدأ مسكرة وما فهمش
2: هواء سخانة مستعملوا ورشة في البيض اللي هو تو معناها يزمو يتحط معناها بالحق بظروف يعني معناها كربي خد طيب وكان متعرف احنا عروساتنا شنو ما كسكسي وطاجين وسلطه هذا لكن شوف طريقه التحضير اذا كان الكسكسي يمنع على خاطر يتغلى الباقي كل اختر ليش لانه تحضر معناها بطرق بدائيه ويجيبوا جماعه ساعه نلقى الطباخ حج اصله خدمته اصليه بالحق راهو يكلم والله العظيم يتكلم فيك بالرسمي فهمت معناها ابعد ما يكون على خاطر الطباخ راهو شي طيب في الكميات الكبيره راهو اسمه ايجين كبيره لازم يكون مدوش لابس كوندوات عامل لوحده تقيه فوق شعره فهمتي انا ساعات نشوف مناظر والله مزريه اذا اتقوا الله
1: تو هذه الكلبيته هذيك نزيدك زياده ما هو يلزم بزيد اعظم بزيد نشريو على بكري
2: اي وخليو
1: وتتحط في كلبيته
2: وما عندناش وين نحطوه ما عندناش وين نحطوه ما عندناش دي كونجيلاتور كبار وكل شيء دونك شوف نقولوا له يا بلاي اجا كلنا هذاك علاش انا نفضل انه في نحيو هالعادات هذيا ونبدلوها بحاجات اخرى فهمتي ابسط او الاقل وطأة على العريس
1: كيما شنو
2: يا ودي تو احنا لازم نذبحوا بقاري راهو تعرف مسكين العريس تو
1: ما عادش يذبحوا معاك
2: والله العظيم يذبحوا تو
1: ما عادش خالطين هما ماذا بيه
2: والله يبيع روحه في الوطن القبلي يبيع روحه ويشري لك عاصبه 12 ب 14 مليون يعني قلت لك نشوف فيه وفي الاخر في الاخر افواج تمشي وهي تجي يا اخي تو قبل راهو كانت عليه
1: نقول لك في الاخر شنو
2: هو تنفهمك سامح
1: اللحمه كيكوبر
2: سامح اي سامح
1: والكسكسي مش موزوز كما
2: هات نقول لك
1: والطاجين دول اللي زافر شويه
2: شوف
1: ما تصرفش عليهم 100 مليون
2: والله يعني
1: غدوه في قهوه الصباح هذيك هي القاعده
2: خلينا نفهم ساعتين جات
3: قهوه الصباح في المرويح في المرويح مروحين
2: خلينا نفسر للعباد علاش كانت ثم هالوليمه هذه قبل راهي كانت اللحم حاجه نادره كانت ناس معناها قلال الحال كانت فرصه وقت يجي عرس باش ناس تاكل اللحم وكذا وتلم وكذا تو ما عادش الشيء هذا تو لازمنا نلقاو صيغ اخرى باش نفرحوا بالناس راهو كعبتين حلو معناها كذا فهمتي ونفرح لك السيد هاك خير من المرق والحكايات وراه عذاب ويبداو يعشيهم الثلاثه تاع العشيه باش ينجم يخلطوا الثمانيه تاع الليل ما تعرف انا والله سامحها
1: ولدي حطت له واحده صغيره
2: صحابتك
1: وبنتي ما حطت ليش صحن قالت لي تاكلي معاك
2: قراري ما عادش نمشي حتى الاقرب والحكايه المآذيه حكايه هذه
1: العشاء
2: اولا الساعه يحطوا 3 كيلو في فلكحل في المسفوف مره كليت ليله كامله فهمت وجاي طالع هابط قريب يقتلوني دونك قررت انا اخويا ما عادش نمشي الحقيقه
3: ولا تمشي ما عادش تاكل وكهو
2: يا اخويا
3: نمشي ما حتى في فرق
2: يا ودي هذاك ما عرفت نمشي باش تطلع باش تاكل
3: شويه معناتها كل خطر هي شني على رحمة الميت ولا لا تمشي تقعد معناتها كل تعزي العباد وتقعد لهم شويه والا تهنيهم وكهو ما تعليش علاش لازم بالمزه الحكايه لازم تروح
2: على الظروف الاقتصاديه ولا تتوالى
4: فما ناس تمشي بالذمه للعباد باش تاكل العشاء نتاع ولا الفطور ولا الطعم
1: تاع الكسكسي هذاك
4: الناس كلها تستنى فيها الجو هذاك خاطر فما مطعم وفما حاجه هكا نكهه خاصه
1: توا قال عميد بالحق الكسكسي راهو يمنع في اغلب الحالات طيب والكل سورتو كان عندكم صغيرات ولا توا نساء حوامل انا والله ما قاعده نخمم على الحبايله
2: بيان سور خطر
1: وسورتو انا ما جابس معناها ديما فما هكا بخوف خاص وكل صغيراتكم مش لازم الطاجين يظهر لي هكا فك عليكم
4: قبل ما ناكلوا نجموا نشموا زيد
2: لا ولا لا والله
4: في بعض الاحيان
2: السالمونيل تتخبى السالمونيل تتخبى هذيك ربي
3: بالحق معناتك اللي 200 واحد معناتها حتى حد ما شم حكايه ولا 56 معناتك اللي حتى حد ما شلق معناتها في المطعم في الواحد ما نعرفش
1: انا ريت بعيني فما ناس تبقى تاكل يقول لك كلي سلطه بدات تقرا سرا
4: ويكملوا ياكلوا عادي على
1: الاخر. يقول كلي بدات تقرا والله فما ريحه شويه في السلطه. هو قاعد ياكل ما عنده حتى اشكال. وبعد نقولوا شنو اللي صار، لطف عليكم ردوا بالكم. وحتى الناس راهم مالي العرس.

0: وفرح. حاولوا انه فريمون تعملوا كل شيء، برشا نظافه يلزم في العروسات، وما تجيبوش اللي يجيب شيء طيب لكم. مش لازم تجيب اللي يجي كما قال عميد هكا واحده معروفه في الحومه طيب، ولا فلان يخدم في خدمه اخرى ومن بعد في الصيف يولي يطيب. وخاصه هذا رانا نحكي وتبدا الامور باهيه والماء مش مقطوع. خلي عاد انت عندك عرس وعندك لما وكل ماء مش مقطوع، وتحاول هكا تجيب شويه بدن ماء شويه كذا، وتحاول تفي افيك. نمشي واحنا نحكي جوستمون عن الماء ومشاكل الماء في صوتكم. صوتكم حي سيدي رحال المرسى. عائلات ما عندهمش ماء، نحكيوا على البحر الازرق في المرسى لهنا دو باسونيد، وافقت تعدي لهم الماء. عندهم ايامات يستناو في رخصه اشغال من البلديه. شو تفاصيل مع الناشط في المجتمع المدني وسيم محمدي. وسيم صباح النور، مرحبا.
1: صباح الفل والسلامه ويعطيكم الصحه على السيره.
0: مرحبا بك وسيم محمدي. شو اللي صاير بالضبط في حي سيدي رحال وسيم؟
1: انت طلبتني سيدي رحال ولا عندهم برشا معناها يستنيو باش يدخلوا لهم الماء؟ ما نجموش. انت نورمال في اللي انت البحر الازرق ولا
0: على زوز؟ انا طب باش نبدا من سيدي رحال وبعد نمشي البحر الازرق.
1: سيدي رحال عندهم برشا وهما يستنيو باش يدخلوا لهم الماء.
0: ايوه.
1: والمفارقه اللي يعني المؤلمه انه بجنبهم فما بيض معناها غاديك عندهم الماء وعندهم الضوء، والناس الاخرين مازالوا يستنيو في شرب الماء. ديجا درنيرمون مازالوا كيعملوا وقفة احتجاجية معناها وما زال ما فما حتى شيء. راسلوا رئاسة الجمهورية، راسلوا وزارة الداخلية، راسلوا الولاية، وحتى قبل يعني كان أمين الحاج خليفة ناشط هذيك المدني المحلية جاب لهم المسؤولين الكل من المعتمد الأول وانت هابط وشيء وشيء ما صار وشيء ما تبدل. هذا في سيدي رحال.
0: واضح هذا في سيدي رحال. وسند وافقت يعني عندهم الموافقات الكل وسيم هكا ولا؟
1: والله يشوف السونات وافقت في سيدي رحال ما عنديش فكرة الحق بتعرف
0: بي.
1: اللي عندي الفكرة على العائلات اللي وراء المراكب التربوي اللي هما زوما بداوا يبنيوا وقدام عينين الناس الكل. جات أملاك الدولة من الأول ورفعت بهم قضية، بعد خمس جلسات العائلات زوما ربحوا القضية.
0: أيوة.
1: كملوا بنيوا على رواحهم، دخلوا الضوء، والسونات وافقت باش تدخل لهم الماء. من بعد طول مشيوا للبلدية باش ياخذوا رخصة نتاع أشغال.
0: أيوة.
1: قالوا لهم اللي الارض هذه راهي اداريه وحسب اقوال يعني العائلات هذوما اللي الصبغه نتاع الارض تبدلت وقت اللي ديجا فما ناس بانيه غاديك، فما ثلاثه ديار ديجا غاديك في البلاصه هذيك.
0: ايوه.
1: وقدامهم يعني راهو وريت الماء اللي يعني منين باش يعديوا لهم الماء 50 متر يعني قدامهم، يعني الماء قدام عينيه. فهمتني؟ سبحان الله صارت الفيضانات. العائلات هذوما استغلوا الفرصه
0: اي
1: وحكيوا مع والي تونس
0: أيه.
1: واللي قدامي انا معناها وعدهم باش يلقى لهم حل وطلب من المكلفه بتسير شؤون بلديه المرسى باش تبعث له مكتوب في الموضوع هذا. بعثت له المكتوب، مشاو للولايه قالوا لهم باش نبعث لكم خبير. لليوم ما مشاش خبير للعائلات.
0: من وقتاش هذا قالوا لهم باش نبعث لكم خبير؟
1: الفيزانات من بعد الفيزانات.
0: فوالا.
1: من بعد الفيزانات يعني كيما لقاو حتى حل مع الولايه تونس راسلوا وزاره الداخليه ما جاوبهم حد. درنيرمون مازالوا كيراسلوا رئاسه الجمهوريه على امل باش يشربوا شربه ماء وباش نجموا يدوشوا كل العباد. يعني تخيل العباد تعيش ما عندهاش ماء، واللي عندهم باك واللي عندهم فرح واللي كذا بالرسم يعني
0: فوالا بلاش ماء. واضح. شكرا.
1: ثم برشا عائلات سامحني زاده في بحر الازرق ما عندهمش الماء. سيدي رحال زاده كيف كيف يعني نحكيوا على مئات العائلات، ونعاود لك يعني راهو بجنبهم ناس عندهم ماء يعني ناس سنه وناس فرض في 2026.
0: واضح يقول نسونا ونسفرت. شكرا وسيم حمدي ناشط في المجتمع المدني. سيد العميد،
2: الله حكيت هذه الحياة العشوائية والبني من غير رخصة وبعد دولة تري تجري في جرتهم. وفهمتني والله طو أنا أقول لك الحقيقة رئيس ولد مش مقصر. علاش؟ على خاطر حتى طو نسكن احنا ثم برشا ديار ما مش قانونيين معناها ظاهر معناها ما عندهمش لا رخصة حتى شيء، وكمان ما تخليهمش السناد من غير ماء. هذا اللي ملاحظه أنا. لكن كي يكثر الشيء زاد راهو هاك تشوف توا الدوله ما عادش قادره باش ترجع اضريها الاراضي نتاعها ما تسويها على الاقل. باش جينا بين البلديه وملك الدوله والمواطن خاسر والدوله خاسره. اسمع حكاية هذه الأراضي والصبغة على الأراضي يا أخي توا بعد أكثر من 70 عام ما نجمناش بلادنا هي روسيا فيها 10 ملايين كيلومتر مربع احنا 140 ألف كيلومتر مربع واضحة وجالية وكانت حتى مع عقد فرنسا الأمور واضحة يا أخي توا مش منجمين نقسموا أراضينا ونسجلوا أراضي الدولة ونسجلوا أراضي العباد ونحطوا مخططات جديدة ونحطوا مخططات تهية. والله أنا بصراحة دايخ دايخ لأني هالموضوع هذا ماشي ويتواصل وهك شفت لي كونسيكونس تاعو هذا رو لي كونسيكونس نتاع بالضبط التراخي في تسجيل الاراضي وصبغه الاراضي ما نجمنا نعملوا حتى شيء مع الاسف وجا وقته. انا راي مع المواطنين خاطر ما جيبش تخلي عائله بصغار من غير ماء مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف.
0: واضح سي لامين نكمل معك في كلمه وليد
3: جوست معناتها نحن قصت علينا الماء ولا الضوء معناتها اللي ميم با سوايع ونهبلوا خلي العباد هذوما من غير ماء جمله معناتها اللي ما يجيش بكل.
0: وهو كذلك فاصل ورجعنا
4: ناس الديوان

0: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 59 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. جات بحضينا الجميلة جيهان غزايل باش نمشيو تو سويت لأستوس بونوس.
2: أستوس بونوس.
1: المليون الأول عملناه سي مشاهدات دونك باش نشوفو في انتظار الملايين القادمة. جيجي شن حوالك؟ مرحبا.
3: صباح النور.
1: صباح لاباس؟
3: صباح الطاقة
1: المزيانة. أن تخي بو شوميزي، شوميزي ياسر مزيان.
3: عايشك صح جيجي، يعطيك ألف صحة.
1: عايشك جيجي. باهي باش نبداو احنا توا. أنا في الكوندكتور العنوان اللي قدامي عملت برونزاج، تحب تعمل تقشير إيديك ساقيك وجهك، نصائح خبيرة التجميل جيهان غزايل. أنا سؤالي مشكلتي مش البرونزاج، راه نحب يعني نقولك مازلت ما مشيتش للبحر.
3: كيفاش نحكي
1: التوا مازلت ما مشيتش للبحر؟ معناه ما شفتوش احنا راو نسي عندنا البرونزاج، بس الفولون وحده برونزاج. انك تخرج ايديك ساقيك، تبدا تلبس لي كلاكات لي صندال وكل شيء. دونك فما ناس في سعيديهم وساقيهم تكحل،
3: حتى مهيج اللي في الدار السخون هذاك
1: كيف كيف.
3: اي هو على ساعات احنا نقولوا كي تبداو في الدار حطوا اكران، على خاطر يمشي البالهم كي تبدا في الدار تقول لك انا بعيده على كل شيء. راهو الضوء الموجود في الدار يعمل هذيك، يعمل لك ديجا هو معناتها برونزاج هكا. نقولوا احنا الشهيلي والساهي والوهيج هذيك الكل يعمل كيف كيف، راهو يقلق يتعب، يخلي لك البشره نتاعك تسمار. فما البشره المتاكسده هذيك زيده كيف كيف، ما كزيوت الموجوده فيها مع شويه كونتاكت مع السخانه والشهيلي هكا هاو نلقاو روحنا متبرونزيين. انا ديجا ما مشيتش عامله برونزاج.
1: فوالا
3: فوالا.
1: دونك كي تبدا في الدار اعمل اكران
3: ديما، الاكران
1: ديما، الاكران
3: ديما، الاكران. وتوا يا حبذا نعملو
1: كي باش تخرج في الليل تعمل اكران.
3: والله نجمو نعملو زيدا في الليل
1: خاطر توا فما شيلي وكل
3: فما شيلي وهي ديجا راه تو تطورنا في لي زيكران. ولينا نلقاو فيهم لي زاكتيف ناتوريل، نلقاو فيهم لي زونزيم، نلقاو فيهم لي فيتامين. دونك انت دو زونا حمايه وسوان للبشره نتاعك، يعمل لك ترتيب بعمق، يعمل لك الاكلا. وزيد فما برشا اكرونيت يلعبوا دور الباز نتاع المكياج، في عوض ما انك انت تحط في برشا كريميت وبرشا سيروميت، هاك تحط حاجه انت ديجا تعرف المصدر نتاعها منين ومتاكده من ليفيكاسيتي نتاعها، ومن طن هيك باش تحميك وتأمن لك الأرضية متاع المكياج.
1: واضح. يدينا
4: نحس تختم معهم معتها
1: شنو؟
4: نحس تختم معهم بزيد مصروف. أعمل إكران أربع مرات في النهار نحسين طبعا نحن الحكاية
1: برشا مصروف
4: ملي كان
3: حتى انت راه تعمل إكران
4: ملي كان واحد يعمل معتك المدام تعمل مرة بركة كتجي خارجة واللي حمل في الليل
1: مفجوع
4: حتى كتقوم حتى كتقوم الصباح أعمل ميساج
1: يخمم على مكتوب
3: هو على مكتوب. أما والله اللي ولينا نلقاو راه وليت نلقاو 100 ميل، نلقاو زيد 200 ميل، ولينا نلقاو الأحجام العائلية في الإكران بأسويم رهيبية برشا. فما كونكيرونس الحاجه البيه، فما كونكيرونس المارشي، فما اسوي طياره برشا،
1: وفما راهو فما دي برودوي توانسه ارخص وراو يسون تري افيكاس. راهو يلزمنا نعطيو الثقه في لي برودوي توانسه، راهو مخدومين ياسر بالكدا وما فماش برودوي تلقاه سورتو في لي فارماسي ويبدا ماهوش
3: ماهوش
1: فوالا
3: ماهوش تيستي بيان سور.
1: صحيت صحيت. تمشيو نشوفوا لي برودوي توانسه راهم ارخص والريزولتا راه افيكاس.
3: سميح ويمكن باش نحلقوا انا في النقطه هذه. راهو عندنا دي لابوغاتوار، انا بحكم عندي كونيسونس بالمجال راهم قاعدين يصدروا لدول افريقيا دول اوروبيه. عندنا معناتها عبيد حتى اللي يعصروا في الزيوت اللي هما يستعملوهم زيدا كيف كيف باز نتاع دي زيكران، راهم توا مستحوذين على السوق العالميه.
1: صحيح.
3: معناتها راهو هوني نحكيوا على برشا كفاءات تونسيه قاعده تخدم في خدمه مزيانه.
1: فوالا يفو لي ميتر اون فالور. يسيدي كحاله لي دينو الساقين، فما حلول سحرية؟
3: بالطبيعة فما حلول سحرية.
1: حلول سحرية باش ترجع ايديك وساقيك لونهم نتاع الشتاء؟
3: لونهم لا، ما نجموش نلقاو من المرة الأولى، لازمنا نواظبوا.
1: باهي.
3: فماش حاجة اسمها عصا سحرية.
1: باهي.
3: الجميل في الطبيعة وفي الوصفات وفي الكل، نقول ديما كل ما تعمل أستوس تواظب على الأستوس هذيك نتاعك، وكل مرة باش تلقى فما هكا شوية فرق قاعدة تلاحظ فيه، فما تحسن. وبيان سور فما حاجات تلاحظهم الأول كيما الترتيب، كيما الحاجات هكا اللي يعطيوك إكلا والكل. أنا باش ديما باش نمشي للماسك الشهير اللي هو المقشر بالخميرة نتاع الجاتو، اللي هو ديجا تراند هذيا، واللي ما جربوش وما جربوش معنا من ديوان عامناول راهو نقول له فيتك برشا، معناتها برشا حاجات اللي هو ثلاثة مغارف سكر السكر معاهم ساشي متاع خميرة الجاتو ومعاهم يخلطوهم بمغرفة متاع خل ويحطوا معاهم شوية جيل دوش ويحطوا فيه ساقيهم هذية وبيان سور ايديهم وراو باش تلقاو نتيجة من أول استعمال تفتيح ترتيب بعمق الدور متاع الساشي متاع خميرة الجاتو هذيك اللي باش تتحط تحميك من التجاعيد ترتب لك البشرة متاعك بعمق تعاونك برشا باش انك توحد اللون متاع اليدين والساقين وزيد أبار كل شيء باش تخلصك من الجلد الميت.
1: فلا
3: احنا شنو هكا تراكميت متاع الجلد الميت نقولهم باش ترتاحوا منه وديما نذكر ونقول راهو كيما الوجه يكبر والرقبه اليدين والساقين راهو يظهروا عليهم علامات التقدم في السن راهو ما تنجمش انك انت ما تحطش معناتها سوانيت ولا تعمل لك التقشير مره ولا مرتين في الجمعه راهو ديجا يدك اكثر حاجه معرضه معناتها
1: الماسك هذا قداش من مره في الجمعه
3: هذه نستعملوه مرتين في الجمعه
1: مرتين في الجمعه
3: نحطوه 30 مينوت على يدنا وعلى ساقنا نعملوا تقشير من بعد ناخذوا كرام
1: تقشير معناه قماش تقعد تدور هكا
3: دائرية ديما وكل ما تعمل انت حركة دائرية اكثر كل ما انك تأمن انه الدورة الدموية متاع اليد باش تحفزها تحفز انتاج الكولاجين تأمن دخولك المكونات هذوكم بعمق للبشرة متاعك وبيان سور كي تغسل انت بعد يدك وساقك اعمل ترتيب بكريم ترتيب وإلا تنجم انك تستعمل مغرفتين ياغورت معهم شوية زيت جوز الهند هذه اكثر حاجة ترتب اليد تعمل بهم هكا فوق يدك وإلا نرجعوا للباروق وميلورد راهو طيارة برشا باش يعطيك ادغاتاسيون لليدين والساقين وهكي كما تصرفش برشا فلوس
1: فلا سمعت سي وليد
4: هذه من غير ما جوز الهند وين تقم
3: نلقاه في اللي فارماسي ولا نلقاه زيت حتى في اللي بوتيك اللي يبيعوا المنتجات الطبيعية
1: زيت نواة كوكو معناها معروف برشا مش غالي بالكل
3: مش غالي مش غالي
1: ثلاثة مغارف سكر ساشي خميرة ومغرفة خل شوية جلدوش الترتيب هذية راهو ردوا بالكم قاعدين تمشيوا لي سنتر الكبار ترتيب اقل من هذا راك تحط عليه في 150 الف صديقتي معناها اللي تسمع فيا
3: اقل شيء
1: اقل حاجه فهمت ويقولوا لك عليه كلام هكا بالفرنسي محلاه
3: جمله طويله بالفرنسي
1: جمله طويله وكل 150 دينار دونك امشي عم بيهم حاجه اخرى
4: الحمد لله نحن رجال ما عندناش الحكايه هذوما بون مش مفهوم مي بون
3: لا والله
4: فما اللي يحبوا يبيضوا روحهم رجال
3: فما انا اجور يجوني اسئله على كيفاش نقصوا من الشيب كيفاش نامنوا البشره نتاعنا ينقص فيها ليدغاتاسيون اك الخطوط الجويدين نتاع التجاعيد
4: كيفاش نقصوا طبيب انا طبيب
3: بيقول
4: لي الراجل الاسمر معناتها يظهر غير حق
3: الدوك اما سامح يمشي ورجال هما ديجا لي سونس ديجا كيمشي باش يحجم تلقى عامل له هكا الماسك يعمل له في الكوماج
1: ولي سنتر الكبار توا يعملوا ديما وقت خاص للرجال خاطر الرجال ما يمشوا بالسرقه ولا ما يقولوش ولا كذا دونك ولا ديما فما وقت خاص للرجال فدوى ديلي تقولي حاجه عالميه جربته يا سامح من عمناه الماسك هذايا نتاع التقشير يلا انتم زيد جربوا ش عندنا اخر
3: بيجيش البالك انه بكعبه فخوماج اللي هو المثلث هذاك تريانجل انه نجموا ان احنا نفتحوا البشره نتاعنا
1: طبع جبن
3: طبع جبن
1: كيفاش
3: الماسك هذا سميته ماسك العرايس انا على خاطر
1: ماسك العرايس بطابع جبن
3: بطابع جبن على خاطر كل واحده باش تحضر العرسها تقول لك انا نحب الترتيب بعمق للبشره نتاعي ونحب ليكلا شنو اللي سي ناخذوا طابع جبن هذيك نحلوه في وسط شويه قهوه تكون ما فيهاش سكر هوني كي نقولوا قهوه نقولوا كافيين نقولوا تفتيح
1: قهوه معناها نطلع قهوه كافيتير ونحل
3: كافيتير نحلو حتى لين الفلتر حتى لين يولي هذيك ميلانج يعني تقولش عليها كريم نزيدوا عليها مغرفه نتاع فارينه المغرفه نتاع الفارينه شنو دورها باش تكبس لك البوم تاعك باش تعطيك افي ليفتينغ باش تعاون باش انه هكا الفوائد نتاع تبع الجبن والقهوه باش يتغلغلوا بعمق في البشره نتاعنا الماسك هذا يفتح يرطب ينحي البرونزاج ويعاون برشا باش انك توحد البشره نتاعك ما تقعدش بلاصه غامقه وبلاصه فاتحه
1: فوالا قداش مره في الجمعه
3: هذين نجمو نستعملو زوز ثلاثه مرات ما يضرش وعلى قد ما اننا نعطيو روحنا دليل على قد ما باش يعطينا النتيجه
4: من غير ما تحط راسك الفوره
1: واو جهان برافو عليك فريمون فرانشمون معني شوف عملوا لي دو ماسك هذوما وكاو
4: معناتها جبن وقهوه وفارين
3: اي
4: وبس
3: بيجيش البلك اللي احنا عندنا زاده كيف كيف قماج للسيلوليت وجلد الايوزه انسي بعد الجراسيس اكثر مشكله يعاني منها هي لي فيرجيتور والسيلوليت. دونك اليوم بزوز مغارف كبار نتاع قهوه اكاهاو معاهم باش نحطوا زيت جوز الهند ومغرفه صغيره نتاع عسل نفركوا به البلايص اللي عندنا فيهم جلد الايوزه هكا الشعره المقلوبه والافرازات نتاع الكيراتين الناتوريل هذوكم اللي يكونوا بطريقه تكون كبيره معاهم زيد كيف كيف نلقاو كالخطوط نتاع اني سمنت ضعفت سمنت ضعفت نتاع لي فيرجيتور هذوما باش يعطيكم نعومه اشراقه وباش يعاونك من الاول على التخفيف نتاع اللون نتاع السيلوليت هذيك والفيرجيتور.
1: هكا اللون الاحمر
3: هكا اللون الاحمر وساعات يولي ازرق ولا ابيض فاتح.
1: شكرا جزيلا جيهان غزاي سي دو فري استوس بونوس.
5: برافو
3: عيشك عيشك
1: وبرافو لكل حد يعرف يخدم خدمته. انا من نجم كان نقدر ونحترم كل حد يعرف مليح مليح كيفاش يخدم الخدمه نتاعو. احنا كنا معكم ا بارتير من 7 نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. نخليكم مع اخبارنا على الديوان افام صوتكم. نحبكم برشا. نهاركم زين في لمنا.
0: ناس الديوان
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
0: تسمعوا ديوان فلم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان FM صباح الخير. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. والوزارة تدعو الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تسجيل بموقع الويب في الفترة الفاصلة بين 26 من جويلية الجاري وإرسال كامل ملف الترشح في أجل أقصاها 27 من الشهر الحالي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المعدة للكراء لفائدة الشركات الأهلية والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,000 هكتار. والوزارة تشير في إجابة وجهتها للنائب بالبرلمان منال بديدة إلى أن اللجنة المشتركة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس. كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عدنان الحنشي يطالب وزارة الصحة بإصدار سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة ومرصد وطني يوثق حالات العنف، مشددا على ضرورة تفعيل نقاط أمنية قررت تعمل على مدار 24 ساعة وخاصة في المستشفيات الجامعية الكبرى التي قال إنها تشهد توترات مستمرة.
2: كان في ده وفر الأسبوع الفارق على زميلنا مساعد الشيء جامعي في اختصاص طب جراحة الكلى والمجال البولية في مقر العمل بتاعه من قبل مريض نتج عليه كسر على مستوى الأنف وتدخل جراحي. الثلاث منتظر منها سياسات، منتظر منها إجراءات عملية. أول حاجة تصدر سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة. ثاني حاجة طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف. احنا طالبين برامج وطنية تكون في بلاي، طالبين نقاط أمنية قارة في المستشفيات تاعنا الكبيرة المستشفيات الجامعية.
1: رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية إدريس منجا يفيد في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أن مشروع مترو صفاقس ما زال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة ويظل مدرجا ضمن أولويات الدولة في مجال تطوير البنية الأساسية للنقل بولاية صفاقس، مضيفا أن هذا المشروع شهد تقدما ملموسا على مستوى مكوناته الأساسية في انتظار استكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية الضرورية للشروع في تنفيذه. ومنجا يبين أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة التمويل، كما سجل تقدما هاما في مسارات تحويل الشبكات واقتناء العقارات اللازمة للمشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية وخاصة فيما يتعلق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية للعقارات المعنية بالانتزاع، فضلا عن استكمال التدخلات المرافقة لإعداد ملفات طلبات العروض خاصة بمختلف مكونات المشروع. وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر انفجارين وقع اليوم بالقرب من مقر وزارة السياحة في دمشق قرب فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق. والوزارة تؤكد أن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين النسيفتين، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات، وبشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية تفكيك. والداخلية السورية تشير إلى فرض طوق أمني في محيط الموقع حفاظا على سلامة السوريين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: Mondial Express. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال إكسبريس. اليوم ختام مباريات الدور ثمن النهائي في المونديال. بعد شوي نعطيكم البرنامج، لكن تذكير بالمواجهات اللي تعرفنا عليهم بالنسبة لربع نهائي المونديال. مواجهة أولى باش تكون بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، لفيشة الثانية إسبانيا تواجه المنتخب البلجيكي، والمباراة الثالثة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي. اليوم كما قلنا يتم استكمال مواجهات الدور ثمن النهائي، واللي على اثرها باش نتعرفوا على اخر مواجهه في الدور ربع النهائي. مواجهه اولى الخمسه متاع العشيه، الارجنتين تواجه المنتخب المصري، ايضا التسعه متاع الليل سويسرا تواجه كولومبيا. دونك الفايزين الزوز بزوج مقابلات هذوما باش يشكلوا مع بعضهم مواجهه ربع النهائي الرابعه والاخيره. كانت هذه مونديال إكسبريس، قادم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dionfm.net. بعد لحظات تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
5: مونديال إكسبريس، الموسيقى نون ستوب على ديونفام.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم. سما فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
2: العشرة وعشرة دقائق لمجرد إذاعة ديوان اف ام. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعي ديوان اف ام. إن شاء الله تكونوا بخير. سمر فايبس من توا حتىش للنصف النهار، موعدكم اليومي من الاثنين للجمعة من العشرة للنصف النهار. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله هكا بديتوا أول الجمعة مزيانة وعديتوا صبحية حلوة، واللي باش تكملوها معنا بطبيعة الحال بالأخبار الحلوة اللي تراند على السوشيال ميديا، الموسيقى المزيانة، مواضيعكم، آرائكم، أصواتكم كم على 31 328 328. برشا معلومات باش نعرفوها اليوم، الاخبار الترند اللي هاك اللي باش نتعلموها في كويكلي هاكس، والفقرات اللي تعودتوا بها بطبيعه الحال. اليوم في ساعتنا الثانيه موضوعنا الحقيقه مهم برشا باش نحكيه، واسم الله عليكم على موضوع الساعه، الموضوع ترند في عالم الصحه على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو ارتفاع الكورتيزول. يا جماعه السلبيات الإيجابيات متاعو قدش مهم للبدن متاعنا، كيفاش نجمو نتفاداوه، وين فرقوا بينه وبين العوارض الأخرى. المواضيع نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة متاعكم، المواضيع اللي فيها لغط على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح من الغالب تعرفوه في سامر فايبس بطبيعة الحال. و بقيت فقراتنا اليوم يحضر معنا حمزة إن شاء الله، نحكيه على حويتة جديدة ونكتشفه معه بلايس مزيانين كيف العادة، وزيدة كيف كيف بقيت فقراتنا اللي اتعودتوا بها. بون كوندكتورنا يختلف من يوم اليوم، اليوم عنا هاك مش behind the story لكن trending، ديما بيحاول ليه بش يكون موجود، ومغلب الأخبار بش تكون من الإكسترا متاع مونديال 2026. نعرفوا تفاصيلهم بعد، لكن هيت نبدأوا بالموسيقى. فاروق الفقرة الأولانية متاعنا Old But Gold. في الموندو متاع الموسيقى يا جماعة، فما أغاني تسمعها وتتعدى لروحها، وفما موسيقى ولا أغاني تعيش معها الفرحة من أول نغمة. أغاني تولي جزء من الذكريات متاعنا والحفلات واللحظات الحلوة. اليوم عنا مواجهة مزيانة للأمانة وحلوة برشا بين زوز كلاسيكيات. لولانية متجينا من لبنان بصوت الشحرورة الصباح، الغنية المزيانة اللي ديما فيها كل الانرجي الحلوة على الاخر. يانا يانا

ديما الفيرسيون معروله الحقيقه من احسن الفيرسيون نحاولوا نسمعهم بعد. والاغنيه الثانيه جينا من اجواء الديسكو الحقيقه من احسن الاغاني عندي هكا راهو اليوم هكاك جاي الاختيار خاطر ديما نقارن لكم بالنفس الفايب الايقاع الموضوع ساعات الموسيقى حتى من الالات الموسيقيه لازم تكون تشبل بعضها يعني يعني يعني يعني كل مره فما ريشيرش في الفقره هذه يا جماعه والاختيار لكم انتم في السونداج بثبات الحال هاي دادي كول cool.

0: اشتركوا انا والسيد المخرج في الاغنيه هذه على الاقل. عنا برشا حاجات اخرين في الافرو والجو هذيك زيد على الاغنيه هذه. اون توكا الاختيار باش يكون عندكم انتوما كيما ديما. كي تدخلوا لستوريتنا على الانستغرام تلقاو الموسيقى تختاروا تصوتوا شنو تحبوا تسمعوا. بعد الاخبار بعد الموسيقى باش يجي ارائكم وصواتكم انتوما واقتراحاتكم على 31 328 328 في المواضيع اللي نقترح فيها عليكم كل يوم في اللايف رياكشن. في موضوعنا اليوم فما حاجات صغيرة خلينا نقوله كانت جزء من حياتنا اليومية ما كانتش مكتوبة في القوانين ما صح عليها حتى حد لكن ديما نعيشوا فيها يا جماعة. كانت تربط الناس ببعضها. السلام صباح الخير وينك شنو حوالك شنو الأمور. كي تسأل على جارك وتتفقدوا القاعدة قدام الدار في العشوية كصحين اللي تعدى ويمشي من دار الدار الكبير في العائلة والكبير متاع الحومة اللي الناس الكل تسمع له وتقدروا وتحترموا. اليوم يقول لك الدنيا تبدلت طريقة العيش تبدلت الناس كل شيء ولا فاس كل شيء ولا أسرع. أما فما ناس تقول لك ليه فما عادات فما حاجات مزيانة لازمنا نستحفظوا عليها. هل حاجات هذه المزيانة وذكريات وانا نعرف انتم سرحتوا بخيلكم انتم تسمعوا فيها تويكا هل اندثرت تماما هل مازالت موجودة هل انتم مازلتوا محافظين عليها. اليوم نحبوا نسمعوا حكايتكم شنو العادات زي كيف التونسية اللي تحسوها فقدناها وتحبوها ترجع. هل الجيرة لما العائلية احترام الكبير ولا حاجة أخرى مازلتوا تتوحشوها وافتقدتوها وما هيش موجودة في وقتنا توا. زي كيف حبيت نسألكم خاطر احنا نحكي هنا على العلاقات مع الجيران ولأنه ينجم يكون موضوع مستقل بذاته تنعود ونطرحه. شنو المواقف الصغيرة والكبيرة اللي صارت لك مع جارك بالباهي بيانسور بالحاجات الإيجابية اللي خليك تحس بقيمة العادات هذه. دونك احكيونا واسترجوا معنا ذكرياتكم واعطيونا رايكم على 31 328 328 ولا تعليقاتكم على اللايف متاعنا الهنا في اليوتيوب. صباح النور رانيا معز إيمان الصبري فدوى سي كمال سامية The Voice Over سليم عيد تحية ليك يا سلومة بربي تبعوه. سليم قاعد يخدم في خدمة ياسر مزينة على الصفحة متاعه وتلقاو برشا حكايات وبرشا قصص. سي كمال زادة كيف الناس الكل هنا يا صباح الفل والياسمين مرحبا بكم. انتوما هما اللي مونسين يا جماعة ان شاء الله تكونوا بخير. ولا زيد كيف تعليقاتكم على الباج فيسبوك متاعنا. هذه مواضيعنا وهذا شنو يستنى فيكم من توا حتىش للنص نهار. باش نبداو بالموسيقى فما سؤال فلسفي وجودي حاولوا انتوما تسمعوا في الغنية هذية حاولوا تجاوبوا على الأسئلة هذية. انا عندي سؤال بوسي تتسويت على ديونا فيما
1: ببليسيتي. صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين فلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.

0: 10:22 دقيقة رجعنا لكم وصلي معكم حتىش للنصف النهار. ديما فكركم بموضوع لليوم كي تكلمونا على 31-328-328 سليكم عليه العادات والحاجات المزيانة اللي برشا ناس تقولك الدنيا تبدلت اليوم، طريقة العيش متاعنا وليت أسرع، فما حاجات حلوة افتقدناها ومعاش قاعدين نعيشوها. انتم شنو ذكرياتكم على الحاجات هذه؟ شنو الحاجات اللي توحشتوها ماذا بيكم ترجع؟ دونك رايكم وأصواتكم على 31-328-328. هاتوا نبدأ بتليفون اليوم. طبعا تيك نحكي شوية بالأخبار. مدام فاطمة من صفاقس، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الورد يا رسمي.
0: شنو حوالك فاطمة؟
1: صباح يا ربيبة.
0: الحمد لله. انت شنو حوالك؟ لبس الدنيا
1: الحمد لله. سيد الوالي لبسة
0: يسلم عليك. يسلم عليكم الكل. راني نقول له للناس اللي يسلوا عليه ونقول له نوصل له
1: يا ربيب. انا حبيت نهني الفريق متاع سعيدة على التحدي اللي صار متاع عزيز.
0: ربي فضلك، ربي خليك. وراهو ديما نقولوا ما عندناش مزيه، ديك وجبنا.
1: حبيت نقول له يرحم هنيني.
0: امين يا رب العالمين. ربي يبارك لك يا فاطمه.
1: ادني افيك مونسيو عندي يا ربي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ما عند ممزيل ولا ما عند ممزيل. انا متاكده يسمع فينا، راهو عرفت خاف سي بون تو رجعت له الفكره نتاع البال. ان شاء الله يا ربي يوفقها ويوفق الناس الكل والتلامذة اللي عنده بكالوريا ان شاء الله عام الجاي. فاطمه قولي، سمعتها من قبيله وانا طرحت الموضوع، انت شنو الحاجات اللي تحب تكون موجوده، حاجات تفكرها في عاداتنا وتقاليدنا والحاجات المزيانه؟
1: هي يا ربي بيجا نخلك بالنسبة أيوة. للسحن اللي يمشي ويجي عجيرين
0: أي.
1: مازيل فما
0: اي الحمد لله
1: فمت مازيل فما العادة.
0: يقول لك قل يا فاطمة قل، ما عادش كيقبل.
1: كل واحد كيف يتربى.
0: اي بي
1: فمتني يا ربي. حبيت يا ربي
0: ايوة
1: نحب نقدم تحية أول حاجة قبل ما ننسى
0: بي قولي
1: سلفتي السموحة الغالية فدوة ترابلسي غدوة الحين عيد ميلادها قلعة الحام مونتي أحلى وأغلى أخت في الدنيا وربي يحفظك لصغيراتك إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا.
0: يا لله إن شاء الله ربي يفضلها إن شاء الله يوصلها للديديكاس وربي يفضلك أنت يا فاطمة وربي يخليك.
1: أنا متأكدة في الاستماع توام ويزمني ما ننسيش نسيبي قيس في الاستماع.
0: نسيبها قيس. تحية لي سي قيس. نسيب الغالي بيان سور. تفكر تلقاش حد آخر.
1: ربي يحفظك الفوتو.
0: أيوة
1: أنت المرة اللي فاتت تتسائل كي رفع ديلو ديديكاس نتاعو وقلت تطلع مشكون فوتو.
0: أي نتفكر والله فاطمة يعطيك الصحة قاعدة ترجع فيه برشا حاجات مزيانة.
1: ربي يهدينا على بعضنا.
0: امين يا رب العالمين. امين. والله كانت فاطمة عطيتنا انرجي مزيانة، قلت لي الحاجات هذيا مازالت والاكل صحين وكل حلو مزال، قلت كل واحد كيفاش يترب كل واحد كيفاش يستانس. ما عادش انتم رايكم مستمعينا على 31-328-328 ولا تخليونا تعليقاتكم وارائكم لهنا. قاعده نتبع شويه على اليوتيوب في حكايه الموسيقى وحكايه الاغاني، فما شكون مع تيم صبوحه تيم دادي كول. انتم الاختيار لكم انتم على السونداج نتاعنا في الانستغرام. دونك تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. لحداش محمد ميرسي يا حما ربي فضلك ميرسي بوكو. وليد زيد كيف كيف ربي فضلكم. بن سالم صباح الفل ولا اسميني بس قول حاجه باهيه بن سالم ربي فضلكم الناس كلك. يلا يا فاروق مشيو للترندينغ. ترندينغ بعض الاخبار اللي كانت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي في اخر 24 ساعه. كما قلت لكم قبيله انه نحاولوا شويه نحكيوا على الاكسترا نتاع كاس العالم، شنو الحاجات المتفرقات الحاجات اللي كانت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدا لكم بالاخبار الاولاني. كي فريقك يخسر في كاس العالم شنو اول حاجه تعملها؟ باش تبكي، باش تكسر تليفونك، تكسر التلفزه، هذا يراو فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. او بلون اخر انك تمشي تشرب قهوتك بلاش مجانا بلاش فلوس. الفكره هذه غريبه شويه وتضحك في نفس الوقت. خرجت في المكسيك مونديال 2026 فما قهوه اسمه لوزرز كافي او مقهى الخاسرين. القهوه هذه ولا المقهى هذه مخصص لجماهير المنتخبات اللي خرجت من كاس العالم. العالم كل صباح يبدلوا الديكور متاع القهوة، يهزوا درابوات متاع المنتخبات اللي ودعت البطولة في الليلة اللي قبلها. دونك والأحلى من هذا كوليك أنك تدخل لبس مريول المنتخب متاعك اللي هو خسر بيان سور في الليلة اللي فاتت، يعطيه لك قهوتك بلاش، منزيلة صغيرة مكتوب عليها أمسحك دميعات، البكي ما وش بدل حد شيء، وفي الباب باش تلقى كيما البلاكة صغيرة كيما تبعوا لهنا في الفيديو دايوغ درابو تونس موجود يا جماعة بيان سور باش تلقاوه. مرحبا بالخاسر، انت واحد منا وانت مش وحدك، وراهو تراند على الاخر القهوه ذي في المكسيك. تسمعكم الببليسيتي نتاعهم كيفاش كانت.
2: We can get a drink free because we are losers.

0: الفكرة هذه ما عندكمش فكرة قداش لقات نجاح كبير، خاصة عند الجماهير اللي حبت تحول المرارة متاع الهزيمة إلى لحظة كيما راهو فيها في الفيديوهات متاع الضحك وروح رياضية، ويقولوا لك أنه الخسارة نجم تكون سبب باش الناس تلقى بعضها وتساند بعضها. دونك الفكرة هذه جات من شركة سويدية متخصصة في بدائل الألبان النباتية، وبالشراكة مع صاحب المقهى هذا اللي هو بنزولي اقترحت عليه الفكرة، و بيان سور معناها عجبته ونفذها، وقالت معناها لقات رواج كبير، والقهوة هذه وليت معروفة برشا في المكسيك. دونك القهوة هذه ديجا تحلت بعد الجائحة متاع الكورونا بعد الكوفيد، دونك حس روحه يتعبر عليه مولا القهوة، وقال انه وافق ديريكت على خاطر نعرف مليح الإحساس اللي تخليه الخسارة، وحب يعمل بلاصة تخلي الناس الكل تتقابل بعضها وتتقبل الخسارة بروح رياضية وشوية ضحكي مرة وفيه. دونك هيت نسمعوا شنو قال.
1: في البداية كان من الصعب قليلا على الناس فهم الفكرة، لا سيما أن البعض كان يقول أنا لست خاسرا، لكن مع مرور الأيام وشرح آلية المبادرة وأسبابها بدأ الناس يفهمونها ويستمتعون بها أكثر ويشعرون بارتباط أكبر بها.
0: دونك هذا شنو قال السيد، وبرشا جماهير قاعدين يمشيوا ويعملوا في ستورياتهم، بون جماهير المنتخبات اللي خرجت من المونديال، قلت لكم لقيتو تونس فما جزائر فالليكيبات الكوليكا اللي خرجت لهنا البارح، دونك فما شكون خرج البارح عندنا البرتغال مكسيك وامريكا، دونك باش تلقاو اليوم كي تدخلوا الباج نتاعهم تلقاو الدرابوات هذوما موجودين، الناس ولات تمشي بالذمه باش تاخذ سيلفيات وتعمل فيديوهات في وسط القهوه هذه. دونك يقول لك انه اوكي كاس العالم فيه رابح واحد كهو متنجم فينومين كيما هكا في المكسيك حتى يخلي ولا يحول الناس اللي متغشة ولا حزينة ومشت تبكي ومتقلقة خاطر منتخبها خسر يلقاو بعضهم يساندوا بعضهم. دونك فما برشا جماهير لو باريزيان حكيت في مقال ليها قالت انه برشا ناس فما حسموا هما خاطر انا ريت تتصور درابو تونس، فما جماهير تونسية فما تركية فما اللي خرجوا من الفترة الاولانية، ان توكا بروجي حلو سامباتيك وصل انه والعرف كيفاش يستغل المونديال وكان تراند رقم واحد في العالم الكليك. عشان رايكم انتم في البروجي هذا خلينا رايكم في التعليقات. مكملين مع الحاجات اللي تراند في علاقة بالمونديال، نحكيكم على لاعب اسمه رقم واحد تويكا في محركة البحث كما يقولوا في المشرق، وكتكتبوا اسمه باش يطلع لكم الهاشتاج متاعو. أكيد نحكي على هالاند يا جماعة، مش كريستيانو. كريستيانو غاضني أنا، غاضني البارح دموعه ما كريستيانو يرسل إليه أنتو كأحب الدون نشمشيوا للقهوة هذية متاع المكسيك اللي يحتفلوا فيها مع جماعة الخاسرين. أنتو كنحكيكم على هالاند يا جماعة، في العادة يقول لك الجوغ في العالم يكون تراند كي يسجل بونتو، أنتو كهذي ما شاء الله عليه مكينة قاعد يسجل في البونتويت منه ومغادي كي يربح الماتشز دي كيف نجم يكون تراند. أما هالاند تراند نمر واحد في العالم بحاجة أخرى تماما مختلفة اللي هي طريقة المشي امتعوا. باز رو عرضكم الفيديو اللي فيها الموزيكا هذية هيت سمعنا فاروق.

الفيديو هذايا والموسيقى هذايا واسمها هالاند وهالاند وولك ولا سايبورغ وولك ولا سايبورغ سترايد. هذايا الفينومين ولا المشية متاع هالاند اللي وليت تراند. المشية متاعه نوكي هبط راسه ويقشع القدام ويديه كيف كيف ويبدأ يعمل في المشي هذيك. هي بديت الفيديو هذايا تصور أول مرة صوره مشجع في الماتش اللي فات مع السنغال. السنغال خرجت هالاند كان سجل البونت ومشى يحتفل مع صحابه في المنتخب النرويجي وزيد كيف كيف يفدلك مع الجماهير اللي كانت قريبة منه وديجا يفدلك معه ويفدلك على روحه على خطر هو قالك حسب التقارير قالك يعمل سبرينت متاعه بحكم البنية الجسمانية متاعه والبدن متاعه وطوله 1.95 والوزن متاعه كي يعملك جري هذيك مباشرة بشي راسه بشي هبط بالطريقة هذيك ويدي زيد كيف كيف. دونك ديجا هو قاعد يفدلك لك على روحه الهذية معناه التفسير متاعها وهذية عليش الفيديو ولا تراند خطر الناس الكليكة واللي تتقلد في المشي متاع هالاند. الناس الكليكة واللي تعمل في الفيديوهات وعاملين برشا برشا نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هذي أصل الحكاية واللي زاد أكثر المشي هذي نفهم اللي سميوها رويد مواقع التواصل الاجتماعي هالاندا هي ولا هالاند النسخة الأنثوية ولا الفتاة ذيك اللي هي صانعة محتوى وعارضة أزياء يسر تشبه الهالاند. هي أول من خاطر بحكم تشبه له برشا في الملامح متاحة. دونك هي أول واحدة عملت المشي هذية والفيديو متاحة تراند زادة كيف كيف واستغلته باش تعمل برشا شهرة والناس الكل تبعها على قد ما كانوا يتابعوا فيها. دونك زادوا يتابعوها ولا قاعدة نقرأ في تعليقاتكم هذيك هي الحكاية. دونك يا جماعة وليت تراند أكثر وناس وليت تتبعوها قالت ما عندي حتى مشكلة ودايوغ سي هالاند خلي الكونت متاحها وعمل لها لايك على الفيديو. دونك عجبته الحكاية وما تقلقش منها هو أصلا موجود برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ديما يطلع ميم سيت عامكم هالاند يا جماعة. دونك البنية هذية وليت تعمل في الفيديو وتقلد في طريقة مشيته هو مع شيمين كنت نجم تورينا التصويرة متاحة باش الناس كل تعرفها. شنو الحاجات الأخرين في علاقة بهالاند على خاطر تلمو تراند الناس الكليكة وليت تسترجع في التصريحات متاعه خاطر تلهو برشا بالبنية الجسمانية متاعه وقالك راوي نجم يعمل كسبرينت هذيك وجري يجري 36 كيلومتر في الساعة في وسط في وسط في وسط الماتش معناها. دونك حاجة أخرى رجعوا للملامح متاعه الساعة والحاجة أخرى اللي هي الشعر متاعه الشعر متاعه فما ديكلاراسيون أخرى رجعت تراند وقت اللي تسأل على الشعر هالاند قال لهم راني أنا مخليه طويل على خاطر زلاتان قال لي القوة الكل تكمن في الشعر متاعك دونك خليه طويل وما تقصوش. زلاتان سألوه على نفس الحكاية قال لهم راهو لجان اللي قدم هالاند نفسه لجان السابق متاعي اللي هو توفى وقالوا راني جبت لك زلاتان في نسخة أخرى عاد كي قابلوا أول قال أول مريت وما تخلى عليا لاحظت الشعر متاعه قلت له ما تقصوش خليه طويل كيما هكيك. وبرشا حاجات قاعدين الناس تحكي في حياة متاع هالاند وقعدوا حتى يحكيوا على حياته الخاصة اللي هو متكتم عليها حكيوا حتى على علاقته مع زوجته أو صديقته أو حبيبته المهم أم الطفل متاعه اللي متكتم عليه على الأخر ورجعوا للناس لتصريحاتها كيفاش تعرفوا في ضيعة صغيرة غادي وعرفوا بعضهم كملوا بعضهم حياتهم الكوليكا. دونك مش كان البونتويت كهوي تحكي عليه في مونديال 2026 حتى الحاجات اللي تولي تراند كيما هكا دونك الناس تركز عليها وتقعد تحكي عليها. فما حاجة أخرى زادة كيف كيف كريتوه الفيديو اللي قبل المشي متاعه قبل هالاند وولك هذية وقت هو ياكل وغزر المريت في جامع الروح وراه ذيك فيك يا جماعه ماهيش صحيحه مولده بالذكاء الاصطناعي عملت برشا مشاهدات خاصه على تويتر راهي ترجع لواحد صيني عملها يفدلك على روحه كوميدي هو. دونك الناس ولدتها بالذكاء الاصطناعي عباره هالاند ياكل وتفجع من روحه دونك ماهيش صحيحه. هذا علاش هالاند في الفتره الاخرانيه ولا تراند دونك بخلاف البرفورمانس متاعه وبخلاف البونتويت متاعه وبخلاف الديكلاراسيون متاعه كيفاش ياكل كيفاش يرقد قال كرين نرقد في 10 سوايع يعمل لونيت باش ما يتقلقش من الضوء وقت اللي يرقد يسكر الواي فاي حكي قبل كيفاش ياكل القلب وياكل الكبده دونك باش ينجم يحافظ على اللياقه متاعه وحكي على اللايف ستايل متاعه برشا حاجات في حياه هالاند راجع التراند والناس الكل تحكي فيها. هذا كانت الاخبار الثانيه خلينا رايكم في التعليقات.
اخر اخبار لليوم في علاقه بميزاجور جديده. كما تعرفوا ديما نتبع لكم اخر التطبيقات اخر الميزاجور الموجوده فيها مر هذه واتساب الفتره الاخرانيه، خلينا نقولوا على امتداد شهرين كاملين براتيكمون نهار بنهار كل يوم تطلع ميزه جديده في علاقه بالواتساب. المره هذه هو التحديث صغير ماهيش كل حاجه باش تبدل لنا حياتنا، مي بون هيت نحكيوا عليه خاطر هذه الجديد في علاقه بالواتساب. الفكره كله الكوليكا وقت اللي تبعث ميساج الواحد على الواتساب وتقعد تستنى وتقول الشخص هذا موجود زعما راها زعما كونكتي وطفاني اكل اسل هذايا باش تجاوبك عليها واتساب ولا شركه ميتا بالميزه الجديده نتاعها اللي تخدم عند جميع الايفون خاطر الاندرويد بديت

0: الكونت ان توكا واتساب حكيت برشا على حكايه الخصوصيه تقول لكم راهي مازالت محفوظه خاطر النقطه هذيا باش تظهر للناس اللي يسمحوا انها تكون موجوده دونك انت سهله برشا تدخل البارامتر تنحيها كيكا ما يعرف حتى حد اللي انت موجوده على الواتساب وقت اللي ما تحبش ترجع ميساج هكا شوف انت شنو يساعدك بالضبط هكا كل مره تجي ميزه جديده نحاول نحكي لكم عليها ونبسطها لكم هكا كمان بعض الاخبار اللي كانت ستراند فكركم استنيو تليفوناتكم على 31 328 328. ولا قعدتوا تحكيوا على هالاند باش نجيكم في التعليقات ونحكيوا اكثر على هالاند يا جماعه دونك مشيو فاصل ورجعينا
1: بوبليسيتي
2: تدلل تدلل
3: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
2: تدلل
4: جيون إيام دللنا

نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. خلي السام فايبس في الأب وعيش صيفك أون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: العشرة واربعة واربعين دقيقة رجعني لكم زنا مصلي معكم حتىش للنص النهار وكا ما نحبش نبعد عليكم نحب نسمع آرائكم وأصواتكم وكلامكم والتحية متاعكم زي دي كيف كيف على 31-328-328 دريج قبل نهاية ساعتنا الأولانية مصلي معكم حتىش للنص في النهار شوي آخر نقولكم شنو متنجموا بليتو شنو الأغنية اللي اخترتوها انتوما برواحكم في سونداجنا على الانستغرام تسمعوا بعد الأخبار لكن قبل هذية كنت طرحت عليكم وخذي تليفوناتكم نقبيلي على موضوعنا لليوم على العادات والتقاليد اللي برشا ناس يقول لك راهي ما عادش موجودة في حياتنا حتى علاقتنا بالجيران وغيرها واللي قلت لكم راني باش نخصص لكم لي حلقة أخرى خاطر موضوع حلو برشا حكاية الجيران وراهو طويل ونحب نسمع حكايتكم كيما نحب نسمع مدام شريفة اللي كلمتنا من بنعروس أهلا وسهلا
1: صباح النور
0: يا صباح الفل
1: تحية النساء بلادي نساء الولد بالرس
0: يعيشك
1: بلادي والشباب والعمل في جويليا زاد حاجة يسهل لها الجابين والنجاحات
0: اي بطبيعة الحال فضلك يا مدام شريفة بن عروسك ولا
1: اكيد
0: مرحبا بيك
1: بالحق جارك القريب خير من فوق البعيد راه
0: ايوه احكي لي
1: سيد الجار تلقاه على خاطر البعيد ما شوف انت وضعيته الماديه شوف وضعيته في النقل مازال الخير في الدنيا صحيح هو صحيح هو الشر قتل الخير ومشى في زناته لكن الخير فيه وفي امتي الى قيام الساعه
0: الشر قتل الخير ومشى في جنازته
1: بالحق يا رباب الشر قتل الخير ومشى في جنازته احنا تشوفوا حتى من هالعاون اللي يعمل الخير يتهان كما معناتها موضوع اللي شادين جعفور الله يسامح من كان السبب اللي حاطين وفيته وحاطينه في جايع معناتها ورعب شو عمل اذا انسان لا يجوز الغريق وانسان ينشني وانسان هو معليه هو يوصل في رسالة هو ماهوش لا يعطي من جيبه ولا يعطي من زراع من عرقه ولا يعطي من جيبه ربي هو عياش يستدعى ياخذ في شهريه يعلم به ربي تكمل له الشر ولا ما تكملوش هذا مش رمي ورود راهو معناتها
0: اكيد نعرف اما انت مدام شريفه من الاول قلت لي راهو فما الحاجات الحلوه فما الحاجات الايجابيه وعندك الجيران احكي لي على جيرانك كيفاش يتعاملوا معاك
1: والله سمى الخير في سمى الخير سمى اللي معناتها النفس عقليته والله ما عافينا وفما البيت فما عندي جاره معناتها الله يبارك لها معناتها نستحق عندها ولدها 14 سنة بالحق نستحقه في اي حاجه حتى ما نستحقوش تبع سود حتى بالطبيعه ما نعرفوا بعضنا بتاع مش نذكره كما مش والله جيت بحياتك من 28 فبري
0: اي نتفكرك انا راني نتفكر من الصوت تفكرتك توا باش تقول لي
1: الحمد لله معناتها الخير في الدنيا علاش قلت لك الشر ديما نقولها قلت الخير اما راهو الخير يبقى خير وابقى بالرسمي الخير ومهما كان مهما كان الشر ومهما كانت اولاد زعما قلنا اولاد الحرام راهو
0: العبيد الخايبه اي
1: لا خاطر شوفي احنا ذاك مرض راهو ولا ذاك مرض انسان ضعيف العقليه ضعيف القلب ضعيف الانسانيه القلب اسود ينجم يحب ياذي غيره من النفسية نتاعو المريض لو كان جات نفسيته سوية وعقليته سوية حتى كان يعمت عندي بغض من طرفك الإنسان هذاك ما نوصلش نعمل حاجة كيما تاكا كبيرة وحاجة اللي توجع وتضر
0: صحيح
1: وتفزع وتدمر وتركب المرض الله يهدينا على بعض
0: أنت يا شريفة قلبك باهي يا شريفة
1: لله
0: أنت قلبك باهي يا شريفة
1: ربي يعلم ربي هو اللي يعلم بما في الصدور
0: وأنت باهي مع جيرانك ولا يا شريفة
1: والله اللي جا اللي صحرا
0: يا شريفة ما تخبيش عليا يا شريفة
1: ربي هو اللي يعلم ربي هو اللي يعلم ما نقولش لعبات تعرف على خاطر ما يأمعنا ما يكون لنا البير الخير والشر والخايب والبيء إلا اللي خلقنا راه هو اللي قايد لنا سيئاتنا وحسناتنا وهو اللي يعلم راه ما نقبل بحد ما يشكرش روحه ولا ما يفخرش أما ربي هو العالم هو اللي يعلم بما في الخلف وما في الأمن
0: صحيح المهم تكون تصرفاتنا مزيانة ومعني نعرف كيفاش نتعاملوا مع الناس والباهي والخايب في كل بلاصة براتيكمون تليفونات اللي جاتنا حلوة اليوم فيها موجات إيجابية ما نعرفش نفس الرأي عند مدام رجاء ولا يا صباح النور ألو صباح الفل يا مدام رجاء
2: نهارك أسعد وبرك صباح الأقحوين وشقائق النعمان
0: يا ربي عندي برشا ما سمعتهاش محليه ذي السبيحة متاع الأقحوين
2: ربي يفضلك
0: مغرومة بالنوارة
2: أوه ونسكن في أبارتمان وديما عنا الحشيش وعنا النوار
0: الحمد لله
2: سخنة الطاو
0: أبارتمان وفما كجار يسأل على جار ولا ما فماش وعيدك مبروك وهني عندي شوية ملوخية يجذوق وهي نقعد ونعمل شوية قاعدة في الفيراندا كويستي وين هذاك الكل يا راجي
2: بالنسبة لي أنا ما زلت مانيش فيها الحالة هذيك
0: أيوة
2: أنا عندي جيراني
0: أنت بنت منوبة يقولوا لي الأولاد
2: اي من ود الليل منوبة
0: نتشرفوا إلى الله أيوة
2: بك أكثر عايشة أختي الغالية أنا عن تجربة جيراني سكنوا مقابلين باب في الباب أنا وياهم عاملين ولا يعرفوني لا نعرفهم حكم أنا نخدم وزيد ما عنديش كونتاكت برشا بالعباد ما عنديش وقت ليهم وما نحبش برشا العلاقات برشا مع الجيران هذو حاسين عامين سكنوا بحدايا ما نعرفهمش وبشوي بشوي تعرفت عليهم من أعز ما شفت في حياتي
0: أو كنتو واحد فيكم كسر الجليد يا مدام رجي وبديت العلاقة ترى عامين ما تحكيوش
2: محنينهم الراجل من قفصة والمرأة من منزل بورقيبة من أعز ما شفت ومن أعز ما عرفت
3: يجري الجيل وهذه
2: المواقف اللي معناتها تصير اللي نلقاهم هما قبل أخواتي أنا عندي أخواتي في تونس زادة مش بعد عليك أنا يجيوني جيراني نقل مقبل
0: كيما شنو لقيتو مقبل لأخواتك مثلا نحكي لي
2: قلت انا برشا مواقف انا عملت برشا
0: اكثر وحده قعدت في بالك مدام رجي قلت هذوما هما جيران السيس هذوما اللي انا ما نسلمش فيهم هذوما اللي بالحق يعنيوني ساعات اكثر من عائلتي
2: هاني قلت لك انا عملت عمليه كي روحت من قاجارتي
0: بسم الله عليك
2: شريتي عايشه تفضلك شريتي حلو جاي قلت لي قلت راهي ما عندهاش وقت وجابت وجاب في كورونا جاري هو بركة يخدم مرته في الدار وأنا ورازلي نخدمه ويوم كل جمعة جاري يجيب لي قفة ماكش مشتاقة قال الراجل فيها خيرات السبعة شو نقول لكم قلوا ليه عنا قل لي أمراض زادة مرة أخرى رازلي ما هو شهوني ماش بحدايا جاري مرته يتجاروا بيا من طبيب لطبيب يشري ولد في الدواء من عندهم برشا مواقف أدوما جزء معنتها خلف اللي نتاع الحاجات اليومية ميديا للي كبروا يعطيهم المهبة أنا كيف أنا معناتها يعلم ربي مانيش مقصرة بالمجهود اللي نقدر عليه ونحب الجيران أنا راه وهما صدقوني نساوني في بقية العباد قلت قاتلتهم برشا في برشا مواقف قبل أخواتي أنا كيف قول أي نلقى جار يجي نلقى مرته تجيني شنية شبيك تقشى معايا برشا الحمد لله الحمد لله مازال الخير في الدنيا
0: الحمد لله
2: ومازالكم الجيران أما تعرف أنت مع شكون تتعامل كيما فما الخايب راه
0: صحيح به والخايب في كل بلاصة أنا متأكدة اللي أنت باش تسمعهم الانترفيو من بعد أنا متأكدة تسجل في التليفون ديجا شنو تحب تقول لهم شنو تحب تقول لهم يا رجي خاطر والله محليكم اليوم بالحق فما برشا موجات إيجابية أنا مذبية ديما هكا حاجات مزيانة ونحكيو إن شاء الله يا ربي ديما نقعد ونحكيو على الحاجات السمحة والعلاقات الباهية بين العباد شنو تحب تقول لهم يا رجي
2: أنا هو اسمه عصام جيد روية أحلام ربي يفضلكم ربي يخليكم وربي يسعدكم كما أسعدوني وأسعدوا عائلتي راو إن شاء الله ربي قدرنا وردوا الجميل متاعكم وربي يحييكم بخير وفرحكم بإسلام ده عندهم بالنوتة اسمها إسلام إسلام
0: جيام
2: يحيطكم بالرب اللي إن شاء الله ربي ينجحها ويفرحهم بها وإن شاء الله دينا ملمومين في الخير وما ننساهمش طول حياتي بعدوا عليا نقلوا وما معاش يسكنوا بحذايا
0: توا فهمت انا مشيوا عليك ما عادش تتوحشهم راك
2: اكيد مش معاك برشا عليا اما قعدت تكلف اللي يجيو بحذايا في رمضان سبعيتهم بحذايا فرحت بيهم يعلم ربي ربي يفضلهم وربي يبارك لهم في تحيشتهم وان شاء الله ديما نلقى جيران كيف هاك
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله جيران العالم الكل كيما جيرانك وكيما انت زاد كيف يا مدام رجي
2: محليها المحبه محليها المحبه محليها الناس تحب بعضها تتفكر بعضها تود بعضها والله الدنيا بخير صدقني كان اول تعرفوا كيفاش باش انسان يعيش معناتها متفرج وشي يخدمك تعدي تباسي معناتها برشا حاجات مش كل شيء مش تقف عليه مش كل شيء تعمل عليه فرام مثالش قال لي شعرتي فيه مثالش وقتها متغشش حتى مع انت علاقتنا في ديارنا مع عائلاتنا مع راجلي مع اولادي ما نقفوش كل شيء، مش كل شيء نخفو عليه. ميسيرش نتحاوروا نتحدثوا، اي ذا يفك علينا يزلنا منه الموضوع هذايا ما نرجعولوش، نمشي على روحه وكهو حتى جيرين كيكا. ميسيرش ما جانيش نلتمس له عذر على ما جانيش، على ما طلش عليا، بالك شي عنده مرض، بالك شي نلتمس لبعضنا الاعذار.
0: أيوه.
2: خاطر باش نعيشوا نحبوا بعضنا ونعديوا لبعضنا. تي الدنيا راك تشوف ثانيه فارغه ونموت كل يوم، عندي شكون نعديوا لبعضنا ونحبوا بعضنا. محليه الحب،
0: محليه الحب.
2: ايه قد عيد زواجي راه
0: والمشيو تو انت تفكر جيرانك والمشيو راجي هكا تو
2: عندي 26 سنه عارف
0: ما شاء الله. طب ربي باش معناها حاجة تاع 26 سنة ما شاء الله، فيها البهي وفيها الحلو والمر كما يقولوا، أما الحلو أكثر. أنت رجاء حسيتك محليك.
2: لا والله العظيم الحلو أكثر، ربي فضل وراجل يسمع فيا تو رياض.
0: تحية ليسي. اسمع ربي فضلك تونس كاملة تسمع فيه وتغزر له.
2: راجل في الدنيا.
0: كيفاش رجاء دي عود هيلي وحدة هذي؟
2: قلت لك قل له كل عام وانت الحب يا أحلى أحسن راجل في الدنيا والله العظيم. يلوش
0: الحاجة
2: اللي
0: تفرحني،
2: ربي يفرح ان شاء الله، ربي
0: يفرح ان شاء الله، ربي يفضلكم لبعضكم يا رجاء. 26 سنة زواج، قد شعماركم انتوما؟ ولا انا عندي لهنا
2: هو 58 وانا 51، لا هو 57 وانا 51.
0: الوصفة السحرية لزواج الناجح،
2: انا قلت لك انا ما نزلوش نركزوا على كل شيء، كل شيء نعديه مثلا تلاقشنا وصارت مناوشة هكا هو حد وقتي ونمشي على روح الموضوع، ما نعاودوش نكرر ونجبدو فيه ما قلت لي ما قالت ما فهمت، ديما نعدي هو يعدي اكثر من هنا هو ديما ما نعرفش بالنسبه لي انا يعدي لي يخرج يمشي كي يرجع لكن ولا ساعه نتحدث
0: بدل ساعه بساعه اخرى كما يقولوا
2: كيكة صحيتك ديما تمشي العجل ديما نتحدث في موضوع آخر معناتها ما نتعركوش برشا الأكثرية صرحة هو ديما يضحك وفدلك أنا نضحك وفدلك أما ولدت بخطات برشا نتاع الحياة نخدم وتعب وليت معناتها على أعصاب شوية مع شوية مراض هو الحق يرحم والدي يرحم والدي يرحم والدي
0: يعطي الصحة وربي يفضلك
2: ربي
0: يفضلك ربي يفضلك يا سيرياز يسمع من الراديو للقدام في المباشر ربي يفضلكم لبعضكم ريت المواضيع ونتز يا حسيلو ما شاء الله عليكم كلمونا على 21 328 328. اينا الشحرورة صبوحة هي اللي تربحوا تسمعوها بعد أخبار لحدي شيء والله مش دادي يكون خوي عدي دادي يكون ميسيلش نحبوها احنا الزوز انتو كافؤيت يا خمس جديد الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه وسبيسيال ديديكاس لوليد الزين يسمع فينا تويك بعث لي فيديو ميرسي يا وليد ربي فضلك وربي يخليك. يلا فاصل بليتو اخبار وراجعين يلا
4: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026. أريدو طور عالمك. ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. خبر تكنولوجي يخص بلادنا في ميدان التكنولوجي ماريتيم في نطورة لسوسيتي ديبتك إيريس ان درون دو سيرفاس ماريتيم 100% تونسي ومخصص للاستعمالات المدنية والعلمية وتم بالفعل تجربته ان كونديسيون ريال في البحر وقعت الفاليداسيون نتاعو بالتعاون مع المدرسة التونسية للديوانة وذلك قبل تسليم وحدتها الأولى إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بور لا ريشيرش أكاديميك. هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه على المستوى الوطني ويبرز القدرات المتنامية للكفاءات التونسية في مجال التقنية المتقدمة. المركبة من دون سائق تعمل بنمط ذاتي أو عن بعد وبإمكانها توفير حل تقني يلبي مختلف احتياجات الأوبيراسيونيل. من بين الاستعمالات المستقبلية الممكنة باش نلقاو حراسة ومراقبة الحدود وليكوت وليزانفراستركتور ماريتيم وعملية الإنقاذ والبحث عن المفقودين والكوليكت دو دوني أوسيانيك. هذا اللي بشجع على سودرون يمتلك ان فور بوتونسييل تكنولوجيك ومنجم كان يكون بينيفيك بور لي زاكتور بوبليك بور لي زانستيتيوسيون دو ريشيرش. التجارب اللي قاموا بها في البحر أكدت كفاءة السيستم في ظل الظروف الواقعية وثبتت استقرار وفاعليته التشغيلية. بداية جديدة مع درون بحري وعلاش لا نوصلوا على هذه الموجة ونوليو بلد مصنع لكل أنواع المسيرات المتطورة. أعلنت شركة جوجل أنها تصدت لأكبر ريزو دو بروكسي ريزيدنسيال مالفيان يدعى نت نيوتو لتسبب في قرصنة أكثر من 2 مليون تلفاز وبتي أندرويد في العالم. العملية هذه قامت بها جوجل بمساعدة الـ FBI وكانت بمثابة أون أوفونسيف ضد ديزانفراستركتور كريمينيل. نت نيوت ريزو دو بروكسي شاسع تم رصده من طرف باحثين من جوجل وكان ياخذ في الكونترول دون لارج فاريتي دابارتي غران بوبليك كيما التلفاز الكونيكتي ولي بواتي دو ستريمينغ والعديد من أجهزة الأندرويد. ودي كل قرصنة ياخذوا التحكم في أنه استعمال هذه الأجهزة يكون للتضليل على عمليات إجرامية على النت. والهاكر يكريو لزادغيس إي بي دي زاباري لقرصنة أخرين واللي باش يستعملوهم بور ترانزيتي طول الترافيك مالفيون من دون علم صاحب الجهاز. الهاكرز اللي كان وراء نت نوت استعملوا مالوير معروف اسمه باد بوكس 2.0 لتسريب لي موديول بروكسي على الأجهزة من دون علم المستعملين وتمكنوا من الوصول إلى ملايين لزاباري في العالم أجمع، وهذا حسب تقرير الـ FBI. شركة نت نوت تابعة للكيان الصهيوني وطورت في نفس الوقت بوتنت عملاق اسمه V01D واللي على طريقه اكتسحت ملايين لزادريس IP. جوجل قامت بالإصلاحات اللازمة ونقصت من انتشار القرصنة وبخسك قضت على نت نوت نهائيا. المحطة الفضائية الصينية تيانغونغ في تطور وازدهار وماشية وتزيد تكبر في الحجم لأنه الصين تريد أن تنتقل من وزن 90 إلى 180 طن بإضافة 3 نوفو موديول، والإكسبانسيون هذه جي في الوقت للمحطة الفضائية الدولية تحذر وتقرب أكثر من دق عودها النهائي. تيانغونغ اليوم تتكون من 3 سيجمون يصوروا حرف تي وباش يقع إضافة أن إليمون ملتي فونكسيونيل، ثم زوز مخابر إضافيين لتكملة الكومبلكس سباسيال واللي باش يولي يحتوي على 6 إليمون. التمديدات الجديدة هذه باش تضيف زادة مواني وديبور دماغاج سوبليمونتير ويمكن لعدة مركبات الالتحام بها في نفس الوقت، مع إضافة أنساس مخصص للعمليات خارج المحطة. كل موديول يمكن أنه يتخصص في أنسول دومين دو ريشيرش سيانتيفيك، وطاقة الاستيعاب متاع طواقم باش تزيد وإقامتهم باش يمكن أنها تصبح أطول. الصين زادة تطمح في إرسال منظارها الجديد كشوانتيان سنة 2027 واللي باش يعمل بقرب المحطة الفضائية تيانغونغ ويمكن له المكوث فيها لو احتاج إلى إصلاحات أو صيانة. لأساس باش تخرج من سون أوبيت سنة 2030 أو 2031 بمساعدة شركة سبيس إكس، وهكذا تيانغونغ تقعد وحدها في الفضاء وتكون لا سول باز أبيتي اللي دور حول الأرض بعد سنة 2031 ومدة حياتها ما تقلش على 15 سنة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. لا ديوانا فهم، stay connected and protected. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: أريدو، طور عالمك. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان FM فلاش نيوز.
7: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم اجتماعا يتضمن جدول أعماله النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكلة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية. وينتظر أن ينظر مكتب المجلس في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة، مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكن دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. والوزارة توضح أن الإطار القانوني الحالي يتيح منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي واختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. بلدية تونس تواصل بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية تدخلاتها الميدانية اليومية للتصدي للاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات وسائر على احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم، حيث أسفرت التدخلات بدائرة البلدية الخضراء عن تحرير 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية إلى جانب حجز 280 كرسيا و85 طاولة مع إتلاف 70 كيلوغراما من العجين غير الصالح للاستهلاك. والبلدية توضح في بلاغ أن هذه التدخلات شملت دائرة البلدية الخضراء وضفاف البحيرة وأحوازها والمركز العمراني الشمالي. والفشاني الدولي قصر الإليزي يقول اليوم أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم أثناء توجهه للقاء الشرع. وأكدت الرئاسة الفرنسية سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق واللذين أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة حسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري، موضحة أن عملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا. كما أكدت أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتسهيل إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج خارج القطاع في ظل الظروف الصحية الصعبة ونقص الحاد في الإمكانيات الطبية. وزراء خارجية دول حلف الشمال الأطلسي الناتو يجتمعون اليوم في أنقرة مع نظرائهم من دول الخليج لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، من بين اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Summer Music. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النص نهار.
2: لحداش واثناش دقيقة رجعنا لكم والضيفتنا أم بكري، وحنا نحكي على الموضوع نتاع اليوم اللي هو الحقيقة مهم جدا. دونك مرحبا بكم، نسلموا عليكم من كل طريق، السلامة لكم. مرحبا تسمعوا في سامر فايبز على دي وين فيمو، اللي تسلوا فيا في اليوتيوب يا جماعة. راهو فاروق مخرجنا اليوم، مش محمد عزيز تلقاوه في العشوية نتاعنا على دي وين فيمو، وأمونا في الإخراج الرقمي. كما قلت لكم من أول الحصة، موضوعنا اليوم مهم جدا، من بين المواضيع الترند على السوشيال ميديا اللي هي الكورتيزول، الأسباب متاعه. أي شخص يتقلق من حاجة يقول لك ليه ذي ارتفاع الكورتيزول، باش نعرفوا شنو الأسباب متاعه وشنو يأثر على البدن متاعنا. يقول لك تفيق تعب رغم اللي قاعد تعمل تسويع، تشتهى برشا الحاجات الحلوة، تحس روحك ديما متوتر من غير سبب. برشا ناس يربطوه كما قلت لكم الأعراض هذه بارتفاع الكورتيزول. ما شنو الحقيقة العلمية وراء الهرمون هذايا اللي هو عدو كبير للجسم، ولا عنده دور مهم آخر؟ نعرف تفاصيله اليوم مع ضيفتنا مريم زيوة، أخصائية تغذية وأعشاب علاجية. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ربي،
2: يا صباح النور، مرحبا بك.
3: عايشك لله،
2: صفا
3: فضلك.
2: الحمد لله. موضوعنا اليوم عامل البؤس، خليني نقول لك خاصة على التيك توك هذايا وش الأمر يقولوا له في الشرق. يقول لك خاطر وجهك منفوخ دونك هذايا كورتيزول. عملت دورة نلقى الناس الكل تحكي على نفس الموضوع. أولا هيت نفسروه شنو هو وعلاش البدن يستحق الهرمون هذايا، معناها شنو الحاجات الباهية والسلبية اللي فيه.
3: دونك ربيب، هو ساعة الهرمون للكورتيزول ساعات زادة نظلموه شوية، اللي هو هو دافع للبدن، فمش حاجة ربي خلقها زادة، ولكن اللي مش به فيه هو الإفراط، يعني افراط الافراز نتاعه اللي يصير تحت دي كونديسيون معينه. دونك هو شنو هرمون الكورتيزول؟ هو هرمون ستيرويدي يتم افرازه في الغده الكظريه اللي هي فوق الكلاوي، هذيك الطرف الصغير اللي فوق الكلاوي، ويعطي معناتها اشاره للمخ وقت اللي واحد يتعرض للستريس والا ضغط ولا حاجه، باش كيما نقولوا الاجابه لك الضغط هذيك تكون متوازنه. دونك هو اللي يصير كي واحد يجيه ضغط ديما مزمن، ضغط مزمن يعني ديما موجود، يتم إفرازه، يعني الضغط ديما يخلي إفراز الكورتيزول ديما موجود.
2: كعليش هو يسميه هرمون التوتر، معناها في الخيس في الغش وكذا.
3: هو هذاك علاش هو يطلع باش كيما نقولوا في حالة التوتر والإجهاد، يخدم خدمته باش كيما نقولوا ينقص مثلا بالهضم، ينقص من حاجات على خاطر يركز على حاجات أخرى. فهمت؟ يركز على حاجة كيما نقولوا احنا ديما نسميوه المثل، نقولوا تقولش عليه صيد يجري وراك، وانت دونك اسكو تخمم باش تاكل وقتها ولا تهرب. هو يزيدك افرازك الجلوكوز، والواحد خاطر بالنسبه ليه وقت الهضم مش مهم، فما حاجات اخرى مهمه، انك كيما نقولوا تهرب من الاسد.
2: اوكي،
3: في حاله توتر نفس الحاله تصير اللي احنا توا فسرناه. كي انت ديما يقعد اجهاد، يعني ديما توتر ضغط مزمن، يقعد ديما يتم افرازك الهرمون هذاك لين تصير مقاومه ليه، ريزيستانس ساعات ليه. هذايا في الكام تاع اللي انت تحكي عليه راه وجه القمر، وكل هذاك مرض. هذاك مرض اسمه سيندروم دو كاشينغ، اللي هو يعمل مثلا من اعراضه انه يبدا عندك ديفيرجيتور، معناتها عرفت التشقات كيما اللي تصير بعد الولاده، ما تبدا لونها موف فيولاسي، معناها يبدا وجهك وجه القمره، يعني عينيك محلوله والوجه هكا برشا
2: منفوخ
3: صحيت. يتميز بانه ريت لاغريس، يعني الشحم يتكون اكثر في الكرش من اللوطه، في المنطقه السفليه، ويبدا الانسان يعني الكرش كبيره لكن ساقيه جويدين، ساقيه ويديه جويدين، يعني يبدا الشحم مش سمين بكله.
2: اوكي، التركز الكل يكون في المنطقه السفليه نتاع البطن
3: وفي الواحد، ويبدا عنده كي الحدبه صغيره فوق رقبته.
2: واو
3: صغيرة. دونك هذيك مرض اسمه سيندروم دو كلاشينغ. اما ينجم يكون عندنا الهرمون عالي وما يخليكش تضعف ويعمل لك كل كريشه حتى ساعات
2: برشا كريشه دكتوره مش كريشه كهو كريشه بلس كريشه اخرى
3: يعملك كل كريشه يعني وانت من لطف عليك مازلت ما عندكش المرض هذاك. ساعات فما برشا ناس يقول لك انا رغم اللي نرقد بالقد ومعناتها ونعمل السبور وناكل صحي لكن هالكريشه مش حابه تتنحى. وهو علاش؟ على خاطر يدخلوا في كيما نقولوا دوامه ان سيركل فيسيو. الكورتيزول هذا يزيد في الكرش في المنطقه السفليه تاع الكرش. لكن المنطقه احنا شنو هو علاقته بالكرش؟ انه لاغريس فيسيرال خاطر عندنا انواع من الشحومات منها اللي اسمها الشحوم الحشويه سميها اللي تتمركز في الكرش واللي تدور بالأعضاء بالكبدة شعم منقوله في الكبدة يدور بالقلب. هذوك عندها هذوك يبدأوا بيدهم مصنع للكورتيزول. يعني ساعات صدقوا واحد يقول لك أنا راني ما أنت يقول لك ناكل صحي ونلعب في الواحد وما نضعافش ساعات يبدأ الكورتيزول طالع حتى لو كان هو ما يمرش بريود ستريس جوست من السمنة بتاع الكرش
2: وسط من داخل. للناس باش تفهمنا أكثر تويكا ويزيدوا يفهمونا بطبيعة الحال شنو الأعراض خاطر بعطيك فما تحاليل ولازمنا ديما نمشي للطبيب وهذا متفق عليه من أول نهار حكينا فيه اللي تقول أنا عندي ارتفاع كورتيزول شنو الحاجات النجمو نسميه كأعراض.
3: أوكي. شوف أنا أقول رباب يلزم واحد يدرك معناتها الموقف من قبل ما خاطر فما سكون نابل لفاتيك سورينال. لفاتيك سورينال الغدة الكظرية تتعب خاطر كورتيزول طالع وهذيك المرحلة اللي كون قولوا ما فيهش إثبات لكنها تسبق لمرحلة المرض.
2: أوكي.
3: اللي تولي مثبتة بالكلينيكين يعني بالبيولوجية تفهم فيها. لكن فيها أعراض من الأعراض متاحة مثلا تقوم مهسهس كأنك مرقدتش كتفك تعب تقوم في وسط الليل من بين ماضي ساعتين وما ثلاثة يتش عليك النوم من غير سبب قلة النوم معناتها هي قلة النوم تطلع الكورتيزول والكورتيزول يتسبب زادة قلة النوم.
2: واو.
3: فتعنيش قد تقولي دوامة كاملة برشا برشا أعراض. دونك هذو ما أغلب الأعراض.
2: هل كل بطن سفلية
3: والبطن السفلية
2: بالضرورة هي من عوارض ارتفاع الكورتيزول؟
3: بالضبط.
2: به لهنا فسرناها علميا شنو هي شنو الأعراض اللي نجمو نفهم رواحنا. بيان سور بعطيك الأعراض وحدة نحكي عليها ما تكفيش كاو لازم نمشيو للطبيب ونشخصوا الحالة متاعنا ونفهم تحاليل تثبت الموضوع هذايا. مش نمشيو للعالم متاعنا دكتور اللي هو الغذاء الماكل اللي ناكلوها قديش تنجم تأثر على مستويات الكورتيزول عنا في البدن؟
3: شوف ربيب هو في الكورتيزول بالذات الحاجة اللي تأثر عليه أكثر هي أكثر الوقت وقتش تاكل وكيفاش تاكل أكثر من شنو تاكل.
2: أيوة.
3: الحاجة الثانية
2: ورقة وستيلو ونثبتوا
3: الناس يبدوا يتجراوها وأشواغانتها ومانيزيومها ودرشنوها وينسيوا فما حاجات بسيطة يلزم تبدأ بها قبل ما تبدأ تاكل في الكمبليمون على بعض ما كوردو. كيما مثلا يلزمك ترقد في الليل معناتها تعمل أوقات معينة متاع نوم خاطر هو الحاجة مش تقولي كيفاش هي تسبب قلة النوم وانت تقولي أرقد. ما هي الحكاية كيفاش شكون جاي قبل هو تبدأ انت مثلا ما ترقدش في الليل وانت تسخيلها حاجة سهلة وبطنك كل ما ترقدش في الوقت في الليل يطلع كورتيزول كورتيزول يعمل لك الشحم بيولي مصنع للكورتيزول فتولي بعد ما عاش ترقد مش بإرادتك
2: بالسفن عليك
3: يعني انت بديت بإرادتك لكن بعد وليت ترقد ما ترقدش بإرادتك.
2: أوكي.
3: دونك تعمل أوقات متاع نوم يزمك تاكل ثلاثة سويع لأربع سويع قبل النوم زيدا. دونك ريت حاجات بساطة باريكزومبل أول ما تقوم الصباح مش دوبا تقوم تمشي تاكل ولا تمشي تشرب نبيك تستنى 20 مينوت باش تاخو ان ليكيد شو من الأول ومن بعد تاكل فهمت باريكزومبل القهوة ما يجيش دوبا تقوم هو الكورتيزول يبدا عالي الصباح. علاش عالي الصباح؟ علاش قلت لك هو فيه روح منافع إنه يقوم الصباح الكورتيزول يبدا عالي باش انت يعطيكك النشاط تقوم نهارك وفي الليل يوطى باش انت المشكله اللي الستريس المزمن ولا الكورتيزول يبدا عالي على طول النهار فانت كترس فانت كتر خاطرك الشحم اللي عندك في الكرش يبدا يصنع فيه 24 24 مش وقت الاجهاد ولا وقت التوتر فهمت كيفاش؟
2: دونك زيد احنا نروحوا في الليل نبداو وقت تبدا تحكي مع مخك تك تك تك تك تك زيد تساهم لانك تتوتر اكثر معناها اللي هو نورمال وقت هذيك تعمل لك البوز
3: بالضبط.
2: ضروره الحياه الغالب متطلبات صعيبه
3: دونك انه زيد راهو دونك الحاجات كيما قلت لك زيد فما الصيام المتقطع 14-10 يعاون هذيك اكثر يمكن يعاون في الـ في الـ في تنقيس الكورتيزول اكثر من المكملات.
2: فسر هنا هذه كيفاش
3: 14-10 يعني انت تاكل تاكل في نافذه اكل مدتها 10 سوايع من اول ما حطيت ماكله في فمك لاخر وجبه حطيت فيها ماكله فمك لازم يكون 10 سوايع يعني عندك 14 ساعه صيام وعشرة سوية هذوك تاكل فيهم
2: بي؟
3: فهمت؟ والأربعتاش الأخرين تاكل فيهم كان حتاخذ فيهم حاجات ما فيهمش حريرات يعني ما تيزانة من غير سكر تي من غير سكر عصير أخضر متاع ورقيات فهمت؟ دونك هذاك يأثر ينحي الكورتيزول أكثر راهو ملي كومبليمون فما المغنيسيوم زيدا ينقص من الكورتيزول علاش على خاطر هو ستريس الضغط المزمن ينقص المغنيسيوم في البدن فنوليو نحسو كيما دي كرامب وإحنا ماناش فاهمين دونك هو يزمك تاخذ المغنيسيوم فما الزنك الزنك هي ما قلنا ندخلوا في حلقة يعني في دوامة إنه ما نجموش نخرجوا منها الزنك يعاوننا إنه نخرجوا من الدوامة هذيك لأن يوقف إفراز يعطي للمخ معناتها المخ يحتاجه باش يوقف الإفراز نتاع هرمون الكورتيزول
2: مليح هذوما الحاجات البسيطة اللي نجمو نبداو بها برواحنا. أنت قبيلة ذكرت لي مثلا الأشواغاندا اللي يكثر النصايح هذوما دكتورة الحقيقة نتاع ربي على مواقع التواصل الاجتماعي شنو الحاجات اللي تراها صحيحة نجمو نستعملوها مثلا في الأعشاب وكذا وفما الحاجات المغلوطة اللي ننصحوا بها الناس يبعدوا عليها
3: بي. الأشواغاندا زيدة بي هي باش تنقص من الكورتيزول هو عشبة تتسمى أدابتوجين شو معناتها أدابتوجين يعني إذا كان الكورتيزول عالي تهبط وإذا كانوا هابط تطلعوا فتعدلوا دونك مرتين في النهار 300 جرام مرتين في النهار زيدة تنجم تعاون برشا فما زيدة تي الماتشا الماتشا وتحط فيه عصرة سيترون دون لي 20 مينوت بعد الريفي تاخذ تي الماتشا ومع عصرة سيترون ورشة ملح رشة صغيرة ملح على خاطر زيادة من أسباب ارتفاع الكورتيزون ساعات يكون نقص الملح كي تعملوا كل حمية بدون الحمية بدون ملح وإلا بار اكزومبل الحمية زيادة بدون تقطع السكريات جملة واحدة فيهبط الانسولين فيخلي الكليوي معناتها تتخلص من الملح ينقص الملح في البدن في نجم يطلع زيادة الكوليسترول كي مطلوع الملح ينجم يأثر على الكورتيزول وزيادة هبوط الملح برشا ينجم يأثر على الكورتيزول فأين نقولك أحسن مشروب اللي بالحق يعاون وحتى كل ما قيتش تي الماتشا أعمل حتى تي متاع الدار أما يقعد تي الماتشا أحسن لأنه الأوراق متاعه تبدأ مرحية مش كيما التي الآخر يعني يعطي فيه برشا منافع وطريقة عملينه باش أنت تستنفع منه على أكثر ما تقدر الميز يكون فاتر ماهوش سخون مش كيما التي فأنت شوف برشا ناس ربيب يقول لك تي الماتشا يشبه الملوخية وخايب وبدعة راهو فما فاسون باش يبدأ بنين بار اكزومبل تغلي الماء تحط فيه النعناع بعد ما تخليه تحط النعناع وتطفي تخليه الى انفوس 15 مينوت يرتاح يطلع طعمة النعناع دوبا يفطر تحط فيه مغرفة ماتشا صغيرة ولا شطر مغرفة وتشربها يجي كيما التاي نتاعنا بالضبط
2: فهمت
3: تشربها 20 مينوت بعد الريفي ومع فوق عصرة قرص اكثر حاجة تعاونك تعملها دو فوا بار جور تعاونك برشا انك تطيح لك الكورتيزول
2: تطيح الكورتيزول باهي حلو برشا فما ناس اخرين تحكي على السكريات زاد كيف كيف فما
3: على
2: السكريات الحاجات الحلوة وفما الاكل العاطفي انك تقلق ولا اكلي حتى انت ماكش جيعان تاكل باش ترضي غش ولا تنقص من الغش قديش ينجم يساهم هذا وشنو مفهومك للاكل العاطفي
3: فيه ما هو هو بيدو الكورتيزول ياثر مني قلت لك انا علاش زيد يستنفذ الجلوكوز معناتها هو بالنسبه ليه انت هارب كانك هارب من اسد حتى لو كانت مشكله صغيره انت تشوفها بالنسبه ليه انت كانك هارب من الصيد دونك فك الوقت هذاك هو شي يعمل يمشي باش البدن والمخ باش يتحرك يتحرك بالجلوكوز بالسكر دونك هو يمشي كمخزون السكر اللي في الكبده يستنفذه وقت لي تولي انت حاجتك باش تاكل سكر باش تزيد خاطر وفيلك من كثر ما عندك كيما نقولوا توتر مزمن
2: حكينا على ارتفاع الكورتيزول في المقابل وقت اللي يكون عندنا الارتفاع في الهرمون هذا شنو الهرمونات الاخرى المهمه اللي معناها تنقص تنخفض
3: مع الكورتيزول يعني هو ان فيت فما هرمونات تزيد كيما هرمون الانسولين خاطر ديما مربوطين ببعضهم بكورتيزول يطلع الانسولين دونك بالضبط
2: دونك حكينا على الميلاتونين اللي هو في النوم الميلاتونين مثلا في علاقه بالنوم
3: بالضبط الميلاتونين صحيت الميلاتونين زاد فوالا ينقص في البدن يعني قلت لك هو كي نقصك المغنيسيوم وينقص دونك فما زاد الميلاتونين هرمون الميلاتونين اللي هو هذاك ابار انه يرقد زاد ينظف البدن من السموم في الليل فهمت دونك هذاك زاد ينقص صحيح
2: راح تحكي على التستوستيرون مثلا عند الرجال ينجم ينقص ليه
3: كيفاش على التستوستيرون اكيد راهو اسمع الهرمونات الكل مربوطين ببعضهم فيولي عدم توازن هرموني راه معناتها بطول الوقت بصفه يعني ديريكت او انديريكت يولي فما عندك تضارب في الهرمونات سواء الانسولين الميلاتونين لون تيرم بيان سور انت الميلاتونين كي ينزل وما عادش ترقد بالكدا ياثر حتى على الفيرتيليتي وعلى الهرمون سواء المراه ولا الراجل تستوستيرون ولا استروجين فهمت
2: واضح هذا يفسرني لكم هل الفينومين هذي اللي تراند على مواقع التواصل الاجتماعي رجاء مش اي فيديو راهو على الغيزو راهو مهم ديما نسالوا اهل الاختصاص وديما نفكري فما تحاليل تصير دونك باش نفهموا الروايحنا ونعملوا المتابعه مثلا مع اخصائي تغذيه كما السيده مريم فما زاد كيف كيف مع الاطباء ولا الاختصاص في الغدد فما الجانب النفسي زاد كيف كيف يكون مهم دونك فما ثلاثه جوانب في الهرمون هذا
3: وحاجه اخرى حمزيدها ربيب انه ديما كي جيوك ساعات يمشي في بالهم ديما السمنه مرتبطه كان بالغذاء ليه ساعات مرتبطه بالهرمونات كيما هكا الكورتيزول
2: دي كورتيزول
3: نبعثوا للاندوكرينو خاطر نفيق اللي عنده لو سيندروم دو كوشينغ هذيا اللي قلت لك يعمل الاعراض اللي حكيت لك عليها قبيلي دونك ماشي ديما كل الامراض سببها تغذيه فهمت دونك هذاك يصير في التشخيص من الاول مش زاده ما نكثروش على المواطن قد ماشي يجيب وفي الاخر تقولها وما ضعفش من الاول في التشخيص يصير تولي تعرفوا وكيما الكورتيزول راهو طلوع ويعمل السمنه هبوط ويعمل الضعف واللي ياكل ياكل وزاده ما يسمنش
2: سبحان الله
3: عنده جوانب الزوز
2: واضح يعيش يعطيك الصحة دكتورة مريم على المعلومات هذية نخطبوا نصيحة من عندك كنت حب
3: دونك فوالا نصيحتي انا انه ناخذوا ان بون نيجيان دو في يعني نظام حياه ناخذوا معناتها مش ديما كل حاجه باش نصلحوها تحتاج برشا فلوس ولا تحتاج برشا وقت ساعات دي بتي تروك معناتها حاجات بسيطه وبلاش فلوس نجم تنظم لك الكورتيزول نتاعك كيما قلنا النوم في الوقت وتفيق في وقت معين كيما تاكل 3-4 سوايع قبل الماكله هذا لا علاقه له بالفلوس جوست نظام كيما الصيام 14 اللي تاكل في نافذة أكل مدة 10 سوايع بلاش فلوس جوست نظام وقت تفهم فيه يعني أنت قبل ما تبدأ تلوج في الأشواغندا والمانيزيوم وتجري بالكذا نظم الحاجات هذو ما قبل حاول زيدا تعرف وقتش تشرب القهوة خط القهوة تزيد في الكورتيزول كي يبدأ أنت كورتيزولك طالع وانت تشرب 5 قهوة وما تعرفش الأوقات لازمك حتى القهوة فيها أوقات وقتش تشربها
2: أوقات الصحيحة دكتورة معك وقتش أوقات.
3: مثلا مش دوبة تقوم تحل عينيك تشرب قهوة على الأقل ساعة بعد الريفي عندك مثلا من 9:30 حتى 11:30 من ماضي ساعتين ونص حتى 5:30 تشرب فيهم قهوة فهمت مش تشربها في الليل تزيد طيش عليك النوم وتزيدك في الكورتيزول فهمت
2: مهم جدا تفاصيل صغيرة
3: تفاصيل صغيرة بلاش فلوس ومام طون تنجم تعدل بها الكورتيزول متاعك
2: اوكي يعطيك الصحة ونعملوا مرة أخرى على حكاية الكريشة هذي اللي سميتها الكريشة عمرها ما كانت كريشة عند الناس الكل اللي يسمعوا فينا وهذي الرفيع حتى من خلال التعليقات يقولوا كي يا دكتورة اش من كريشة راهي كريشة زيدها كريشة أخرى وانتوكا فما برشا أسباب ومسببات للحكاية هذي إن شاء الله نتروحها في مختلف الحصص متاعنا الجاي شكرا لك مريم يعطيك الصحة يفضلك احنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار فاصل وخليكم معنا ما تبدلش المجال
1: منك نسمع صوتك تسمع لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: 11:39 دقيقة رجعني كونسلي معكم حتىش للنص النهار تسمعوا فيه سامر فايبس على دي وان اف ام. الرحلة بديت من 10 حتىش للنص النهار كل يوم من الاثنين للجمعة. نهاير اليوم تعاوتوا به كما قلت لكم من أول نهار في البرمجة متاعنا باش يكون معنا حمزة. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ورزق الوفي.
0: حمزة الكريفي والدعوة متاعو المزيانة. شحوا لك حمزة؟
1: قول ياسمين الحمد لله. الحمد لله ربي في خير ونعمة والحمد لله.
0: فما مس في الويكاند ولا
1: طقس مزيان والمس موجود
0: هو ما عومش ما فما مس
1: ما عومش اما في الكوت كما قلنا من القليب الهواري اللي حتىش السوسه صفاقس للسيود الكل راهو ريحه ظهر والعباد عملت حوت ما شاء الله
0: ما شاء
1: مش خايبه
0: سرتول
1: القمره اشتر القمره بدات تنقص القمره واحنا نعرفوا اللي القمره كتبدا كامله الحوت ينقص خاطر الماء يولي اكثر فيزيبل والحوت تبدا عنده فريكونس باش يتخبى اكثر منها من الضوء تاع القمره باش يبدا البريداتور. اما الاسبوع القادم ان شاء الله باش يكون خير برشا من المسجد من الاسبوع اللي تعدى على خاطر الضغط الجوي باش يعاود يتعدل مره اخرى. الكرينتي في البحر باش ينقص الريح باش يكون مديريه على تيله الاسبوع. القمره ماشيه في نقص كيف كيف حتى الماري كوفيسيون دو ماري قوه الكرينتي باش تضعف باذن الله باش تكون لي كونديسيون تري فافورابل الجمعه هذه باش نصطادوا
0: بالنسبه للتبحيره. نستنيو الخبراء باش
1: نشدوا الحوت
0: فوالا راهو باش نشدوا الحوت كما قال البارح جاي حمدي انكور يسلم عليك عرفت كل حصه وانا نوصل لهم في السلامات يفضلك يا حمزه. حكينا على فوالا فوالا كتبع قال فما مس في البلاصه هذيك
1: تبع بتبيعها من احسن البلايص بكريم وكفغراب. مشكلتها جوست دخلتها صعيبه باش نبداو واضحين
0: هيا وضح لنا كيفاش نعملوا الدخله نتاعنا
1: صعيبه اما راهي من احسن البلايص السوفاج وبجاه ربي نخليوها نظيف
0: ان شاء الله فمك الرب يعني كل يوم نفكروا احنا في الناس راهو قاعدين نقترحوا عليكم في بلايص جدد في بلايص فيرش كو سوا باش تبحروا ولا تكامبيو ولا تصطادوا كيما مع حمزه. نستحفظوا امان البلاصه كيما لقيناها نحاولوا نخليوها نظيفه ونزوك البوبيلا معنا من مسخوش الطبيعه
1: حاجه تفرح سي في سنين شوفي برشا تحركات من المجتمع المدني عمليه نظافه تطوعيه وعبيد وحده تلم رواحها وينظفوا في البحورات ان شاء الله الظهر هذه تعم وان شاء الله يا ربي نستحفظ على بحوراتنا خاطر البحر انا بلاصه ما نمشيولهاش على طول العام. اما في ظرف وجيز في شهرين ثلاثة شهور ثم 5 ملايين مواطن مشابتوا للبحر ومن بعد باش نعاودوا نخرجوا من البحر باش نخليوا البحر اللي شكون باش يقعد في الحاله هذيك عايشكم كيما لقيناه نظيف نخليوه نظيف. اليوم باش نحكيوا على حوته
0: نحلوا الباتين دعاك
1: نحلوا الباتين
0: تسويت ولد البحر يلا
2: ولد البحر مع حمزه الكريفي.
0: ايوا وديما نفكروا كيما انت ديما تقول راهو العالم تاع المسجد راهو ما فماش حاجات قوانين تاع ورقه وستيلو فما كل واحد ورزقه فما حاجات نتعلمناها ان نقولوها للناس كيما فاستك الموسيقى هذيك يا جماعه راهو هذيك تترويت راهي اما الكليم ما عادش تحكموا على الفيديو من العنوان نتاعو اسمعوا الكليم واسمعوا النصائح.
1: اول حاجه انا راني لهنا مانيش باك بلس 10 في المسجد رانا قاعدين
0: باك بلس 20 خويا
1: باك بلس 20 اما رانا قاعدين ننقلوا في تجارب شخصيه وتجارب الكوميونيتي نتاعنا في
0: طبعا تحية لهم الكل
1: تحية للناس الكل. ثاني حاجة راه ما فماش علم صحيح معناها معلومة كما المرفيط قلنا راه الحوت ما يحبش الموزيكا صحيح راه الحوت كيبدا مستانس بالموزيكا وبالجوجمة مثلا بورت ياسمين حمامات تمشي في الليل كلها موزيكا كلها
0: حس
1: وكلها ضوء في وسط البرد وتلقى القراض وتلقى القاروس يعوم مستانس هو بالمليو هذاك نتاع الصخب مستانس بالحس ما يقلقوش الحس. اما كان تمشي انت لبلاصه اخرى الحوت مش مستانس بالحس وبالضوء وتدخل له حس جديد عليه والا الضوء بتبيعه بشهر بالحوت. هذه حاجه معناها راه ما فهمش علم صحيح اللي انت بقي نجم في صفاقس مش هو نفسه في بنزرت.
0: طبعا واحنا على امتداد عامين كاملين حكينا لكم مش بريسك حكينا لكم على البلايص الكل
1: الجمهوريه الكل
0: وجمهوريه الكليكا أعطيناكم أماكن سرية حمزة والجروب الكل وأنت عايشك يا حمزة. وأنا كل مرة سين حالو نحكيه على نوع معين
1: الغاية متاعنا في البرنامج مش نقوله لأن احنا نعرفه نستاده بالعكس مش نعلمه لعبة تستاد وكي نشوفه لعبة تجبت حوت هذيك أكبر فرحة وأكبر غاية متاعنا
0: وكي تبعثونا تصوركم
1: كله سبب في المد ويد العون للعبادة هذه بتغرموا عبادة جديدة برشا قاعدين يتغرموا
0: برشا عبيد برشا قاعدين
1: برشا قاعدين
0: انا من حمزه نجم نفهم قديش التاثير نتاع الفقره هذه ما شاء الله لثالث عام دونك برشا عبيد راهم يبعثونا تصاور يبعثونا فيديوهات ديما ابعثونا واحنا نعديوها معنا في اللايف بطبيعه الحال. حمزه عندنا قراض اليوم
1: قراض حوته مفترسه فواياجور وجينا من المحيط الاطلسي تفركس على الدفاية نتاع الماء في الصيف لهنا تفركس على كثرة المرعى
0: مش الدفاية نتاع تاويكا اللي في المحيط الأطلسي خاطر الدنيا بلوتو العكس مع المحيط
1: الهادي صحيت على ذكر راهي باش تتغير المعطيات. احنا القراضة قبل كنا رابطين دخول الموسم نتاعو بالهندي إذا يتيب الهندي في الشجرة نتاعو معناها رانا نعرفوا راهو فما قراض

0: موجود في البحر. الهندي كان مربوط على خاطر هو تطلع التمبيراتور يسخن الماء نفهمه متقص راو الماء سيبون سخن والقراض دخل. أيوة. توا بالتبدل المناخي بكل شيء القراض ولا يدخل قبل الهندي والمنكوس موش في وقت الكرموس والسارقي موش في وقت الفول وتبدلت الطقس تبدل الماء تمبيراتور نتاع الميديتراني كانت نحكيو على 20 دقري ولينا نحكيو على 25 دقري معناها القواعد العامه راهي باش تتغير. احنا كان جينا واحد يقول لنا راهي كان جينا واحد يقول لنا راهي المطر تصب بغزاره في شهر جويليا كيما الجمعه اللي فاتت حتى حد ما يصدق
1: وباش تسخن في الشتاء كيما قال
0: باش يجينا خريف صعيب برشا كيما حكينا على ظاهر تنين وربي يسترنا. القرار راهي باش يجينا توا دخلت ديجا. أيوه. وموجودة في بحورات جوست راو كيما قاعدين تشوفوا في التصويرة. أيوه. ثم برشا سيد عشوائي قاعدة تتعرض للحوت هذه قبل ما تدخل لنا. معناها كان ولاو يخدموا عليها باش نشنوا بالامباير مع السردينة هذوما فليك كبار في عرض البحر يشعلوا ضوء قوي باش يلموا الحوت من المغرب يشعلوا اللي بروجيكتور باللي جروب الكتروجين وبرشا ضوء في قلب البحر يتلمك الحوت الازرق الكل. وبما انه البلوفيش والا القراض من الحوت الازرق يعني هو كاليبر نتاعو صغير كما تشوفوا في الصوره مازال ما وصلش للماي قاعدين يصطادوا فيه 20 سنتيمتر و 15 سنتيمتر. أوكي. ويتباع في المرشي وغالي ديجا قراض جويد
1: قداش يوصل سومو عملتش دور
0: تو قراض جويد ب 40 دينار ميم با خمسة كعبات كيلو راه نحكيو ب 40 دينار قرارات كاليبر جويد. كي نشوفوا في الغزال اللي قاعدين نشدوا فيه تقول شد في السردينه راهو يسامحونا اما راهو بحرنا وثروه سمكيه
1: لباب
0: بحسب احنا رانا كصيادين احنا دي شهداء عيان على البحر. احنا ديما في البحر نحب نقول لكم راهو ماشيين والمخزون السمكي قاعد ينقص والقراض السنين مش كيما عم ناول والكاليبر نتاع اربع سنين التالي كنا نجبو في قراض بزوز وبثلاثه وبربع كيلو راهو نقص جمله ولينا واحد يفرع على الاخر كي يشد كعبه في كيلو والا كيلو ونص قعد في بعض البلايص ومن بعد باش نقولوا لي سبوت نتاعو حوته زرقاء بريداتور تدخل باش تتكاثر في الميديتراني تلوج على التفاهم نتاع الماء تلوج على المرعى نتاع البوري ومتاع اللاتشا ومتاع السردينه تقرب لنا برشا الشتوت في الصيف من جويليا لسبتمبر نجموا نصطادوه وتكنيك سهله برشا. أيوة. مونتاج سامبل حكينا عليه برشا مرات افونسون بالكابل زوز امسونيت كبار. أيوة. زوز امسونيت تاعي كبير امبيلا طول الخيط هذايا ربي باش يكون رولاتيف حسب غرق البحر. اش معناها تو احنا كش نقولوا طول لامسون راه 70 سنتي ولا مترو نجمو مش كيما تصطاد في الهواريه بحر قدام غرق زوز مترو والحوت هذايا تعوم اونتر دوزو ماهيش على السيرفاس وماهيش اللوطه بالكل دونك لازمني نعمل انا طول معين باش كي تفلوتي لي الطعم نتاعي يجيني انا اونتر دوزو وين تاكل الحوته غلطه تعمل فيها قاعده الناس الكل.
1: بيه.
0: احنا ما نتاكدوش للطعم نتاعنا يطفو او لا يطفو اش معناها هذا المونتاج نتاعنا خذينا احنا الفيلي نتاع البوري نتاعنا عمرناها في ليزامسون نتاعنا ركحنا الامور الكل هذه الفيلي نتاع البوري
1: لفيناها تفرجوا في اللايف لفيناها المونتاج كيفاش
0: لفيناها بالفيلي لاستيك.
1: اوكي
0: خلينا ليزامسون خرجين على برا ديريكت العباد معناها 90% من الناس تمشي ترمي ديريكت في البحر كي ترمي ديريكت نجم طعمك ثقيل ثقيل باش يطيح لك على الفون مارا باش يطيح لك على الفون ترسيك تجبد في المرينا وتجبد في كعبه محراث وتجبد في حاجه ما حاجتكش انت باش تجبدها لازمنا من بعد ما نعملوا طعمنا نعبيو صلب الماء نرمي واكل مونتاج في الماء ونشوفوا اسكو يطفو ولا لا. كان طفي رانا احنا سيبه قاعد يطفو يفلوتي هونتر دوزون رانا احنا عندنا شونس اكثر باش نجبدوها كعبه القراد طعم اللي تحبوه هي برينسيبالمون بوري ميلة خاصة الملاعبنا اكتبدا فيها نقطة صفرة صفرة تبدأ فيها برشا العاب به البوري التوى اللي قاعد يدور في المارشي امبورتاسيون كعبة بوري كبيرة تشوفها كيلو 19 دينار بوري دو مارسي عايشكم ما تعمروش بيه. علاش ما نعمروش بيه؟ خاطر انا صارت لي نهار الاحد عمرت بيه وما شديتش وطعم تاعي ما حبش يطفو هاو علاش؟ خاطر هو جينا كونجيلي البوري اللي جينا ذاك شرب برشا ماء شير برشا ثلج الشير اللحمه نتاعو معبيه بالماء باللي باش تجود الفيلي وباش تلفها انت على المونتاج نتاعك كي باش ترميها في الماء تقرب 100 رصاصه اللطف تهبط اللطف ما حبش يطفولي طعمنا العدل
1: اللي ظهر في تعدى ويكاند
0: والله ويكاند هبيل
1: اسمع شديت شيء
0: وما شدينا شيء اما عملنا عشاء مزيان طيبنا فطور عشاء مزيان انا والاولاد على حطب وعملنا لمه مزيانه وتعديت ساريه طياره على الاخر
1: عايزكم مش ديما باش نشدوا حوت ما هو نوجد على الجو
0: ديما نقول الفايده في اللمه السورتي والخرجة المسي تبدأ من الدار تحضير المونتاجات نشوفوا الطقس في الثنية شنو قضينا وشنو عملنا في البحر شنو طيبنا وشنو كلينا وشنو الجولة عملناها هكا الأحديث اللي مبارتاجيوها في القاعدة هذيك والريلاكس ونبعدوا على الستريس نتاع الدنيا ونعملوا في حاجة جديدة. جي الحوت الحمد لله ما جاش الحوت الحمد لله ديما على كل حال هو في الأخر نجموا نصرفوا برشا فلوس على الديبلاسمون وعلى المونتاج كل شيء فالور نتاع المصروف هذا أكثر من الحوت دونك اللي باش يحسبها واحد مصروف وحوت اللي انا نقول له برا امشي للمرشي اشري حوت خير راه مسجد تفرهيد وجو كيما مسجد البر عادي تشري انت بزوز ملايين طلقات نتاع مقرون وما تشد حتى شيء وتروح على روحك باش تبيع باش تروح على الجو
1: في الشيخه وكتفرهيد
0: الغلطه الاولى قلنا خليه لازمنا الطعم لا يطف حاجه ثانيه طعم فريشك بوري اول حاجه فريشك شلبة كما لقيناش البوري لقيناش بوري ولا شلبة نشريو قاروس مربي وإلا دوراد مربية علاش قاروس وإلا دوراد على خاطر الحوت نتاع الالفاج فيه برشا زيت في الحمام نتاعه ويسيبنا برشا فيه في الليل يولي خير أتراكتيف للحوت به خيط قوي خيط 30 ولا 35 مليمون قصبة قوية ما تبديش قصبة سوبر برشا تخاف لا تكسر لك سيبور كان نتاعك تغرسو بالكدا في الرمل خاطر حوطة قوية تنجم جبدة باهية تهزلك الكان نتاعك الكل تمشي على روحها الضوء في البحر ليه كما قلنا الحس في البحر ليه كما قلنا خليه البلاصة كالم اللي نصطادوا فيها وإن شاء الله ربي يجيب القاسم به
1: وين نمشيو
0: وين نمشيو نبداو من تبرقة تبرقة نمشيو اخر زون توريستيك بلاصة اسمها المرفودة اخر زون توريستيك المرفودة طريق المطار باهية نوخروا التيلي كاب نيجرو وكابسيرات وحطيش رفراف والحميري سيدي علي المكي البونت هذيك الكل طيارة على الاخر وطعم القراف القراف ضيوفة من غادي يرجع لنا يعاودي مسنا من بكريم والهوارية وانت راجع حطيش قليبي ومنزل تميم وقربة وتهبط اللوتة العين الرحمة ونفيذة تهبط السوسة يقعد يمس ومزل يمس المهدية الغضابنا سلقت الرجيش العالية الشابة ويتحسور هذوما الكل يمس فيهم تهبط اللوطة شوية تمشي للجنوب التونسي جربة يمس وجرجيس يمس خاصة في وين سقالة متاع جرجيس وين الفنار تنجموا تخدموا عليه يا بسبينينج يا حتى شريتها بالسردينة غادي راوي يمس القراف ونورمال حوتة بنينة برشا تجيم شوية طيارة على الاخر احسن حاجة هي الحق تجي شوية طيبة مش طيارة برشا ومقلية مش طيارة برشا نستحفظوا على الماء نستحفظوا على الماء ريغلمونتير اقل من 22 سنتيمتر راهي صغيرة وراهي هي ما تدخل في السيكل دو ريبروديكسيون ما تولي تنجم هي تبيض والا تكون انثى ولا تكرر وتبيض راهي ابارتين من 30 سنتي عايشكم يا جماعة كالعادة خليوا بلاصتنا نظيفة وان شاء الله ربي يرزق الناس الكل وان شاء الله راهو المسجد صبر معنا اذا من الخرجة الاولى ما جيتش والا حتى من السيزون الاولى عندي اصحابي راهم لاعبين محترفين في جمعيات رياضيه تلقاه جوار بروفيسيونيل في جمعيه يلعب على دي تيتر ناسيونال في تونس وانترناسيونال ما جاتوش الزهر باش تكع بقراف مش معناه راه ما يعرفش يستاد
1: هذاك رزق من عند الله شديتو في قراف ولا انت ولا صحابك
0: اكبر كاليبر انا نجم كونفيرميه لك خويا وليد صفراوي صاحب محل الباتروس شد اكبر كعبه قراف في تونس كاليبر 4.7 كيلو هذه من اكبر الكاليبر اللي تشدوا بالسيرف كاستينج ممكن بسبينيج نصورها فما شكون شد اكثر في السيرف كاستينج في الاربع كيلو 700 فوار قالوا 5 كيلو اما اذا قالوا الحق ما نسمعهاش انا لازمني الرابع عينيا مش نصدق خاطر احنا بحاره الحق رانا نزيدوا شوي نزيدوا شوي نزيدوا شوي نزيدوا شوي بصراحه نحكيو كعبه حوت 200 غرام يقول لك 2 كيلو هي كفيل
1: على روحك
0: يقول لك ذريع هذه الصراحة هذه الصراحة وحتى حد ما يتخبى منها ان شاء الله ربي يهدي الناس كل على ذلك انا اللي يحكي لي يقول له اعطيني فيديو اعطيني تصوير هاتوا برهانكم ان كنتم صادقون
1: وانتم هاتوا تصوركم فيديوهاتكم كنا خرجتوا الويكند هذية ولا الجمعة هذية ان شاء الله على الخرجات متاع المسجد متاعكم وإحنا نسميوكم وين وريوا لي تصوروا لي فيديو متاعكم واقتراحاتكم خاصة راو قرات شكونوا حين راو خدمناه عمناو لكن هذا بناء على الاسئله نتاعكم خاطر قاعدين نرجعوا نشوفوا مساجاتكم تنجموا تكلمونا زاد كيف تبعثوا الحمزة راهو عاودناه بناء على الطلب نتاعكم راهو تنجموا ترجعوا تلقاو موجود
0: انا راني الحق نتبع طول الرياكت نتاع الريلز نتاعنا نتاع البرنامج البرنامج هذا على تيك توك وعلى الفيسبوك. ثم اخر فيديو كان عامل 150 الف مشاهده، برشا تفاعل، 1800 جيم، برشا كومنتات، والعبيد راهي تشجع فينا قاعده. زيد اعطينا يا حمزه، رانا نحبوا نتعلموا.
1: خصنا صحابك نتاع تيك توك ديجا حل التيك توك نتاعو
0: شويه تيك توك تكنيك دو حمزه تكنيك دو بيشال علينا.
1: اسمع ندخل نسلم عليهم، والله محليهم نستلز بسلم عليهم، نفهم حتى شيء من جوج مش قاعده نخلط عليهم. دونك تحيه اليوم ربي فضلهم. وشوف كان عطاوك اقتراحات يا حمزه اقرا في اللايف ميسج،
0: يسلموا عليك في
1: الكومنتات.
0: أحلى برنامج نورين اللايف،
1: ربي يفضلكم. ميرسي الأولاد، ربي يفضلكم. دونك يعطيكم الصحة.
0: يسلم عليك.
1: أوه ربي يفضلها.
0: في الكومنتات.
1: ديجا المساند الأول عاد. ربي يفضلها.
0: ربي يفضلها. ربي يفضل كل ميمة، وربي يخلينا والدينا ونعملوا البيه مع والدينا. راهي ماشي مزيه وما ندخلوا الجنة كان كي نبداو والدينا راضيين علينا.
1: عايشك يا حمزة، ربي يفضلك. ميرسي بوكو. باهي الموجات الإيجابية والمعلومات الحلوة نوصلوا لنهاية موعد اليوم من سمر فايبس. ميرسي الناس الكوليكا اللي سمعتونا وعديتوا معنا الجزء الثاني من الصبحية. البرمجة متاعنا مازلت متواصلة على دي وانا فيم نهار كامل واسبوع كامل. ميرسي فاروق يعطيك الصحة، كنت معنا اليوم في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي، حمزة ميرسي، ضيوفنا يعطيهم الصحة، الناس الكوليكا يعطيكم الصحة. تارك قال لك مشوي القراد خير يا حمزة، قاعدين يتفاعلوا معنا جماعة اليوتيوب. ميرسي بوكو. ان شاء الله شوي يخرجكم في ايد في اخر مستجدات إخبارية جهوية وطنية والعالمية. هدى لو الغمي في منك نسمع، إن شاء الله نتقابل غدوة. كنت معكم ربي فرجيني في الأمان، وباي باي.

0: summer music. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: ببليسيتي
3: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
5: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
6: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
5: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
6: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
0: فهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
7: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال الخضيعة لإشراف وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 5 أعوان وإطارات في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولاية باجة وجندوبة والكاف وسليانة وتشمل الخطط المعروضة للتناظر وفق البلاغ الصادر عن الشركة متصرفا أولا في التدقيق الداخلي وفنيين ساميين 2 في مجالات المحاسبة المالية والهندسة المدنية بالإضافة إلى سائق وموزع بريد خطط التنفيذ وشركة توضح أن فترة تقديم الترشحات الإلكترونية تنطلق ابتداء من 6 جويلية وتمتد إلى غاية يوم 27 من الشهر ذاته كآخر أجل لتلقي المطالب تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000 وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 30 و2000 و50% بحلول سنة 35 و2000 بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 35 و2000 وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري والبكاري يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تدخلات الوكالة منذ أحداثها سنة 85 و900 و1000 ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافأة نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 ألف مليار دينار أو أن النسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء تبلغ حاليا نحو 9%. والبكاري يؤكد أن المرحلة المقبلة ستسجل إنجاز مشاريع بكل من سيدي بوزيد وقفص وقابس فضلا عن مطلبات عروض لمشاريع شمسية إضافية بقدرة 600 ميجاوات ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات وهو ما سيساهم في الوصول إلى القدرة المركبة المستهدفة بنحو 4800 ميجاوات بحلول سنة 35 و2000 7 فرق بيطرية تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنين تشرع بداية من اليوم وبشراكة مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببنجردان ومجمع التنمية بالقطاع الفلاحي بالوعرة والحمادة وجميلة في حملة ميدانية واسعة النطاق لمكافحة مرض الجرب لدى الإبل في منطقة الوعرة التابعة لمدينة بنجردان ورئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين كريم العلاني يشير إلى تخصيص سيارة لكل فريق لضمان مرونة الحركة والوصول إلى كافة القطعان المستهدفة في عمق المنطقة الصحراوية. كما أكد أن الفرق تعمل على تنسيق مباشر مع المربين لتقديم المدوات اللازمة لنحو 1000 رأس من الإبل ضد هذا المرض شديد العدوى والمحصور بين الإبل فيما بينها، وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
2: صباح الباكر منذ ساعة انطلقنا لجهة الوعرة على الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة نجردان، وثم 7 فرق معناها ميدانية، كل فريق في سيارة قاعدين معنا ينسخوا القطعان اللي برمجوا لهم بالتداخل في 1000 رأس ان شاء الله، ويعملوا في المدوات عن طريق الحقن والمدوات الخارجية. هو معدي، هو السبب نتاعو العدو معدي ما بين الابل في حد معناها ما ينتقلش الحيوانات اخرى مش من نفس الفصيل، وناش نقولوا ما ينتقلش الانسان في حالات نادرة جدا عند الاحتكاك اللصيق، معناتها مش حاجة كبيرة. معناها الجرب هذا ديما عنده خصوصية نتاع حسب النوع نتاع الطفيلي والنوع نتاع الحيوان معناها اللي يصاب به. اذا المخطر لانه يتسبب بشوية بشوية في الضعف نتاع الحيوان وفي الاحتكاك اللي يعمله واحد يولي ما يأثروا على الحياة الفيزيولوجية نتاعه وعلى كل شيء، على الانتاجية نتاعه، على الحليب وعلى اللحوم سيرتو. دونك هذا كله ما ينجمش اذا كان قطيع مصاب وكل شيء باش يكون قطيع هزيل، وبالطبيعة حتى امراض اخرى ما تصيبوش تولي تركب فيه وتكون سهل المناعة نتاعه تكون طايحة.
7: وفي الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد اليوم استمرار جولته في سوريا، وذلك عقب وقوع انفجارين في العاصمة السورية دمشق أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة حسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. وماكرون يؤكد اليوم استعداد باريس للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعها المصرفي، وذلك من خلال العمل على مساعدة مصرف سوريا المركزي. وختاما، وزير خارجية الاحتلال جدعون سعر يعلن اليوم أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسبوعين من توصل الكيان الصهيوني ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minik nisma. Soutek tisma.
2: L'actualité. Ou kul ma yhem twinsa. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعض نصيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع نص النهار وتسعة دقائق هذه منك نسمع مشوارنا نتلقى معكم توي توصل حتى الماضي ساعتين كالعادة عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوفكم وحاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل تحية لكل مستمعينا لكل مشاهدينا لكل متابعينا في كل مكان مرحبا تحية خاصة لكل مستعملي طريق طريق السلامة للجميع تحية خاصة للناس اللي تسمع فينا في الخدمة مرحبا أهلا وسهلا الناس تبع فينا في الجار الجالية التونسية الموجودة في الخارج مرحبا بكم شنو باش نحكي اليوم شنو مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتسويتا فيديو لفرقة استعراضية ترقص فوق حصان يثير جدلا حول نوعية هذه العروض جمعية الرحمة تستعد لرفع قضية موضوعنا في ماكس بارتاج أين وصل مقترح قانون حماية الحيوانات في البرلمان موضوعنا في الأكتو دو جور بعد صدور المنشور الجديد المنظم للراحة البيولوجية اتحاد الفلاحة بالمهدية يندد نحكي في الموضوع في ميديتور كذلك نحكي على تتويج بلدية العين بصفاقس بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية مع كهية مدير النظافة بالبلدية بأكثر تفاصيل بعد إصابة فنان شعبي بطلق ناري على وجه الخطأ في حفل زفاف محامية توضح في ديك غيبتاج وضعية صعبة للمركز الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة قائد بالمركز يواجه نداء موضوعنا في إنبوكس في مبادرة غير اعتيادية معلم متقاعد يقرر تكريم أصحاب المعدلات العادية بطريقة فريدة من نوعها موضوعنا في إيكوويب وتراجع في إنتاج اللحوم وسعر النعجة يتضاعف 8 مرات غرفة مربية الماشية ضيفتنا الليلة في اليوم في شفر دجورة وهل هناك موجة حر قادمة وما هي توقعات الأمطار في بقية الصيف وبداية الخريف موضوعنا في الأنفو
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي انتصار المكور شف الرباحي كوت الديجيتال مريم مصمودي في استقبال تليفوناتكم هدى الورغمي معكم كوت ميكرو
0: ديوان فام عسلامة
4: عسلامة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
2: على 91.2
0: تونس
2: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
2: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام
2: في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: منك نسمع منك نسمع
3: مرحبا بكم اهلا وسهلا نص نهار و12 دقيقه فيديو دارمس على لي ريزو سوسيو فيديو لفرقه استعراضيه في حفل زفاف ترقص فوق حصان ممدد على الارض فوق بطن الحصان تصويره شفناها قبل لكن شفناها قبل صارت في منطقه اخرى وكنت العروس ترقص بحذاء ذو كعب عالي المره هذيا قاعد في فرقه استعراضيه هو اللي فوق بطن الحصان موضوع والعروض هذيا موجوده في عديد ولايات الجمهوريه كان موضوع نددنا به مرارا وتكرارا والجمعيات الكل مجتمع المدني وغيره وغيره والناس اللي الكل معناتها نددت وشافت فيه أنه تعدي على الحيوان وأنه تعذيب للحيوان هذايا. شنية فايدة هالعروض هذايا وشنية المتعة في العروض هذايا اللي قاعدين نشوفوا فيها وقت اللي يبدأ حيوان قدامك وهو يتعذب. نحكيه في الموضوع في الفيديو اللي دار على الريزو سوسيو وعن جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة اللي قاعدة تستعد لحقيقة باش ترفع قضية في الموضوع. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: ماكس بارتاج.
3: في ماكس بارتاج ضيفتنا رئيسة جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة سيدة جميلة عمار. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
8: مرحبا أختي الغالية.
3: مرحبا. شنو اللي صار بالضبط؟ الفيديو شفتوه اكيد كما شافوه التوانسه الكل قاعد يدور على لي ريزو سوسيو. هو في الاخر احنا احيانا نقولوا سلاح ذو حدين مواقع التواصل الاجتماعي، ساعات يكشف لك ويخلي لك حاجات قدامك مش نجم تتحرك وتنجم تاخذ اجراءات وقرارات. مش ديما معناتها لي ريزو سوسيو حاجه خايبه، معناتها نجم ناخذوها من المنحى الايجابي مثل ما صار في الفيديو هذا وصار في الفيديو قبل اللي رفعته سيده جا في قضيه. شنو هي الحكايه؟ شنو حكايه الفيديو هذا معناتها سيده جميله؟
8: أختي مانتا كما عديد المرات وصلونا مقاطع فيديو أو صور العملية تعذيب حيوانات. جاء الفيديو اللي دي كما قلت معناتها خذ صدى كبير على صفحات التواصل الاجتماعي. هبطنا الفيديو احنا شفناه كما شفتوه انتوما اكيد. معناتها حالة لا إنسانية وشيء يوجع القلب.
3: ثبتوا في الفيديو وين صارت الحكايه؟ شنية المناسبه؟ شنية في الساحلين؟ اي
8: في الساحلين، كل واحنا حمام نتاع العريس.
3: اي حمام عريس.
8: اي اي طبعا احنا شفنا شكون معناتها باش نشوفوا شكون مول الفرقه هذه باش تتبعوه عدليا.
3: اي باش ترفعوا قضيه في الغرض معناتها.
8: اي احنا من الاول جانا اسم ومسيرش، هو قال يقول اسمي، جانا اسم السيد ناصر عطية اللي عنده الفرقة. لكن سيد ناصر من احباء الحيوانات الساحلين، قال لي احنا زوز فرق في نفس الفيلاج، قال لي انا الفرقة متاعي ما عندهاش، بالعكس ضد
3: العروض هذية والنوعيات هذية معناتها.
8: قال لي احنا فرقة معناتها فرقة العيساوية الساحلين. سيد ناصر عطية ولا نقدم له اعتذار من عديد الأحباء الحيوانات اللي فهموا الموضوع بالغلط. احنا كي قلنا شكون يوصلنا للرقم نتاع الفرقة سي ناصر عطية، هو مسيك نسبوه برشا عبيد.
3: مش في بينه معناتها هو صاحب الفرقة معناتها.
8: قال لي اني راني لا علاقة، راه حتى اللي جا ما نعرفوش، جابوا صاحب معناتها العريس كما نقولوا احنا العائلة نتاعو. هذاك
3: كوم ومتاع الفرقة اللي طلع في كرش الحصان معناتها هذاك تبع شخص اللي انت ذكرته. فرقة أخرى. فوالا
8: فرقة أخرى.
3: أنا فقط تحب نسأل، هي عادة معناتها هذية ولا شنية الحكاية معناتها؟ عادة ولا في الكف في الكلور؟
8: عندهم عادة، احنا توا قاعدين نسعى باش نقضيو عليها في تونس كاملة معناتها عادة.
3: شنو الهدف من عادة انك تمدد حصان في وسط الكياس وتطلع فوق كرش وتشطح؟
8: انا نتمنى اللي يطلع فوق الحصان بتالون يبدا الدم يجري، واللي يطلع فوق الحصان ما شاء الله راجل قيام متاعو متاع وزن 80 كيلو والآخر يهزوا بجنبه بالثلاثة يطلعوا بالأربعة، راهو
3: وتبدأوا
8: تشطحوا فوق الحصان. كي هو احنا كإنسانيا أو دينيا، يعني ديننا منعن راهو الإسلام تكليف الحس، ما تنزمش تهز عليه ذاك ولا تعذيبه أو الله به، ذاك له احنا نهانا ديننا على الله بالحيوانات. نهانا، لم يخلق لله الحيوان، سوى انت حصان وشنقولوا الفارس، انا فارس او قرقوني فرسان قيسك سمحني، انا فارس من الفرس يقولوا الفرس في اللغه العربيه شنو السمات نتاعو، الكبرياء والشموخ شنو تجي تحطيه بالبونيه في وجه الحصان بركوه راهو تتفرجوا على الضرب في وجهه راهو مسيكن وشاد له راسه ونزل عليه بساقه والاخر طالع فوق منه يردس بساقيه. اعطيني شنو الاحساس، انتم تضحكوا شيخين، شنو اللذه، شنو هذا، شنو وين ماشيين بهالعنف هذا؟ ونطالبوا من المنبر نتاعكم كي كل مره اختي الغاليه من منبر ديوان فهم ومن جميع منابر الاذاعات الرجاء من رئيس مجلس النواب ربي يبارك له من احباء الحيوانات، وكنت موجوده
3: قابلته انت قبل هاي
8: فعلا، يعني ما شاء الله من الناس الطيبه ويحب الحيوانات، الاسراع في تنقيح قانون حمايه الحيوانات الحيوان هو راهو هذه مش تعدى لهم، راهو قضيه هي وايدانا كما ايدانوا اللي قبلهم، لكن نحبوا القانون يكون رادع، الحكم يكون رادع.
3: معناها تكون الأحكام القضائية في مستوى الجرائم هذه.
8: نمشي وتوا في تونس احنا نمشي بقوانين من عام 1896، يعني وقت البيات حسوا بالحيوانات، واحنا في 2026 ما زلنا نمشي بقوانين بتاع 1896.
3: سؤال يطرح
8: على الكلام.
3: سؤال يطرح هو احنا البرلمان مش يكون حاضر معنا بعد شوية، صديقنا من البرلمان نائب محمد زيد الماهر باش نحكيوا معاه باكثر تفاصيل وين وصلت المبادره هذه. فقط نختم معاك مع السيده جميله ان انتم كجمعيه الرحمه تستعدوا لرفع قضيه دوكو، معناتها يوصلكم اسم الفرقه والاشخاص اللي عملوا الحكايه هذو.
8: ما تعرف اختي لازم معناتها تكون عندنا معناتها باش تقدم انت قضيه تكون مكتمله من المعاينه. امبارح في الفيديو هبط ما في بالك كمعاد المنفذ مش تخدم خدمتها اليوم، فما قباضه سانسيوني بتوا الاوقات محاميه بدا شويه وقت وكاو، لكن عند المحاميه والعاد المنفذ لا ورق تو.
3: لا قاعدين ماشيين في الاجراءات القانونيه هذا هو. حتى ما مش كل مره زاد نقعد وقضيه وجري ومحاكم وغيره، ما لازم مستوى الوعي يكون.
8: شكرا للاستاذه نوره المكني من منبركم زاد متطوعه محامية متطوعة من أحباء الحيوانات وربي يبارك لهم، كما زاد العدل المنفذ ما شاء الله عليهم، وإن شاء الله يا ربي تتغير سلوكيات توانسة وكهو الأغلبية نقولوا احنا ناس طيبين، أما فما فئة لازمنا الردع.
3: هو اللي فات أنك تشوف الناس الكل تندد والناس الكل معناتها ما قال حتى حد يعني لا وعلاش وهذا عادات الناس كلها تندد الأمانة فما مستوى الوعي قاعد يرتفع.
8: أما أنا اللي حيرني اللي فيه عارس، يعني ما شاء الله عدد كبير من الناس موجودة ولا واحد كان ينجم يقف يقول له لا اقف
3: ما تعملش هكذا
8: اقف على اي ما فما حد نجم فما هذا الكل ما نجم حد يقول له لا ما يجيش عيب.
3: لا واضح. سيدة جميلة عمار رئيس جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى، احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا بالناس الكل، هلا وسهلا. أين وصل مقترح قانون حماية الحيوانات في البرلمان؟ مقترح حكينا عليه مرارا وتكرارا لكن عاودوا نجبدوه في كل مرة، نشوفوا فما تجاوز صاير في بلادنا ضد الحيوانات، نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: تساقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM
0: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الأفريقية والأوروبية، تحاليل جوك، موسيقى تسمع راب

0: نسمع منك نسمع.
1: مرحبا مواصلين معكم مشوارنا نحكيه على مقترح قانون حماية الحيوانات ومقترح قانون عدد 66 لسنة 2024 يتعلق بحماية الحيوانات. تم إيداعه بتاريخ الثلاثاء 23 جويلية 2024 تاريخ الإحالة كان لخميس غرة أوت 2024. هو مقترح قانون تقدموا به مجموعة من النواب. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: L'actu du jour.
1: عن جهة المبادرة النائب بالبرلمان سيد محمد زياد الماهر، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا أختي.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. من سنة 2024 موجود في البرلمان، إلى حد الآن ما نعرفش وين وصل النقاش، وين وقف. هات نبدأ الساعة، مقترح القانون على ماذا ينص؟ هل هو تنقيح للقانون القديم تاع 1896 ولا قانون جديد تماما ولا شنو بالضبط؟
2: أختي هدى، هو نحكيه على المبادرة، احنا مقترح 66، يعني هو مقترح جديد.

0: وقانون قانون جديد.
1: اي
0: واما لازم نعمل اشاره زاده لانه ثم مبادره اخرى زاده من بعدها من بعد القانون هذاك اللي هو قانون حمايه الحيوانات الاليفه. ثم زاده مقترح اخر اللي عنده علاقه زاده بالمساله هذه هو المقترح زاده 74. زوز هذوما
1: يصبوا في نفس المرحلة.
0: الأول واضح يعني فصول زجرية وثم مخالفات مالية وحتى سجنية مجزائية في حالة تعذيب الحيوان أو قنصه أو قتله بالطريقة غير المناسبة.
1: قداش يوصل معناتها العقوبات المقترحة؟
0: والله يعني على حسب حدة الجريمة هو طول حاليا الفصل المقترح هذاك اللي نحكيوا عليه احنا مقترح 66. المقترح حاليا صار الاستماع معناها في اللجنة معناها قد جهة المبادرة ثم صارت استماعات عن بعض المتدخلين في المجال وثم ملاحظات نفس حاليا تواجهة المبادرة يعني واللجنة تنكب على إدخال بعض التعديلات سواء كبعض التعريفات ولا بعض هكا التوضيح معناها
1: عند اللجنة هو شتي اللجنة المتعهدة بالموضوع
0: هو عند اللجنة الفلاحة ونضاف مقترح جديد ثم مقترح آخر يكملوا ما هو في نفس المعنى أما المقترح الآخر 74 اللي نحكيوا عليه يحكي على مثلا بين الحاجات أنه كيفاش ندمجوا في المناهج التربوية مفهوم رعاية الحيوان مثلا خصوص ومبادئ الحفاظ على التوازن البيئي والحد من التلوث وغير يحكيوا على جانب آخر معناها يكمل يعني ثم نحكيه على مقترح 66 وزجري وعقابي ونحكيه على مقترح 74 اللي هو يتدخل في مجال آخر
1: تثقيفي توعوي معناته لاخر هكا ولا
0: توعوي وخاصة في البرنامج التعليمي وإحنا قعدنا نستناو برشا الإصلاح التعليمي مالوريزمون مازال ما على الأقل ندخلوا هيك حتى بشكل بونكتيال في كل ما استدعى الأمر لكن بربي أختي هدى يهمني أن نذكر بحاجة هامة قبل انتصاب الحماية في تونس راهو تكونت في تونس جمعية خيرية لحماية الحيوان نحكيه ما يعني قبل انتصاب الحماية في تونس
1: قبل 1881 معناتها
0: قبل 1881 احنا ديجا وقتها عنا جمعية ناشطة اسمها الجمعية الخيرية لحماية الحيوان والثقافة هذه المفروض احنا ما هيش غريبة علينا
1: عاد قبل الاستعمار الفرنسي كان فما وعي في بلادنا بأنه فما معناتها رفق بالحيوانات لكن احنا توا نخدمه بقانون يعود إلى 1896 نعهد البيات فوالا علاش لحد الان ما مسرعناش باش نقحوا هالقوانين هذا يقول قايل في البرلمان يعني احنا عندنا زوز مقترحات قوانين من 2024 الى حد الان هل انه يتطلب كل هذا الوقت ولا فما مشاكل اخرى ولا تحبوا تاخذوا وقتكم باش تعطيونا معناها مقترح قانون يكون في مستوى التطلعات ولا شنو بالضبط سي محمد
0: هو الجزء الاخير اللي قلت يعني ثم ملاحظات جات من جهات يعني من الحكومة ولا من يعني خاصة في تحديد المفاهيم وتحديد التعريفات باش خاطر غدوة باش تحمل المسؤولية حتى الطرف إداري احنا نحكيه على تجريمة حتى القنص يعني شو معناتها في
1: التراب معناها البلديات الكل اليوم إذا كانت تقوم بقنص الكلاب كلها تمشي تطبق عليها القانون هكا ولا
0: بطبيعة الحال هل شنو يعني ثم أسباب أخرى المفروض اتباعها أكثر معناه احتراما لهك الذات الحيوانية للحيوان وأكثر تحضرا وزادا باش نمشيو احنا ماهوش معقول كما قلت انت توا من عام 1896 احنا عنا قانون من المفروض احنا حاليا جاء الوقت باش نزيدوا عليه باش نضيفه باش نقدم

0: بطبيعة الحال باش نقدموا باش نزيدوا نخصصوا الأشياء أكثر. أما مش معقول إذا باش نقعدوا بنفس المستوى. يعني مثلا حكاية القنص هذه اللي أكيد جدا أكيد جدا برشا من المستمعين طوى حاليا برشا من المستمعين أكيد تستغزة من العملية هذه وقت اللي يحل باب الدار ويلقى كلاب مقلوصة قدام الدار وراه أختي هدى كيما ثم هو الخطر ذاك متاع العدوى والكلب وغيره من الحيوانات هذيك السايبة ولا أحيانا قطع طريق ولا غيره هكا. أما زادة ثم في بعض الأحياء كلاب يعني الناس عبارة ألف الناس واني والله حكيت وقت حكيت مع برشا ناس يعني ثم برشا ناس جاونا توجهونا وحكيونا قصص حكايات معنا من نوع أنه عندهم كلاب تعودوا كل يوم يخرجوا لهم ناكلتهم ويشربوهم ودرسوا لكن ما يدخلهمش لديارهم يعني يلقوم الصباح يلقى مقلوصة كلاب وحيانا كلب تقاها معناها حامل وغيره والله الحقيقة
1: المشاهد هذه المؤلمة معناتها اللي
0: الحقيقة ما هيش مشاهد معناها ماهيش مشاهد باهية ماهيش مشاهد مناسبة الدور معنا كرهبت البلدية وقناصة وما بارك الله فيهم بعض منهم متطوع ودور تقلص الكلاب وبالرصاص
1: معناتها انتم تحبوا القانون هذا يقدم حل في المقابل يعني اي نمنعوا القنص اما لكن في المقابل زاد نحميوا المواطنين وتكون فما اماكن مثلا باش تحمي الكلاب هذوما والقطط اللي موجوده في الشارع اللي تنجم تكون مصدر خطر على الحيوانات ومصدر خطر على الانسان في حد ذاته. لكن كمان سرعونا شوي ميسالش مش ما نعاودوش نشوفوا الصور اكيد شفتوا معناتها الفيديو سي محمد زياد شفتوا الفيديو نتاع الحصان هكا ولا لا؟
0: اي
1: فوالا يوجع القلب ولا ما يوجعش هكا
0: والله والله اختي هدى والله معناها شوف الثقافه تو هذي عندنا معناها انا قلت لك من قبل 1881 ديجا عندنا احنا جمعيه منتصبه للحكايه هذه والثقافه هذه موجوده وموجوده عندنا في تراثنا موجوده عندنا في قيمنا وموجوده عندنا. يعني غريب الحقيقه انه هالسلوك هذايا والله حاجه عجيبه وغريبه كل مره تطلع علينا معناها حاله حقيقه هي شيء إنساني مرة تعذيب قط مرة تعذيب كلب ومرة تعذيب حصان المرة هذه الحصان اللي هو حيوان المدلل والحيوان اللي
1: نوبل معناتها هاي
0: الشعر واللي تألفت فيه دواوين واللي الحقيقة وتربط ببرشة معاني وقيم
1: جي عنا احنا يتمرمد ويتهان معناتها
0: يعني احنا يتهان بهالطريقة هذه وبالشكل هذايا وبالشكل الحقيقة ما يمثلناش وما يلزمناش زاد احنا نطيحوا في حكايه انه احنا ولا غالب احنا هكا هذا يا واحد فينا هكا ولا زوز ولا خمسه ولا عشره هذم اقليه احنا ماناش هكا ويلزمنا نقعدوا نرفضوا انه نطبعوا مع هالممارسات هذه الحقيقه والناس هذوما معلين كان يراجعوا سلوكاتهم حتى القانون لازم يكون نافذ في حقهم العبيد هذوما.
1: هو فما جمعيه باش ترفع قضيه معناتها في الموضوع لكن تقول لك اليوم العقوبات ماهيش في مستوى الجرائم المقترفه هذاك علاش لازمنا نشددوا في العقوبات باش ما عادش نعاودوا نشوفوا الحكايات هذوما. هو الحمد لله انا ديما نقول فما مستوى وعي مرتفع خاطر اغلب التوانسه والناس الكل نددت بالفيديو والناس الكل قالت معناتها لازم نطبقوا القانون وما يجيش واللي صاير هذايا معناتها تعذيب للحيوان وغيره معناتها ما فماش ما شفتش توانسه قالوا لا وعادش بيه وغيره ولا برروا ما فما حتى حد برر الحكايه هذيا هذه حاجه تفرح وتفرح برشا
0: هذه ثقافتنا وهذه عاداتنا وتقاليدنا وهذا احنا راهو احنا ناس رانا بالعكس وراهو تراثنا فيه ما فيه يعني لو كان اتسع المجال فيه ما فيه معناتها من والندوات والمحاضرات هذه معناها حول حتى من كل المنطلقات منطلق قيمي انساني يعني من تلقى وحنا المسائل هذه متشبعين بها الحمد لله معناها ومجتمعنا رانا هل الممارسات هذه باش تبقى ممارسات شاذه ممارسات مرفوضه ما تمثلناش كمجتمع ويجب تاكيد على زوج حاجات يلزمنا نمشي وبالحق يلزمنا نسرع في المقترح هذا في اتجاه تشديد العقوبة ومعها بالتوازي المجهود الجماعي بتاع مزيد من التوعية ومزيد من يعني حتى في المنهج التعليمي. علاش ليه ما ترجعش هالمحاجات هذه؟ علاش ما ترجعش للسبوت وما ترجعش فكل في في في شهر رمضان ما نستغلوش في بعض البرامج التوعوية ولا في بعض حتى في السيت كوم ولا تتمرر هيك مساجات وهذا جهد مجتمعي يلزمنا
1: نمشيو فيه. واضح. شكرا جزيلا سيد محمد زيد الباهر انا بالبرلمان عن جهة المبادرة في مقترح قانون حماية الحيوانات. احنا وصلنا معكم مشوارنا. مرحبا. نص نهار 34 دقيقة على مرتنا.
2: تحب تو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: Malek Nesma. Menek Nesma.
3: مرحبا. بعد صدور المنشور الجديد المنظم للراحة البيولوجية لاتحاد الفلاحة بالمهدي يندد بجملة من النقاط، هات نحكيهم أكثر تفاصيل في هذا الموضوع.
0: ميديتور
3: ضيفنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالمهدي سي صالح شرف الدين. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سي صالح؟
4: نور ومسرور بكم أنتم وقت الغالي ديوان أفهم وكل
3: صديق. شكرا. هو فما مشكل في صوتك، ما نعرفش علاش، حاسة كليك من عش هيفة تشوف معاه فماشي كيد فماشي حاجة، صوت متاع سي صالح مش واضح كم الفوق. مش نحكيه على الحاضر معانا موجود سي صالح أو خمسة على خمسة هك بيه، نحكيه على الراحة البيولوجية حسب القرار والمقرر متاع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ينطبق نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري على وحدات الصيد بالشباك المجرورة العاملة على كامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الموازي المار عبر راس كبودية منطقة عدد ثلاثة، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى 30 سبتمبر القادم. شنية الحاجات اللي جات في المنشور الجديد المنظم للراحة البيولوجية كاتحاد فلاحة وصيد بحري تراوها أنها ماشي؟
4: والله يختي الغالية قبل كل شيء، معناها صندوق الراحة البيولوجية خلينا نوضح للرأي العام، اللي هو تمويله 100% من البحارة. معناها الدولة لم تساهم بمليم واحد في تمويل صندوق الراحة البيولوجية.
3: وفي العادة تساهم هي؟
4: لا، الدولة ما تساهمش. هو صندوق الراحة البيولوجية تمويله
3: من الأول، معناتها
4: الإنتاج بتاع البحارة. من إنتاج بتاع البحارة كيفاش؟ احنا يقصوا علينا فنصدروا، معناها المنتوجات بتاعنا نصدروا يقصوا علينا 2% من الإنتاج بعنوان الراحة البيولوجية، ويقصوا علينا في الإنتاج المحلي في كل على كل القطاعات، سواء صيد ساحلي أو صيد بالأضواء أو صيد برجال، يقصوا علينا 1% من الفاتورة بتاعنا بتاع الإنتاج بعنوان الراحة البيولوجية، كذلك يقصوا علينا 1% لصندوق الجوائح. احنا

0: مراكب السيد بلتيس احنا مراكب بتاعنا توقف على العبل بان ورحب له شيء، ومراكب السيد بلتيس اللي هي غير قانونيه تبتك ساعه تدخل بالبحر الكليكيه، وللاسف التام معناها وزاره الفلاحه والاداره العامه للصيد البحري معناها ما نقولش ما نجمتش الدوله ما يخدمها حد شيء. معناها تخدم المراكب هذه لا عندها رخصه صيد، لا عندها كونجي دو بوليس، لا عندها صنع المركب، لا عندها حتى شيء، ويابطوا بال 200 وبال 300 وبال 400 وبال 500 مركب يخدموا وتكون البحر نتاعنا واحنا نفرجوا. وبعد تقول لك وزاره الفلاحه والاداره العامه للصيد البحري تقول لك مقاومه السيد العشوائي، على اي سيد عشوائي تتكلم؟ السيد المدير العام او يا السيد المدير؟ معناها هذه الحاجه اللي مقلقتنا
1: برشا. معناتها المراكب المنظمه واللي عندها ترخيص تخضع الى الراحه البيولوجيه في المقابل وللناس اللي تصطاد بطريقه عشوائيه قاعده تصطاد وتخرق في القانون.
0: لا تخل المراكب اللي معناها تكتب بصيغه غير قانونيه، بصيغه غير قانونيه قاعده تكتموا نورمال ويبحوتهم يبيعوا حوتهم.
1: قديش العدد نتاعهم معناتها نحكيو على قد
0: انا الحاجه اللي ناكدها لك ازيد من 2000 مركب معناها الا هما مراكب الصيد بلتيس. والمشكله الكبيره والحاجه ناسف لها اللي تجي في ولايه صفاقس وبالتحديد في منطقه سيدي منصور يعبلوا ميناء، ميناء ضايع في ازيد من 200 و300 او 300 مركب الصيد بلتيس معناه ورصيب وسط الميناء. معناه شيء يحبس المخ.
1: اي هذوما معناتها اللي تحكي عليهم اكثر من 2000 مركب صيد بالكيس كلهم غير قانونيين، كلهم عشوائيين.
0: لا معناه ازيد من 2000 مركب صيد بالكيس، معناه المراكب اللي تخدم هذه الصيد بالكيس ما عندهاش رخص.
1: ما عندهاش ترخيص. وتدخل للبحر وتصطاد وتبيع المنتوج
0: وتروج الانتاج نتاعها ولا علاقه، وتتزود معناها بالمحروقات المدعمه. محروقات المدعمه معناها للدوله الدعم في قطاع صيد بحري وخاصه في المحروقات، وهم ياخذوا المحروقات وكيفاش يتحصلوا على المحروقات العالم والله سبحانه وتعالى يخدموا معناها في عرض البحر معناها والانتاج بتاعهم يروجوه. وعلى كيما نقولوا الناس كل جاي لا اذان لا عين تشوف، معناها الحاجه نشوفها لا عين تشوف ولا اذان صاغيه. لا المشكله هذه اللي هي معناها اللي صدقني بكل صدق معناها قطاع الصيد البحري هتكون صيد بكيس، وعبنا ميات والاف المراسلات حكينا في التلفز في الاذاعات وكل شيء ولا اذان. وبعد يجي مدير عام يقول لك انا نقاومه في الصيد بكيس، بس قاوم شديت البلوك ولا زوز من 2000 مركب. معناها شديت مركب او زوج تم تقاوم السيد بلتيس. السيد رئيس الجمهوريه وكان نرجع في السنين الثانيه وكان في قرار وقام السيد بلتيس وخاصه في جزيره قربنا. هبط حتى الجيش الوطني. وبعد فتره معناها وقف السيد بلتيس وبعد رجع اقوى مكان قبل.
1: عادت الظاهره بقوه معناها.
0: البيولوجيه معناها احنا كبحاره معناش فرحانين بها. ومعناه ونسجلوا الاستيام بتاعنا والاحتجاج بتاعنا تالي هبطت الوزارة منصور وتقول لك معناها يسمنا نطبقوا منصور الراحة البيولوجية قولتنا دولت قانون ومؤسسات. أما في نفس الوقت زي دولتنا احنا نوقف الخدمة احنا يخولنا القانون معناه والرخص بتاعنا مراكب بتاعنا قانونية ونوقف الخدمة كل شيء باش نرتب بحرنا ومغادي مراكب ما هيش معناها مرخص لها مراكب غير قانونية تختم. أني نشوف أني نطلب من الدولة ونطلب من بالتحديد من الإدارة العامة للصيد البحري ومن وزارة الفلاحة لمعناها تثبيت القانون ومقاومة الصيد العشوائي وكل ما هو مركب صيد بحري يمارس الصيد العشوائي. أني نطلب كرئيس اتحاد أقصى العقوبات أقصى العقوبات. وفما قانون وفما دولة وفما قضاء وراو الإنسان راي الثروه السمكية دي نزيد نعودها راي ثروه الشعب التونسي الكل مو ثروه البحارة. اليوم قال توصل أنت كيلو السردينة يوصل 7 فرنك معناه وين ماشي. قال جي كيلو التريلا اللي هو حوت قاعي والمراكب بتاع صيد بلتيس هذه تشد 10 كعبات التريلا ما يعبيوهاش وبيده يوصل ل 100 دينار كيلو الروجي وانه يعرف البحاره شنو الكلام هذا اللي هو معناه المفروض ما تفوتش 30 دينار اليوم يوصل 100 دينار.
1: السردينه نورمالمون ما تفوتش قداش السردينه؟
0: السردينه نورمالمون ما تفوتش 3 دينارات
1: تفوتش 3 دينارات.

0: وديك حاجه اخرى. اما ما هو كلمة الحوت القاعي اللي هو التريلا والسوابي والقرني وكل شيء تلقاه مش موجود. حبيت تجي واللي ضغط على الانتاج بتاع صيد اضواء واللي نقص في الانتاج بتاع صيد بالجر وحبي يولي الصيد بالاضواء يلقى معناه السم بتاعه يطلع. هذا علاش معناه اليوم المواطن التونسي ما عادش يقدر شكون ينجم يشري كعب قرنيت. كعب قرنيت 5 كيلو 250 دينار ب 300 دينار. شكون وين هو مسيرة القرنيت اللي احنا نحكيو عليها؟ وين هي مسيرة السوابي؟ راهو مادام تلقى قرنيت ب 50 جرام والوقت هذا وقت اللي تلقى القرنيت معناه مثال شوي السيد بلتين سيمحيه الكل.
1: هلا يلم على بعضه.
0: نعم يمحيه. وقت اللي تجي مسيرة القرنيت في الشتاء
1: ما نلقاش.
0: في مارس تولي كيلو قرنيت 60 دينار.
1: فوالا. فوالا. هذا هو معناتها. إن شاء الله صوتكم يكون وصل إلى وزارة الفلاحة. شكرا جزيلا سيد دم.
0: بالله يقتل لي حمد وجه مجال وزارة الفلاحة طال كل شيء بجاه ربي. يا سيد الوزير يا سيد المدير العام رانا نطبق حاجة وللفلاحة والسيد البحري باسم المنظورين متاعنا شوية تشدد في المقاومة السيد العشوائي. راهو البحر بحرنا وراهو البحر للشعب التونسي كل. وشكرا.
1: شكرا جزيلا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة سيد البحري بالمهدية سيد صالح شرف الدين. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. تحية لصديقنا اللي تواصل معنا من مصر يقول لي مش كنتوا 7 متاع العشية سي عبد الرحيم. احنا توا ولينا نص نهار الماضي ساعتين ان شاء الله نرجعوا في البرمجة اذا كان بطبيعة. منعرفش مازلت منعرفش البرمجة الجديدة شنو التفاصيل بتاعها لكن خلال البرمجة الصيفية نجم تابعنا توا من نص نهار حتى الماضي ساعتين. مرحبا بكم الناس كل نص نهار و46 دقيقة مشوارنا متواصل للماضي ساعتين.
2: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان الفيلم
3: صوتكم ديوان فام. عسلامة
4: عسلامة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. الموسيقى نون ستوب على ديوانفام.

0: راديو نفا. منك نسمع، منك نسمع.
1: أهلا وسهلا، نفرحوا برشا كي نسمعوا أنه فما بلدية قاعدة تخدم على روحها. فما بلدية توجت بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية، نحكي على بلدية العين بصفاقس. ظهر لي مش أول مرة البلدية هذية تتوج بهذا اللقب. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيته.
0: ميديتور
1: كهية مدير ببلدية العين سعب جبر بالطيب. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سعب جبر؟ وألف مبروك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ديوان اف ام، وشكرا على التباريك.
1: شكرا، مرحبا. عندكم برشا افراح ومسرات في البلديه دارنيير مونز، دعنا تتويج هكا ولا لا؟
2: اكيد بلديه العين دخلت في مسار نتاع تتويجات مختلفه، اخرها واهمها تتويج بجائزه السيد رئيس الجمهوريه لانظف البلديات، الجائزه الاولى وطنيا. هو في الحقيقة شرف كبير لبلدية العين، شرف لكل العاملين ببلدية العين، لكل مساكني المنطقة البلدية ولكل جهة فخر.
1: مبروك مرة أخرى، حبيت نبارك زادة لخمسة بلديات هما خذوا الجائزة هذية: بلدية جربة ميدون، بلدية تطاوين، بلدية وشتاتة الجميلة، بلدية العين، وبلدية السرس. هذوما الخمسة بلديات اللي تم تتويجهم بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات. مش أول مرة ثوري تاخذوا الجائزة هذية في تاريخ البلدية؟
2: لا، هو في الحقيقة لأول مرة في تاريخ البلدية وفي تاريخ جهة فخر أنه بلدية معناها تحرز على جائزة السيد رئيس الجمهورية. لأنه بلدية العين أحرزت عدة تتويجات، آخرها يوم 5 جوان الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، اللي بلدية العين خذت جائزة بلدية صديقة للبيئة. ثم التتويج الأهم هو بلدية العين أحرزت المرتبة الأولى وطنياً وجائزة السيد رئيس الجمهورية، اللي في الحقيقة كما كنت نحكي هو شرف كبير لنا، لكن هو دافع كبير جداً لمواصلة مجهودنا ومواصلة العمل لإرساء
1: معنى الخمسة بلديات اللي أنا ذكرتهم مرتبين، يعني من الجائزة الأولى للجائزة الخامسة، ولا كلهم مرتبة أولى، ولا شو بالضبط تقول؟
2: اعتباراً بلدية العين هي الأولى وطنياً.
1: الأولى وطنياً هي بلدية العين. فما مراتب معناتها من واحد لخمس. بلدية العين هي في الصدارة.
2: هي المرتبة الأولى.
1: هذا أكيد جداً يحملكم مسؤولية ما أكبر تجاه المستقبل هكا ولا لا؟
2: أكيد، هو في الحقيقة بلدية العين عندها استراتيجية كاملة منذ سنوات، وهي في المراتب الأولى جهوياً. سناء هي في المرتبة الأولى عاملة، والمرتبة الثانية جهوياً. من المرتبة الأولى جهوياً وترشحت لدينا جائزة رئيس الجمهورية وحظات ثقة اللجنة المختصة، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى الوطنية. الاستراتيجية هذه هي خلف بلدية العين في أفق 2035، كيفاش نراو البيئة بتاعنا، كيفاش نراو حدائقنا، كيفاش نراو نظافة البلدية، ومن هنا وشنو هما المشاريع اللي باش تنفذهم البلدية في علاقة بالبيئة. هنا بلدية العين قامت بإرساء مشروع الفرز الانتقائي من المصدر، مشروع تثمين النفايات الخضراء اللي حظى ثقة كل الهيئات المختصة، والتحاليل أثبت أنه المنتوج نتاعه منتوج جيد جدا وصالح للفلاحة البيولوجية. كذلك أنه بلدية العين مشات إلى إحداث عديد المناطق الخضراء وتجميل مداخل المدينة، إضافة إلى إحداث مثل السحي ملعب للكرة الحديدية، فضاءات لتعاطي رياضة الدراجات الهوائية، مشيت إلى ميولات المواطنين في المنطقة، تعاطي رياضة المشي، تهيئة مسالك خاصة للمساكنين أن يتعاطوا رياضة المشي. وصلنا أنه نخدم على جودة الحياة اللي في الحقيقة بلدية العين مش غريب عليها، خاصة وأنه المناخ الجيد والجيد جدا والمناخ السليم داخل المؤسسة خلى أنه جميع الأعوان والإطارات وخاصة عمال النظافة أنهم تكون عندهم ثقافة عمل مرتفعة جدا وحس بالانتماء للمؤسسة وبالمواطنة الحقيقية، اللي هما يقدموا خدمة جيدة وجيدة جدا وأفضل خدمات للمساكنين. بلدية العين فكرت في الأعوان هذا وفي العملة، وأني عملت دورات تكوينية خاصة بهم في مجالات مختلفة، منها في علاقة بكيفية التعامل مع المواطن، في في كيفية معناها تصرف في الأزمات، في كيفية المحافظة على الصحة والسلامة المهنية، في كيفية معرفة الحقوق والواجبات لدى العون العمومي والعامل البلدي في صورة خاصة. هنا هذا خلى إحاطة كبيرة بالأعوان والإطارات، وخاصة العمل اللي واصلوا الليلة بالنهار وقاموا بمجهود كبير وكبير جدا. والجائزة هذه في الحقيقة أول إهداء يكون إهداء لهم هما، لأنهم هما الأداة التنفيذية بتاع الإدارة البلدية. صراحة قاموا بمجهود جبار وجبار جدا، يستحقوا كل التكريم كل التكريم. وهنا بلدية العين بالمجهود هذا وبالجو هذا وبالمناخ هذا لقات روحها أني في المراتب الأولى
1: إن شاء الله، ديما في المراتب الأولى يا ربي، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، إن شاء الله ديما موفقين يا ربي. هذا ما نتمناه لبلدية العين ولكل البلديات الحقيقة، أنه تنتج على منوال بلدية العين، وعلاش لا ناس كل معناتها تقوم باستراتيجية كاملة باش نجم توصل وتحقق النجاح هذايا. ألف مبروك مرة أخرى سي عبد جبار بالطيب، كانت مدير بلدية العين، ليك ولكل الأعوان والعاملين في بلدية العين ولكل متساكني هالبلدية الجميلة هذايا. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نحكيوا على إصابة فنان شعبي في حفل زفاف بطلق ناري على وجه الخطأ. موضوع تكرر خلال الفترة الأخيرة، وتذكروا جيدا وقت اللي دخل معايا أبو ولده تضرب في عينيه، معناتها الزوز بطلق ناري على وجه الخطأ في نفس الموضوع. هل العادات اللي قاعدة تصير قانونيا شو نجم نقولوا عليها؟ ممنوعة، غير ممنوعة، مسموح بها؟ القانون شو يقول؟ شنية العقوبات؟ نحكي في الموضوع تدشويتا.
3: ديوان FM في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان FM، ديوان FM، صوتكم
1: ديكريبتاج. ضيفتنا الأستاذة ابتسام الحاج خضر، أستاذة محامية، مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذة، مساء النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
1: مرحبا يا أستاذة ابتسام بالحاج خضر، نحكي على إصابة فنان شعبي بطلق ناري على وجه الخطأ في حفل زفاف مؤخرا، زاد حكيت على وليد تضرب زاد على وجه الخطأ. هل الحاجات اللي قاعدة تصير في حفلات الزفاف متاعنا وقاعدين نشوفوا في البنادق متاع الصيد تستعمل في الأعراس وفي الحفلات، قانونيا شو يقول الموضوع؟
4: هي الحقيقة والله ظاهرة اجتماعية معناتها متفتشية، وشفناها حتى مؤخرا في مهرجان، معناتها لا يزدي ناس ماهيش متكونة في معناتها حبل الأسلحة، ولا يزدي ماهيش مرخص لها، ولا يزدي معناتها مناسبة سعيدة تتحول إلى مأساة. هذا معناتها ما يؤلم في معناتها أنه إنسان يحمل سلاح غير مرخص له، ثم تعرفوا أنه معناتها قانون 92 جوان 62 يحجروا حمل معناتها الأسلحة هذه بدون ترخيص،
1: يعود إلى سنة 62 القانون.
4: قانون نعم، قانون ضد الضفاف سنة 62 اللي هو قانون قديم، والحد الآن معناتها هو معناتها المشرع اللي معناتها ماشي بهذا القانون. عادي بتبيع هما تورخات هذه تتعطى للفلاحة في إطار معين، معناتها هما يستغلوا في مناسبات معناتها سعيدة باش يعكروا. وشفنا الإصابة مثلا للفنان اللي صارت مؤخرا
1: في سيقوة
4: يبقى معناتها حمله مجرب، حتى الفصل 316 مثلا جزائية يقول في يعاقب الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية في أماكن عمومية. معناتها حتى المجلة الجزائية بدون معناتها حتى هالمرسوم التعاقب، معناتها هذه أفعال مجرمة.
1: قديش توصل العقوبات؟
4: توصل حتى 5 سنوات.
1: 5 سنوات سجنا؟
4: توصل من العام إلى 5 سنوات سجنا، باعتبار انها معناتها كشفتم من كوارث، شفتم الاصابات معناتها ولد ظاهرة متفتشة واصبح معناتها كل عرف ينتهي باصابات. ان شاء الله العادة ذي نقولوا نحن معناتها تختفي من العرس التونسية، ونقولوا رو القانون قد استعمل زي المجرمها.
1: معناتها رغم وجود التشريعات القانونية إلا أنه التجاوزات موجودة، يعني معناش أزمة تشريع في الموضوع هذايا،
4: أزمة تشريع، القانون واضح وصريح
1: وقاعد يطبق القانون أستاذة على الناس هذوما.
4: أكيد أكيد أكيد أكيد، لكن ما يشدش روحهم من الفرحة يشوف وما يشدش صبوا عزني، هذيك المشكل. معناتها هذه طريقة تعبير خاطئة على التعبير، معناتها تعود عرف فيه الكبير وفيه المريض وفيه الصغير وفيه معناتها بصراحة معناتها ظاهرة صعبة برشا، والقانون واضح وصريح، واللي يغلط يتحمل مسؤوليته.
1: لا اللي يغلط يتحمل مسؤوليته. معناتها فما عقوبات في إذا كان حتى إذا كان ما يشكيش مثلا المتضرر، ولا لازم فما شكوى من المتضرر؟
4: لا حتى ما يشكيش النيابة، الفيديو شافتها تونس كام لو النيابة العمومية تصير معناتها تتبع حتى ما تلقى نفسها.
1: تتحرك تلقائيا.
4: اي هذه ظاهرة شافتها تونس كام لو النيابة تحركت.
1: على نيابة تحركت، والعقوبات تتراوح من سنة إلى 5 سنوات سجن هكا ولا لا؟ حسب اجتهاد القاضي وحسب الضرر وحسب كل شيء معناتها هكا ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا هلق نشوفوا معناتها الظاهرة معاش فالا ظاهرة وتعادت معاش نشوفوها فالا. هذا هو اللي نتمناه. شكرا أستاذة ابتسام بالحاج خضر الأستاذة المحامية، شكرا على كل إيضاحات القانونية في هذا الموضوع. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الأخبار حتى للماضي ساعتين.
0: منك نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الوحيد ديوان FM. عسلامة. جامعة المنستير تنظم أيام الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية والمهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. وستقام هذه التظاهرة يوم الأربعاء القادم الموافق للخامس عشر من جويليا بالمعهد العالي للفنون والمهن بالمهدية، ويوم الخميس السادس عشر من جويليا بالمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية بالمنستير، على أن تنطلق الأنشطة في كلا الموعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا. معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات العاملات بالقطاع الفلاحي الموسمي للانتفاع بتمويل مشاريع صغرى، وذلك دعما للتمكين الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة. والمعتمدية تدعو كافة الراغبات في الترشح ممن تتوفر فيهن شروط البرنامج إلى إيداع ملفاتهن بمقر المعتمدية في أجل 10 أيام بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جويليا. وأوضحت أن الوثائق المطلوبة تتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة عدم الانخراط بالصناديق الاجتماعية ونسخة من الشهائد العلمية أو المهنية إن وجدت، وما يثبت العمل بالقطاع الفلاحي الموسمي وبقية الوثائق المنصوص عليها ملف الترشح حسب الحالة الاجتماعية. والي باجة أحمد بن خرات يؤكد خلال جلسة عمل يوم أمس خصصت للنظر في إشكالية تزويد العمارات السكنية الكائنة بمنطقة باجة المستقبل بعدادات كهربائية، يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الجهات المتدخلة بما يضمن احترام النصوص القانونية وفي الآن ذاته إيجاد حلول عملية تراعي مصلحة المواطنين. وشدد الوالي على أهمية تسريع معالجة هذا الملف وتمكين المتسكنين من حقهم في النفاذ إلى الخدمات الأساسية في أقرب الأجال، مع المحافظة على جودة الجهد الكهربائي لكل البناءات والمحلات بالمنطقة. على صعيد دولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين نسفتين بالقرب من فندق كان يعقد فيه اجتماعات. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع: نريد مواصلة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن يجري ترامب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي قبل الانضمام إلى مأدبة عشاء رسمية لقادة الحلف عشية الجلسة الرئيسية للقمة غدا الأربعاء. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
2: سويفي لو ريتم وتابع الراديو نيميرو 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان FM.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2
2: 99.1 في الصغيرة وكبس.
3: Toujours numéro 1 sur les
4: D1 FM.
5: Adamina Gia, Adamina Gia, Adamina Gia, Adamina Gia, Adamina Gia, Adamina Gia.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz massif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا عشان اللي تبتانا للديوان فم لايف على صفحتنا على فيسبوك على الديوان فم. تحية الجدريس، مرحبا سلوبة نصاف إبراهيم سامي الهواري، مرحبا، تحياتي للجميع دون استثناء. سلوبة مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا مريومة، مرحبا فدوة دالي بيبي، مساء النور، شكرا للجميع. الياس الياس مرحبا، ياسين مرحبا، شكرا لك على التفاعل، ومرحبا بكل الأصدقاء، فايزة سارة مرحبا، كمال كمال زد مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور لكم الناس الكل. تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله يا ربي كل عام خير من عام، وإن شاء الله اللي جاي خير. نحب نقدم تحية خاصة لتتا بسمة ترابلسي اللي هي والدة زميلتنا هيفا بن يوسف، إن شاء الله كل عام وإنتي حية بألف ألف خير سيدة بسمة، إن شاء الله اللي جاي الكل خير، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله يا ربي تشوف هيفوفها في أعلى المراتب، وإن شاء الله تفرح بصغيرة وائل، وإن شاء الله أيامك الكل يا ربي معناتها فرحة وسرور، وإن شاء الله ديما متألقة يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. ماضي ساعة و17 دقيقة، نتواصل ماضي ساعتين.
2: يستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: إيكوويب،
3: مرحبا في إيكوويب، نحكيوا على مبادرة غير اعتيادية. المبادرة هذه صارت في زريك في ولاية جابس، مبادرة غير اعتيادية، معلم متقاعد يكرم الأصحاب المعادلات العادية، مش المتميزين، التلامذة أصحاب المعادلات العادية هما اللي يكرمهم. مبادرة ما شفتهاش الحقيقة قبل، يظهر لي أول مرة تصير، معناتها نحكي معاه على تفاصيل المبادرة هذية.
0: إيكوويب،
3: سي محمد بن بلقاسم العزي ضيفنا في المباشر، مرحبا سي محمد، أهلا وسهلا، تحياتي ليك إلى كل مستمعينا في بلدية كتانة، في معتمدية مارث، في زريق تحديدا، وفي ولاية جابس ككل، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بختي سمحة، شكرا على الاستضافة، تحية خاصة لكل متابعي إذاعة ديوان FM، وهذا مش غريب عليكم أنكم توقفوا مع المبادرات، خاصة المبادرات الاجتماعية المبادرات الإنسانية، ونجدد شكري لكل المتابعين ولكل من اتصل بي معناها من كامل تراب الجمهورية.
3: عامل الضجة المبادرة،
4: شكرني على الفكرة،
3: عامل الضجة،
4: عامل الضجة صراحة.
3: اي باهي، كيفاش جاتك الساعة الفكرة، كيفاش خممت فيها سي محمد؟ المدرسة هذيك انت كنت تقري فيها ولا كيفاش بالضبط؟ قل لي.
4: والله يعني تقعدت خدمت لمدة 35 عام، ما كنتش معناها بعيد على الميدان الطفولة، الفكرة متأصلة في شخصي هي ونابعة من قناعة.
3: اي كيفاش
4: قناعة؟ شنو القناعة؟ ان التأييد الضعيف اللي احنا منكر ربما زاد المجتمع مساهم بانه هو صنف ضعيف.
3: اي
4: التلميذ الضعيف ينجم يولي متوسط، واللي احنا مصنفينه متوسط ينجم يولي تلميذ متفوق. هي فكرة سائدة في المجتمع اللي ضدها للأمانة، معنا حتى في تعاملاتي مع التلاميذ ما كانش عندي الفكرة هذه، لا في تلامذتي ولا في أولادي ولا في المحيط بتاعي ولا في حتى شيء، مش مقتنع به. يعني الفكرة فكرة ضد السائد سميتها، وفكرة ضد الإقصاء، وفكرة ضد التجاهل، وفكرة ضد الحجرة، وفكرة ضد التصنيف، وفكرة ضد التبويب، وفكرة ضد الزاوية.
3: يعني كسر القواعد، يعني كسر القواعد، فكرة تكسر القواعد اللي احنا نعيش بها في المجتمع.
4: في المجتمع اللي تقاعدت صحيح، لكن نبقي الحب متاعي للطفولة معناها نرقد به نستقر به، نشوف تلامذات معناها في المجتمع متاعي وفي قريتي معناها ناس محبور في يوم التكريم اللي هم مسمينه يوم التكريم في الوزارة متاعنا. التكريم يعني اللي ما جاش الأول ولا الثاني يعني متكرمش، مش معناها اني راني ضد الأول ولا الثاني، بالعكس يعني مع الأول والثاني والمتوسط لكن يعني كيف نرسخ الفكرة هذه، الفكرة اللي هي ترسخت في العائلة، ما ننكرهاش، ما ترسخها في العائلة. أنت اليوم جبت 17 عصير ولبسة وبورتابل ودنيا، أنت كيف تولي نهار آخر كيف خوك طو نعملو لك سيقضين عليه الشخص هذاك، قضين عليه نهائيا. يعني أنت أصلا بالكلام هذاك أنت سببت كراهية ما بين الإخوة
3: وعداوة
4: أو عداوة زادة كيف
3: تكبر بيه،
4: نطعوا شوي للحومة وللجيران، هاكا ولد عمك جي الأول وانت حد شي ما تجي حد شي فاشل حشاك ده سيء عداوة وكراهية وكل شيء. عادني لقيت وأن قاعدين نخسروا يا أخي الوليدات الصغار هذوك اللي نشوفوا فيه محني، سواء كان المتوسط ولا المتميز وإلا المتعثر، إني ما أقولش ضعيف المتعثر، يا أخي ما هم أولادنا في المستقبل، هم بش نبنوا عليهم. كيفاش باش تبني على انسان انت النفسيه نتاع حطمتها له، انت الطموح نتاعك قتلته، ما عندكش حتى ادنى طموح، انت قتلت فيه حاجه اسمها اني نجم نوصل نهار من نهارات، ما نجمش نوصل. يعني بالنسبه لي هو البلاصه هذيك ولا الوظيفه هذيك ولا المركز هذاك، هذاك مخصص للشخص اللي جاي ب 18 جاي ب 19 عليه، يعني كيفاش نحبه احنا والا ولداتنا مثلا باش يمشي نهار للجامع، لا كيفاش تمشي انت للجامع انت هاك نهار مطوله وانت تلعب وتسب وكذا، كيفاش تحب نهار من نهارات باش يولي هو المحافظ على الدين نتاعه ولا الصلاه ولا كذا. اذا انطلاق من الفكره هذه نتاع الاقصاء اللي هي موجوده في المجتمع، يعني حبيت نثور وسميتها ثوره على السائد الموجود في المجتمع. وجدني الفكره عادي للاخر، حضرت 250 قصه
3: 250 قصة اي
4: 250 قصة اي، وعلى خاطر اني عملتها في الدار نتاعي، راني ما مشيتش
3: استقبلتهم في دارك اي،
4: فوالا ما مشيتش لاي مؤسسة وما استجديتش حتى اي مسؤول ولا اي شخص، لان يعني الفكرة النابعة من ذاتي وبالتالي يلزمني نطبقها، وبالتالي هكا الضيوف عندي يلزمني نكرمهم ونحسن الوفادة نتاعها. بلغت التلامذة على قدر المستطاع، والخطر الكمال لله، ما نجمش نقول لك راني كرمت قرية كاملة، لكن اللي نقدر
3: اللي وصلت لهم معناتها الكل
4: اللي وصلت لهم، ركزت على الناس اللي عندها معدلات عادية اللي هي روحة النهار اللي وزعوا الكرانة، يعني راسة من الوطامي هزيش لأنه خايف أنا يأكل طريحة في الدار،
3: والأسف موجود معناتها السلوكيات هذه عند العائلة متاعنا
4: موجود، هو من اللي بيوصل للعائلة باش يأكل نبزة هذه الأولى. ثاني حاجة هو حتى الكرني ما هوش باش ينجم يوريه لدارهم، باش يحاول هذا إذا كانت عنده الشجاعة وربما نقوله خوف ولا أي حاجة أخرى كيفش يوصل يوريه لدارهم يسمى به، على خاطر هو مش باش يلقى كان النبزيات كان السخرية كان الضرب كان الإقصاء واليوم ما تغداش وبيك وعليك وهذا وكذا. حاولت إني بلغت الفكرة أني باش نعمل راني التكريم للوليدات اللي ما كرمهم حد، واللي بالنسبة ليهم هم فكرة التكريم حلو
3: أي استدعيت
4: صعب المنال. كان نقول لك الآمس لأن هي آمس يعني نفذت الفكرة يعني كنت نبرمج العشرة متاع الصباح
3: أي
4: صدقيني أغلبية التلامذة من السبعة متاع الصباح هم موجودين حذية
3: جاءوا على بكري معناتها
4: فرحة صدمة لا تعرف صدمة أن الشخص هذاك بيشتعفي أنه هو رأى مش مصدق
3: اللي هو بيش يتكرر معي
4: اللي هو باش يتكرم، اللي هو راه باش يصوروه، اللي هو راه باش يقعدوه على كرسي ويتفرهد وياكل ويشرب، ثم يعطوه منا مجموعه من الجوائز ويصوروه ويخرج معنا في مواقع التواصل.
3: يعني عايشتهم حلم كانوا هما محرومين منه مجتمعيا هكا ولا لا؟
4: معناها فيهم مثلا نقول لك اني الحلم هذا، انت هك قلتي حلم راه عند فيهم اللي يقرا في السادسه، بمعنى ايش معناه؟ عاش الحجره هذه في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه وفي الخامسه وفي السادسه.
3: هو تو ماشي المرحله الاعداديه
4: وهو متعدي المرحله الاعداديه.
3: قديش من صغير؟ 250 صغير جاوا معناتها تلميذ وتلميذ؟
4: لا لاني اعطيت اكثر من قصه، اعطيت ثلاثه واعطيت اربعه واعطيت حتى اكثر.
3: قديش العدد نتاع صغيرات وما اللي جاوا؟
4: يعني اللي جوني المره الاولى الحاضرين 50
3: تلميذ وتلميذ، هاي
4: 50 تلميذ وتلميذ، وبعتالي فيهم اللي سمع من بعد ما كملت الحفلة جوني للدار وكرمت كل واحد على حدة. يعني لا قلت له مش بيكم جيت ولا كمل ولا لا حتى شيء، لأنني هو كي جاي من غادي كاتي عند ثقة في أن أخوه محمد راه باش يكرم.
3: فوالا بي الفكرة التكريم كيفاش كانت؟ شربوا بحذا قهوة شو عملوا بالضبط؟
4: والله يعني وفرت لهم معناها الطواول، وفرت لهم الكراسي، وفرت لهم المشروبات، البسكوي، الماء، كل شيء. أول حاجة الضيفة هي لولا
3: ضيفتهم،
4: إنسان علمك الضيفة خليه يتفرهد، خليه يأكل وخليه يشرب وكذا، وبعدها هي معناها انطلقنا في
3: المراسم، مراسم الجوائز.
4: بالنسبة للفرحة مش نقول لك، ربما هني 35 عام معناها تدريس عربية، التو ما لقيتش الوصف المناسب باش ننصب به فرحة الصغيرات هذوك، الفرحة اللي تشوفها في الحركات نتاعهم، الفرحة الموجودة على وجوههم، الفرحة الموجودة في الابتسامة، الفرحة الموجودة في التنقل، وهو يأكل وهو يشرب وهو يشوف فيك وهو يضحك.
3: فماش أقوى في الدنيا هذية من فرحة جبر الخواطر وانت جبرت بخاطر،
4: وفيهم اللي هو معناه متحشم جدا جدا ومش مصدق أصلا الثوري في ثم، حتى اللي هو يقرأ في التحضيري ويجي تكرم كيف أخوه كيف أخته وكل شيء. الحمد لله اللحظة هذيك تساوى فيها معناها جميع اللي حضروا تساوى في المكان وفي الزمان، وهذا اللي حشت به أنه في اليوم هذاك، لأنه ثم حتى اللي هو متفوق في المدرسة وجي، وطبيعي ما أنا في اللحظة هذيك ما حسستاش أنه هو رأى التكريم ما هوش خاص به، بالعكس
3: كرمت كما الباهي كما المتوسط كما الضعيف،
4: كرمت الناس كله، حبيتهم معناه يتساووا، لان في اللحظه هذيك شنو باش يصير؟
3: هو احنا عايشين توا حتى في المدارس نتاعنا، معناتها انت كنت رجل تعليم سي محمد، في المدارس نتاعنا احيانا تلقى تلميذ عنده 18 معدل ما يتكرمش، وتلقى تلميذ عنده 17 مثلا تكرم. انت والمستوى نتاع القسم، احيانا القسم يكون قوي احيانا ضعيف احيانا متوسط، وصغيرات هذوكم يروحوا معناتها عندهم وجيعه في قلوبهم، يقول لك انا جبت 18 وما وصلتش باش ناخذ جائزه مثلا، غيري خذا ما اقل. وكيما زاد قاعدين نشوفوا في النموذجي وما يصير اليوم في النموذجي، خلي برشا خيبة أمل عند برشا صغيرات. معناتها هاد خلينا نخم ولا يعاودوا نخموا اليوم في إعادة تصنيف صغيرات هذوما ولا تكريم صغيرات هذوما، علاش أنا نقصي في صغير مثلا اجتهد ولا صغير؟ فما حاجات توجع بين صغيرات وتقعد بهم حتى لين تكبر، تقعد في خاطرهم قولك أنا كالعام مثلا اجتهدت وجبت معدل به وما كرمونيش وغيري كرموه، وكل ندخلوا فك السيناريوهات هذيك، ولا في الولايه الفلانيه انا جبت 14 وما خلطتش على نموذجي، لكن في الولايه الاخرى فما نقص وخلط لي جاب 14. معناتها فما حاجات قاعده تصير احنا تو بين صغيراتنا، ربما النتائج نتاعها ما نشوفوهاش مباشره، لكن راهي تقعد في قلوب الصغار هذوكم وتكبر معاهم.
4: المسؤولية هذه بالنسبة لي يعني معناها ما هيش شكر على المدرسة ولا هاي، لا، المسؤولية تتحملها العائلة أولا، وتتحملها المجتمع ثانيا، وتتحملها زادة كيف المدرسة. الاحتواء الأول يجب أن يصير من العائلة. المفروض أن اللي يهمك في صغيرك، لو كان تحب أنت يطلع لك صغيرك قوي شخصية، اللي يهمك فيه هو التكوين متاعه، لعمرها لو كانت 19 ولا 18 معناها
3: راهي
4: تمثل معناها مكانة في المجتمع وتمييز ولا تميز زادة بالنسبة للوليدات الأخرين. أنا نمشوا للإدارات يا أخي، ما نلقوش موظفين كانوا في يوم من الأيام من المتوسطين ولا المتعثرين موجودين. عادي للأخر. أما أنك أنت عارش قلت لك إني ركز مليح على العائلة، تجي أنت كان هذا جايب 18 وجايب لك شهادة تفرح به وتعن وتبوسه وتشري له وتعمل له، والآخر معناها لا تفرح به ولا تضحك له وتمزه وتعمل له كذا، كيفاش يا أخي نحب نعرف قداش يحب لك من عام في المستقبل باش الشخصية متاع ولدك تعاود تبنها تعاوده. ما نحكيش أنه هو باش يوصل معناها أنه هو باش يرجع باش يكون معناها شخص عادي تعاود تبنه. بعدين نزيدوا نمشوا حنين للمدرسة معناها نزيدوا نلقوا معناها التكريم والحوايج هذاك خاصة فقط إلا بمن تميز معناها في الحصول على عدد،
3: حتى كي ساعات بين تميز وتميز فما مشكلة. عبد اللطيف بن نصر يقول لك أنا بنتي جبت 19 معدل وما تكرمتش، فله يعني فما حتى في التكريمات عندنا مشكل كبير باش. حبيت نشكرك جزيل الشكر على المبادرة هذه وعلى جبر الخواطر متاع الصغيرات هذوما، وأكيد جدا مش باش ينساو هالمبادرة هذه ومش باش ينساو وش عملت معاهم سي محمد، وربما رممت في أنفسهم برشا حاجات كانت منكسرة ولا برشا حاجات كانت تحز في أنفسهم ولا برشا وجيعة كانوا يحسوها. إن شاء الله يا رب يشوفهم في أعلى المراتب، وإن شاء الله تكون هذه معناتها منطلق بالنسبة ليهم هما باش يقولوا إحنا معناتها يحبوا القراية ويجتهدوا ويكونوا ربما معناتها السنوات الجاية تكون عندهم معدلات ما أفضل. وحبينا ونكرهنا اليوم رأى المعدل عنده تدور حتى في التوجيه وفي أنه شنو نقرأ وشنو نتخصص في المستقبل. شكرا سي محمد بن القاسم العزي معلم متقاعد صاحب مبادرة كان معنا مباشرة من زريق من كتانة من ولاية جابس. إحنا مصلين معكم مشوارنا. مرحبا. وضعية صعبة للمركز الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة، قائد بالمركز باش يكون حاضر معنا تتسويت في انبوكس نحكي معاه على وضعية مركز التخييم الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة وش يتوجه بنداء.
2: يستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
0: Vivez l'été autrement.
1: ديوان FM.
0: ديوان FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: www.mlr.com. منك نسمع، منك نسمع.
1: وضعية صعبة للمركز الكشفي للتدريب وتخييم بلوزة، ضيفنا في المباشر نستقبله ونحكيه معه أكثر تفاصيله.
2: إنبوكس.
1: قيادي بفوج اللوزة للكشافة التونسية بجهة صفاقس القائد أنيس العالمي، مرحبا بك قائد، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا مدام هدى، بارك الله فيك على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا،
3: وتحية لكل المستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات ديونا فيهم.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. قائد مركز الكشف للتدريب والتخييم سنوات من الستينات تقريبا عمر المركز هذايا، لكن يوم نشوفه في تصويرة ماهيش مزيانة، هات ناخذوا فكرة على المركز وشنية الصعوبات اللي مر بها.
3: عايشك مدام هدى، لو تسمح نحب نعطيك فكرة بسيطة على فوج اللوزة. بطبيعة الحال فوج اللوزة هو من تأسيس سنة 1955، ما شاء الله تقريبا 41 سنة مع تعداو على منه تأسيس الفوج. أكيد أنه تعداو به العديد من الأجيال، القادة والشباب والأطفال إلى آخره. وبطبيعة الحال كمنظمة كشفية فوج اللوزة كان يواكب في جميع الأنشطة، سواء كانت المحلية أو الجهوية أو الوطنية، وفيها حتى بعض الأنشطة العربية أو العالمية. يعني بطبيعة الحال القيادات اللي موجودة في فوج اللوزة على مر السنين كان عندها دور كبير تجاه الشباب، تجاه الأطفال، تجاه الوطن بطبيعة الحال، وخاصة وقت اللي نقول شباب اللوزة اللي هما معناها بطبيعة الحال لي مويان دو بليزير في منطقة كما اللوزة تقريبا شبه منعدمة.
1: يعني الكشافة هي الملاذ الوحيد متاع صغيرات الغادي،
3: تقريبا الكشافة هي الملاذ الوحيد، يعني ما بدون ما غير ما نستثني الجمعية متاع الكورة مستقبل رياضي باللوزة، تحية لهم بالحال، وبعض الجمعيات اللي هي موجودة في اللوزة. لكن بصراحة انه الشباب بحكم كون فوج اللوزة من اقدم الجمعيات الموجودة واللي تربيوا عليها، ونقولوا احنا حلوا عينيهم على الكشافة، الناس كل تعرف الكشافة وناس كل جيل الكشافة.
1: لا باي، هالكشافة هذية اللي هي الحضن متاع الشباب متاعنا وصغيرات متاعنا في اللوزة، اليوم جملة من المشاكل وجملة من الصعوبات، شنو اللي قاعد يصير؟ هيفا نجم حطنا شوية صور حتى في اللايف باش نشوف الوضعية متاع مركز التخييم هكا ولا لا، شنو بالضبط؟ شنو مطلوب وشكون يوم ينجم يعاون هالمركز الكشفي للتدريب والتخييم مش يعاود يكون نقطة مضيئة في المنطقة؟
3: إن شاء الله. بالنسبة للمركز التخييم قبل راهو كان في وضعية طيبة،
1: كانت مركز التخييم هما تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة هكا ولا؟
3: هما فما اللي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وفما اللي هما تحت إشراف الكشافة التونسية، وإحنا القيادة العامة.
1: فوالا، هاي هذايا تبعكم أنتم في الكشافة التونسية؟
3: تابعنا في الكشافة التونسية. دونك قلت لك قبل كانوا يجيو جمعيات ويصير في تربصات نتاع جمعيات وجمعيات المسرح وجمعيات الرياضية، وكانت برشا أفواج بالحق معناها من الجمهورية التونسية يجيو، وحتى أفواج يعني من تبين جهة صفاقس، وعندنا أفواج زادة اللي هي من الجزائر ومن ليبيا الشقيقة يجيو يخيموا. تقول لي أنت علاش؟ على خاطر لسبب بسيط، الموقع نتاع النادي موقع استراتيجي وجميل جدا جدا جدا. يعني وقت اللي نقول مركز كشفي اللوزة اللي هو يبعد حوالي 15 او 20 متر على شاطئ البحر،
1: معناها ما نقولوا بي دون لو هكا ولا
3: بالضبط، معناها ورانا غابه وقدامنا بحر. واصلا هو كبلان، سامحني في الكلمه، يعني جميل جدا، معناه يستطاب فيه العيش. ذاك علاش معناه كما قلت لك برشا
1: موقع استراتيجي معناته جميل.
3: جميل جدا.
1: علاش وصلنا للوضعية هذي؟
3: والله قايدة هدى، أنا أقول لك قايدة هدى، مش
1: أنا بنت الكشافة فوالا، حتى أنا بنت الكشافة التونسية فوالا.
3: مرحبا
1: بك، كيف فضلك؟
3: باش نرجع بالحديث ونقول اللي فوج اللوزة بحال إمكانياته مش كبيرة برشا. دونك الإمكانيات اللي احنا نجم نوفروها راهي نوفروها للأطفال وللنشاط تاع الأطفال. مع العلم كونو رانا عندنا شباب اللي هما من ذوي الاحتياجات الخصوصية، تبنيناهم على مسؤولياتنا وعلى مسؤولياتنا. وعندنا شباب اللي هم عندهم بعض الحالات الاجتماعية داخل الأسرة نتاعهم أو حتى خارج الأسرة نتاعهم بطبيعة الحال، كل نفقاتهم وكل مستلزمات الأنشطة نتاعهم بطبيعة الحال هذيك عندنا احنا ما هيش مزية أكيد جدا. لكن وقت اللي احنا مش نحكيه على إعادة صيانة مركز كشفي اللي بطبيعة الحال أول مشكلة فيه هي الرطوبة بحكم أنه قريب البحر، يعني مشتري فيها تكاليف بعضها شوي.

0: المساعدة لهالمركز هدايا باش نقوموا بالصيانة متاعه ويرجع معناتها منارة مضيئة في المنطقة ويرجع متنفس لصغيرات هذوكم ويرجع معناتها بلاصة يجوها الشباب متاعنا وصغيراتنا من كل مناطق الجمهورية وينجموا يخيموا الغادي ويتعلموا المبادئ متاع الكشافة التونسية. لازمنا نحطوا اليد في اليد باش نتعاونوا ونرجعوا هالمنارة هدايا معناتها في أحسن وضع. نداء نسوقوه من المنبر هدايا لكل الناس اللي تسمع فينا باش نحطوا اليد في اليد ونعاونوا الكشافة في اللوزة باش نعاودوا معناتها نأهلوا هالمركز هذايا ويولي في أجمل تصويره وما نشوفوش الصور هذايا اللي أنا قاعدة نعرض فيها توا في المباشر وقلبي يوجع فيا معناتها خاطر نشوف الوضعية هكا في بلاصة جميلة وجميلة جدا. لو كان جيت في بلاد أخرى راهو الناس كل معناتها تكاتفت وحط اليد في اليد وتجري وباش ما نعرف إذا توين سيديهم راهي معناتها كريمة قلوبهم كبيرة وإن شاء الله معناتها نحطوا اليد في اليد باش نرجعوا هالمركز التخييم هذايا والاصطياف إلى أجمل حلة هكا ولا لا؟ قايد تسمع فيا؟
1: نسمع فيك. ذاك هو المنهم متاعنا وإحنا كيف نجد كل إنسان ينجم يعاوننا وينجم يقدم يد المساعدة هو راهو لسبب ممكن إحنا ما حكيناش فيه كون الأطفال
0: أي.
1: وقت اللي ما يجيوش للنادي احنا بطبيعة الحال ما نجموش نستقبلوهم في وضعية كما تحفظش كرامتهم.
0: واضح
1: أكيد جدا
0: إن شاء الله.
1: يعني مصيرهم شنو مش يكون مصيرهم مش يكون مياه الشارع يا المقطع.
0: فوالا
1: ولهذا كل إنسان يسمع فينا ماذا بينا يعاوننا ونحب نقول حاجة حتى ولو إنسان يحب يجي يشوف نشاطنا ويجي يشوف وليداتنا ويجي يشوف تشكيل ذاتنا اللي بالحق ماشية وتتضر معناها من الرطوبة معناها ومن جراء ما خلفوا خلفة الرطوبة في على السيسان وعلى النادي بصفة عامة. يعني ممكن احنا ان شاء الله سيدة هدى ان شاء الله كل انسان يسمعنا سواء انسان مقاول او انسان عنده مصرف تجهيز او انسان اللي هو متيسر ان شاء الله ربي يزيدهم وربي يوسع رزق الناس الكل ماذا بينا
0: يعاون فوالا يمد يد المساعدة للهدايا. نتبعوا معاكم إن شاء الله قايدة كل جدا فوالا لتونس ومستقبل صغيراتنا إن شاء الله. شكرا القايدة نيسة العلوي قيادي بفوز اللوزة الكشافة التونسية بجهة تفاقس. شكرا على تدخل معنا ونستناو معناتها إن شاء الله تفاعل التوانسة في هذا الموضوع. نحكيو على تراجع في إنتاج اللحوم سعر النعجة يتضاعف 8 مرات غرفة مربية الماشية تعلق على الأرقام هذيا اللي عندنا عليها ديوان تربية الماشية في بلادنا.
2: أوديو نفل في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فودكم.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل هار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع،
2: متواصلين مع بعضنا حسب الأرقام اللي أعلنها ديوان تربية الماشية. تراجع في إنتاج اللحوم وأسعار النعجة تضاعف 8 مرات من 2010 حتى إلى حدود اليوم. نحكي في الموضوع وتفاصيله مع ضيفنا، نستقبله في المباشر. ضيفنا رئيس النقابة الجهوية الفلاحين ببنزرت، عضو الغرفة الوطنية لمربية الماشية، سيد عماد وعذور. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور مدام هدى، مساء النور لكل المستمعين ديوان فهم.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. سي عماد، أرقام تضاعف معناتها الأسعار، وهذا معناتها حسيناه حتى في الـ في الـ في, الـ في المناسبات وفي الأعياد، وتراجع في إنتاج اللحوم لأنه فعلنا تراجع في القطيع، حكا ولا لا؟ ماذا بعد الأرقام هذه الساعة؟ كانت منتظرة وغير منتظرة، وشنو الحلول حتى أنه نرجعوا معناتها يكون عندنا القطيع متاعنا، ونرجعوا الأسعار تكون مستقرة وفي متناول للمواطن، ويكون عندنا انتاج نتاع لحوم يعدل السوق التونسيه؟
3: شكرا مدام هدى. هو حقيقه الامر يعني التقييم جاء متاخر برشا. تقييم الواقع القطاع تربيه الماشيه بصفه عامه، نحكيوا على العلوش وعلى النعجه وعلى البقره، هذا كله راهو تقييم جاء متاخر اكثر من 16 سنه في مده زمنيه كبيره. قعدنا باش نعرفوا النقايص اللي صايره في قطاع تربيه الماشيه اليوم، وقت اللي العديد

0: وكمنظمة كنقابة تونسية الفلاحين نبهنا إلى التراجع هذايا والارتفاع اللي موجود في كل مدخلات الإنتاج واللي عطل أنه القطيع يستمر بالطريقة هذه. أنا نعطيك أرقام حتى أنه أسعار البيع اللحم العلوش في سنة 2010 كانت ب 14 دينار ضعفت 5 مرات، توا كيف كيف البقري كان ب 12 دينار ضعف 5 مرات، وهذه أرقام تدل أنه اليوم خذينا فترة زمنية طويلة، وعادة يعني يلزم اليوم تكون المتابعة حينية القطيع التونسي والإشكاليات اللي صايرة فيه باش ما نضيعوش قطيعنا، باش ما نضيعوش المربين متاعنا، زادة باش نحافظوا على القدرة الشرائية متاع المستهلك التونسي اللي هو يعتبر يعني الطرف المقابل لنا كمربين. هذا اليوم إذا المستهلك التونسي مش قاعد يستهلك رانا احنا بيدنا باش نذيعوا. كنت نقرأ في التقارير متاع ديوان تربية الماشية، تعرفوا الأسباب عدة وكنا تطرقنا لها في برامجكم على ديوان فام، منها ذبح العشوائي للأنثى، منها تكاليف الإنتاج، منها هذا الكل. ولكن قدم ديوان تربية الماشية حلول، يقول من هنا إلى 2030 نحب الرجع القطيع القطيع التونسي يرجع بالأسباب اللي ذكرها، ذكر عدة أسباب منها النقل، منها ارتفاع الكلفة، منها هذايا يلزم اليوم نراجعوها، يلزم نكفوا المناطق الأعلاف وين تتمركز، نكفوا في الإنتاج متاعنا المحلي متاع الأعلاف باش نخفضوا في كلفة الإنتاج. لكن السبب الرئيسي لليوم تجاهله الديوان اللي هو تسعيرة متاع الحليب اللي ما زادتش. اليوم نعرفوا الارتباط الكلي في اللحوم الحمراء، كي نقولوا اللحوم الحمراء نحكيه على الحمل بقر اللي هو في تسعيرته في 48 حتى 50 دينار قاعد يتباع بالتفصيل. اليوم إذا اليوم ما عالجناش الإشكال متاع تسعيرة الحليب اللي هي هربت المربين وهربتهم على أنهم يستثمروا في قطاع تربية الماشية، ما يظلي مشينا جانبنا الحقيقة وجانبنا الواقع في تشخيصنا ولا في إصلاحنا للمنظومة. إذا مش نقعدوا يا أخي، حتى كان اليوم كثرنا في البذور ولا كثرنا في الزراعات العلفية، الكيلو الفصخ ليه من 2010 لتو المتر مكعب مال يسقي به الفلاح غليه، زاد في تعريفته الأدوية غليت، يعني ما هوش معناها اليوم الشيء قعد رخيص وإحنا باش نعود نرجعوه كما كان تو تقعد التكلفة هي بيدة. لذلك اليوم احنا من كنا ننتظر
1: على مراجعة منظومات الانتاج اليوم في بلادنا وتوجه نحو الفلاحة هذوما اللي دعمهم على مستوى الانتاج باش نجموا نصلحوا هكا ولا
0: هي هو اول حاجة هو يمشي للسبب الرئيسي. السبب الرئيسي في مغادرة منظومات الانتاج الكلفة الانتاج وتسعيرة البيع بصفة عامة اليوم. اذا وكذلك اليوم زاد يلزمنا نحكيه في واقع جديد اللي هو الدعم والمدعم، نحكيه على الأعلاف المدعمة لازم تمشي المستحقية هذية. إذا اليوم مازلنا فما تلاعب بالملف هذية اللي يرتزق منه آلاف المربين وصغار المربين اللي تعتمد عليهم تربية الماشية، اليوم زاد كيف كيف ما نجموش نقدمه بالقطاع هذية. صحيح أنا حسب الانترفال يعني حسب اللي حطوه من 2026-2030 فترة باهية، لأن حسيت أن الدولة التونسية تحب تعتمد على الموارد متاعها، ما هيش تحب تعتمد على إعادة تكوين القطيع بالاستيراد وإلا باستيراد الأنثى، تحب تقعد 4 سنين وتكون القطيع متاعها. زاد يلزم اليوم تمركز القطيع التونسي، خاطر اليوم إذا مش نرجع الأخطاء متاعنا والقطيع خاصة من الأبقار الحلوب، إذا اليوم القطيع ما يكونش في المناطق اللي فيها الأمطار بكثافة والإخضرار بكثافة راهي الكلفة باش تتضعف، رانا باش نخسروا فلوس في الزيت. اليوم نعاودوا نرجعوه القطيع في مراكز الإنتاج متاعه الأصلية اللي هي تتماشى معاه، وبعد كي نحبوا نوسعوا في المناطق متاعه في تكثيفه في مناطق الجمهورية التونسية وهذا من حق كل مربي ميسالش. أما أن نبدأ بالانطلاقة خاطئة في موقع القطيع يعني في مناطق ما فيهاش أمطار كثيرة، فهمتني مادام هداش نحب نقول يعني إذا اليوم الأمطار معلاش نعذب في القطيع ونحط فيه في الوسط ولا في الجنوب وقت اللي ما فماش كميات متاع أمطار وما فماش إخضرار وما فماش كلفة تنقص على المربي التونسي.
1: معناتها تحكي على خارطة فلاحية، إعادة توزيع الخارطة الفلاحية هوني هكا ولا لا؟
0: في إعادة القطيع، خاطر لازم تمركز صحيح للقطيع. مش نعاودوا بالمكونات الجديدة اللي طرحناها نعاودوا نبنيوه القطيع.
1: واضح. المرة إن شاء الله نحاولوا ناخذوا زاوية من الزوايا لأنه موضوع جدا موضوع مهم جدا وأنه نبنيه زاد موضوع مهم جدا. سي عماد وعذور شكرا على كل المقترحات اللي تقدمت بها. رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت تعود الغرفة الوطنية لمربية الماشية شكرا لك يعطيك ألف صحة. احنا مصير معكم مشوارنا بعد شوية نحكي على الطقس لكن قبل ذي نحكي على سويسة.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: إجاو نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال السواس، التظاهرة لتجمع بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها قرى الأطفال السواس لفائدة أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة. الهدف هو دعم النمو النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين ويعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والتثقيف مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي. نذكركم لتجمو تساهموا في دعم قرى الأطفال سواش بمستواصل رسالتها النبيلة ودخلوا على www.sosv.tn وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا كلموهم على الرقم 58 371 00.
2: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فيلم
1: صوتكم. ألو أنفو، هل هناك موجة حر قادمة الأسبوع القادم؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله مع الأستاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عمرو بحبة. مساء الفل.
3: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين الذي ونفهم
1: باش تسخن جايتنا موجة حر ذي السوائل متاع توينس الكل على الغيزو سوسيو أستاذ عمرو بحبة بعد التحذيرات وغيره وغيره. ناخذ الصحيح من عندك.
3: أكيد باش تسخن، هذا مؤكد، وخاصة نحن توا منذ بداية الصيف تقريبا عشنا أوضاع عادية جدا، حرارة كانت تقريبا صيفية عادية حول المعادلات وحتى أقل من معادلات خلال بعض الأيام أو أعلى بقليل، ولكن باش يكون فما ارتفاع تدريجي للحرارة الأيام القادمة، ممكن خاصة نهار الخميس نهار الجمعة كل مرة باش نزيدوا درجة اثنين، نهار الحد إن شاء الله باش تكون على مظن نهار 11 تقريبا جويلية، حتى من نهار 10 جويلية ممكن من نهار السبت نهار الأحد باش تبدا الأجواء تسخن أكثر، باش نبلغوا 40 درجة، باش نتجاوز 40 درجة في جنوب تونس في توزر وكبلي، ممكن نجم نسجلوا حتى في آخر هذا الأسبوع حتى ممكن 42 درجة وربما حتى 43 درجة. مع أستاذ هدى إجابة على سؤالك، الأسبوع القادم باش يكون حار، باقي مازال مش مؤكد موجة حر ولا باش نقول لكم علاش، هو فما ارتفاع باش يكون ملحوظ الحرارة، عدة ولايات تونسية باش تسجل حرارة نجم نقولوا من نهار لحد والأيام الموالية خاصة الأسبوع الموالي باش يكون فما حرارة أربعينية في عدة ولايات تونسية ولكن هل أنه باش نسجلوا موجة حر ولا هذا مازال مش مؤكد عليش، خاطر موجة الحر يعني لازمها تكون أول حاجة الأيام يعني متواصلة مسترسلة، الحرارة تكون في النهار خاصة برشا وحتى في الليل تكون حتى فما حرارة في الليل، وخاطر ربما حسب بعض النماذج ربما نعيش بعض الأيام الحارة ثم نعيش يوم أو يومين عادي ثم تعود الحرارة، دونك إذا كان تتكسر الموجة هكية بين ظفرين دونك ما نجموش نطلقوا عليها موجة خاطر لازم تكون فما أيام متواصلة، ولكن المؤكد اللي من نهار لحد هذايا الى غايه يعني ظالي كان من اشغال في الدات نهار 11 ولا او على ما اظن يوم 11
1: لحد شي جي هو هاي قل لي لحد قداش في الشهر نهار لحد 12
3: ولا من 12 عموم الفترة بتاع 12 إلى غاية 20 كل فترة كي الأسبوع كي أو حتى أكثر حتى من أسبوع ربما 8 أيام عموما بش تكون حارة يعني بش نسجلوا حرارة مرتفعة خلال عدة أيام، مش بالضرورة الكل ومش زادة بالضرورة في كل المناطق، ربما بعض المناطق تكون فيها يوم أو يومين حارين والبقية أيام يعني حرارة عادية كما جهة نابل مثلا، ولكن الحرارة بش تكون رأي موجودة في جنوب تونس وفي وسط تونس وحتى في شمال تونس في ولايات جندوب وباج وبنزرت ومنطقة حوض مجردة معروفة ديما تسخن خاصة في الصيف، دونك مؤكد الارتفاع الملحوظ الحرارة، كما قلت مازال مش مؤكد لأنه باش نعيشوا أيام مسترسلة حارة يعني مثلا 7 أيام ورا بعضهم، وإلا باش تكون مثلا نعيشوا لحد 2 و3 حارين ربما تنخفض الحرارة نهار الأربعاء الخميس ثم تعود الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من الأسبوع القادم باش نجموا نطلق عليها يعني موجة حر، ولكن المؤكد اللي باش يكون فما
1: مقبلون على فترة حارة الفترة القادمة. نعم. نجموا نقولوا موجة حر ولا مش موجة حر مازلنا ما نجموش نعرفه، أما الفترة هي حارة ما بين 12 و20 هكا ولا لا؟
3: ولا ولا حاره ومش حاره نتاع 37 درجه لانه حتى الفتره الماضيه عشنا بعض
1: فوق ال 40 درجه
3: موجه حاره المره هذه 40 يعني باش نسجلوا في عده ولايات تونسيه حراره نتاع 40 و41 و42 و43 درجه وربما حتى اكثر وربما حتى اكثر في انتظار التاكيد طبعا على الاقل يعني نهار السبت ولا حد المؤكد اللي 40 وشويه 40 41 ربما 42 حتى 42 في الصحراء فقط يعني جنوب الغربي توزرك باللي الأسبوع القادم كما قلنا ربما ولايات أخرى تدخل على الخط في الحرارة الأربعينية وربما نسجلوا أكثر من 40 درجة في عدة ولايات ولكن الحقيقة ما عندناش 50 أو 49 أو 48 أو حتى 47 درجة مبدئيا إلى حد توقعات اليوم مازلت مش متوقع ولكن ال 45 نجم نوصلوا لها الأسبوع القادم في بعض الولايات في بعض الأيام مش الفترة الكل ومش زاد الولايات الكل دونك هذا المتوقع استاذ هدى وطبعا
1: على الحرارة. كل
3: اي هذا على الحرارة كل ما نتقدم طبعا توضح اكثر الصوره ولكن مؤكد فتره حاره ان شاء الله ان شاء الله
1: توقعات النماذج انا نحب نجري بك شويه توقعات النماذج متوسطه المدى النموذج الاوروبي اللي يخرج نهار 5 شعطانا للايام القادمه معناتها جويليا اوت سبتمبر خريف على بكري امطار شنو بالضبط معناتها استاذ عمرو
3: بالنسبه على مستوى الحراره ديجا حكينا على جويليا على جزء كبير من جويليا عشنا ايام 10 ايام الاولى كانت عاديه حتى النهار 9 تقريبا عاديه الايام هذه الماضيه الكل فما ديجا نسمات بارده الناس كلها لاحظتوا العشر ايام السنين كنا تو نحكيوا عليهم باش يكونوا حارين في انتظار تاكيد موجه الحر من عدمها ولكن فتره باش تكون حاره العشر ايام الاخيره مازلت مش واضحه ربما نعيش وزاد خلالها بعض الايام الحاره هل انه باش تكون فما موجه اخرى ولا مازال مش مؤكد ولكن عموما النموذج الاوروبي متوسط المدى يضع حراره اعلى من المعدلات زاد حتى خلال العشر ايام الاخيره من شهر جويليا اما ربما تكون اقل من العشرية الثانية قلت ربما بالنسبة للأوت تقريبا الوضعية حرارة أعلى من المعادلات زاد بقليل مع ربما الأيام الأولى من أوت تكون حرارة عادية ثم ممكن نشهد يعني ارتفاع في درجات الحرارة أما عموما النماذج العددية تضع شهر أوت حرارة أعلى من المعادلات بقليل مش بضرورة باش نسجلوا موجة حر كبيرة أو تاريخية أو قوية أما نجم نعيشوا يعني أيام فيها حرارة أربعينية ربما كما الوضعية متاع شهر جويلية بالنسبة على مستوى الأمطار شهر جويلية تقريبا باش يكون دون أمطار من حين إلى آخر الأمطار الخفيفة كما اليوم مثلا نجم نسجلوا بعض الأمطار في ولايات القسرين وجنوب وحتى قفصة أمطار الحمل الحراري والتضاريس تكون محلية جدا من حين إلى آخر ربما اليوم ممكن زاد حتى خلال منتصف جويلية أو آخر جويلية ولكن أمطار محلية جدا أما عموم الأمطار دون المعادلات وهي معادلات جويلية عموما راهي ضعيفة برشا خاطر جويلية هو أكثر شهر جفاف في تونس الأهم أستاذ هدى هي أشهر يعني أوت وأكتوبر وسبتمبر وأكتوبر يعني من المتوقع حسب النماذج باش تكون بداية خريف مبكرة شهر أوت خاصة النصف الثاني منه ربما يكون ممطر مع أمطار الحمل الحراري والتضاريس وغسلت النوادر ربما نسجلوا أمطار يعني غزيرة في عدة ولايات تونسية شمالية ووسطى وعلى المرتفعات الغربية شهر سبتمبر وأكتوبر النماذج العددية ديجا منذ شهر ماي ومنذ شهر جوان وحتى من أفريل ومن ماي من جوان يعني آخر التوقعات والتوقعات متاع جويليا متاع توا تضع خريف يعني سبتمبر ممطر ربما حتى ممطر باش ما نسقوش برشا الأحداث باش نقول ممطر جدا ولكن في الحقيقة تضع ألوان متاع أمطار أعلى من المعدلات منخفضات جوية سبتمبر وأكتوبر زوز هو من المعروف في تاريخ تونس وأنه سبتمبر وأكتوبر تشهد عادة أمطار غزيرة في حال نزول منخفضات جوية وتتشكل حتى السيول إلى آخره مشتوى باش تحكيه على السيول ولكن نقدم فقط التوقعات النماذج اللي هي رأي أفكار عامة ما نعطيش تفاصيل في أنا نهار ولا قداش الكمية ولا في أنا منطقة ولكن عموما فترة ممطرة سبتمبر وأكتوبر في تونس طبعا ان شاء الله ناكدوها
1: كي تقرب اكثر الماده اكيد
3: تكون حاسمه خاطر وقتها باش يكونوا قربنا برشا النصف اوت الثاني وسبتمبر اكتوبر تكون حاسمه ان شاء الله تكون فكره اوضح على توقعات اخر الصيف وبدايه الخريف ان شاء الله
1: باهي 30 ثانيه خاطر الوقت وفاء بركان اتنا غاز ثاني اكسيد الكربون اللي قاعد يخرج فيه البركان هذا ينجم ياثر على تونس وعلى ليبيا ولا لا
3: الذروة متاع يعني متاع الغازات هذه كانت يوم أمس والليلة الماضية، والغازات هذه موجودة في الغلاف الجوي مش على سطح الأرض، يعني على ارتفاع 2-3-4-5 كيلومتر، وتلاشت هذه الغازات. واليوم نرمال مو اليوم وحتى غدوة يعني الكونسنتراسيون متاعها في الغلاف الجوي ضعيفة برشا، ما فماش حتى أي خطر، ما فماش حتى أي مشكل. وعلاش هذه الغازات جات لتونس وليبيا نوضحوا، لأنه بركان إتنا منذ 3-4 أيام عامل ثوران، ديجا عملت حتى فيديو الليلة الماضية تشبك القوة بعض الصور يعني
1: بتاريخ على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ،
3: ولا على صفحة المرصد، وتلقاو حتى الصور نتاع الدخان ونتاع الغازات كيفاش خارجة. ما تنساوش اللي أمس ولامس فما طيارات شمالية نسميتها كي المعتدلة المنعشة الباردة الشرقية والشمالية الشرقية، دونك تجينا من إيطاليا ومن شمال المتوسط. لك علاش طيارات كي الهوائية والرياح هي اللي جابت لنا الغازات هكية، ولكن الحمد لله الغازات موجودة في الغلاف الجوي، الكونسنتراسيون تاعها تقريبا متوسطة وذي أمس، وزيد اليوم قاعدة تتلاشى، دونك ما فماش حتى وراء هذا وقوع قبل برشا مرات، راهو مش أول مرة، وبرشا مرات جانا الغاز هذا لتونس وليبيا وحتى ربما ما حكيناش عليه لأنه معناتها ما فماش تأثيرات مباشرة على سطح الأرض.
1: شكرا بفضلك، شكرا على كل هذه التفاصيل أستاذ عمر بحبة. هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم، شكرا لكل فريق الأخبار مع هدى وصلي، الأخبار الرياضية مع كريم مقني، قبل غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. ويمايا
0: منك نسمع، منك نسمع. Publicité.
4: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: اريدو طور عالمك.
9: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
10: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
9: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
11: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
12: مع متزر ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
11: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
12: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
13: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان فام عسلامة. مؤسسة فيدا تدعو جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. ومؤسسة فيدا توضح في بلاغ أن هذا الإجراء يشمل الجرحى الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدنية المستمر، وأكدت أنه يتعين على المعنيين إيداع ملفاتهم مباشرة بمكتب الاستقبال أو إرسالها عبر البريد مضمون الوصول في ظرف مغلق يحمل عبارة خاص بالجراية التكميلية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ البلاغ، ويتكون الملف المطلوب أساسا من شهادة عمل أو معرف جبائي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إرشادات إلى جانب الهوية البريدية أو البنكية. رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية محمد لطفي بن يدر يقول في تصريح لديوان فام خلال ندوة صحفية عقدتها الغرفة اليوم، يقول إن القطاع يمر بأزمة مالية تعود أساسا إلى تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية، وهو ما خلف تداعيات وصفها بالخطيرة، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان خلاص مستحقات المؤسسات والمحافظة على استمرارية تزويد المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية.
3: ومشكلة بعد نتعامل مع الكلام، احنا ما عندناش حتى مشكلة مع الكلام ومناش متقاعدين مع الكلام، احنا موزعين امن والصيانة وتصليح المعدات الطبية الفيزافي اكثر حد نتعامل معه هو المؤسسات الاستشفائية بتاع الصحة العمومية. الازمة الخانقة اللي وصلنا لها تفاقم تأخير في الخلاص، ديون من 2025 اليوم ما عندناش السلعة باش نزودوا المستشفيات. احنا وصلنا 2020 مش خالصين 6 سنين، مش كل أنا بعض الفاتورات 2020 مش خالصين، 2025 براتيكمان مش خالص كله. السكتور هذايا معمول من شركات متوسطة وصغرى، شركات متوسطة وصغرى هذه ما تحملش من الضيقة المالية هذه. أنا اليوم أنت تصور شركة صغيرة تسير وزارة الصحة الشيف الدفير بتاعها متاع عام كامل سنة عام 2026 من جانفي حتى لليوم ما عادش قاعدة تبيع، قاعدة تلم في الديون متاعها نهار كامل من دوره وفي السبيطارات.
2: مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم تداول في مستهل أشغاله بخصوص التقرير التأليفي لكافة اللجان القارة حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وقرر إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد غد الخميس 9 جويلية. كما قرر مكتب المجلس إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعيات إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات، وإحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها إلى لجنة التشريع العام مع إحالة 129 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. على صعيد دولي، وزير خارجية الاحتلال الصهيوني يعلن أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع القادم. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دعا الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع الاحتلال برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم، ويعارضه في ذلك حزب الله. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت اليوم لأضرار بالقرب من مضيق هرمز عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي خلال الليل. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع زميل كريم مقني.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بأخبار الميركاتو. النادي الرياضي الصفاقسيون إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي غايت الصغير في صفقة انتقال حر، عقد يمتد لمدة زوز مواسم في انتظار تعزيز الرصيد البشري بلاعبين اخرين قبل انطلاق الموسم. الصغير يباشر تدريباته مع المجموعه من المفترض 12 او 13 اوت انطلاق التحضيرات الموسم الجديد بعد استكمال جميع الاجراءات الاداريه المتعلقه بالانتقال. النادي الافريقي تعاقد زياده مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي معتزل الزدام. الزدام امضى عقد مع النادي الافريقي لمده سنتين يتواصل الى جوان 2028. الزدام عنده عدة تجارب خارجية مش فقط في تونس، كما فلاميرا لاتفي، المصري البورسعيدي، مودرن سبور، أربيل والشرطة العراقيين. لجنة فضل النزاعات في الاتحاد المونستيري تصدر بلاغ اليوم متأكد فيه تدخلها لتحويل المبلغ المتخلد لفائدة اللاعب لقمان جيلمور 35,000 دينار قبل يوم من انتهاء الأجل القانوني وتفاديا لتبعات فسخ العقد. من جانب واحد التبعات هذه كانت تخلي الاتحاد المونستيري يدفع مبلغ قيمته 210 مليون كاملين. راقي العواني يلعب اليوم الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال اوروبا العشيه مع نادي ريغالا لاتفي. العواني يواجه نادي ارارات الارميني انطلاقا من 5 متاع العشيه في ارمينيا. مباراه الاياب من المنتظر تكون يوم 14 جويليا القادمه. مستقبل المرسى يتواصل الاتفاق مع المدافع السابق لنادي حملم فارس المسكيني 30 عام دونك، واتفاق يقضي بامضاء عقد مدته موسمين. والمسكيني سبق العاب زاد مع مستقبل سليمان وكذلك نجم المتلوية. الكتابة العامة للهيئة المدير المستقبل رياضي بيجيبس تلقات اليوم مراسلة من رئيس النادي علاء الدين بوشاعة يأكد فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الزليزة ووفق الأحكام الداخلي للنظام الداخلي للزليزة. بقية الأعضاء يواصلوا تسيير الفريق في شكل هيئة تسييرية مع ضمان استمرارية العمل الإداري والرياضي، وكيف كيف الدعوة لجلسة عامة انتخابية في أجل أقصى 20 يوم من اليوم يعني قبل 27 جويليا الحالي طبقا للإجراءات المعمول بها وترتيب في القانون الداخلي للمستقبل الرياضي بجبسة. في الباسكيت صالح المهجري قدم استقالته من عضوية الجامعة التونسية لكرة السلة حسب المعلومات اللي عنا لأسباب شخصية وكذلك عائلية. الختام بالمونديال، سويعات قليلة تفصلنا قبل 3 ساعات على انطلاق المباراة المرتقبة. الأرجنتين يواجه المنتخب المصري في 7 مباريات الدور الثامن للنهائي 5 بتاع العشية. ميسي في مواجهة محمد صلاح، مباراة لكتابة التاريخ بالنسبة للمنتخب المصري. وختام الدور الثامن النهائي باش يكون الليلة سويسرا 9 بتاع الليل تواجه كولومبيا. سبورو فيتا مسبور باقي متواصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité. يلا جو سيف السنه حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
3: ماكسويل for a better life
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
5: امشي لعزيزة
6: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور يسوفي حليت حساب بابي سي كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى ل 2% لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 200 92 222 ABC

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك اورانج.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الثالثة ديوان افام. عسلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ أنه سيتم بداية من يوم غد الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بدورة المتفوقين عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، وذلك بداية من منتصف النهار. والوزارة توضح في بلاغ أنه يمكن للمشاركين في هذه الدورة التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من اليوم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن كلمة OR متبوعة بفراغ ثم رقم البكالوريا. هذا وستنشر النتائج على الموقع الرسمي للتوجيه. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية بحلول 31 من أوت القادم والدخول في مرحلة القوة القاهرة بسبب تراكم ديون القطاع لدى الدولة وعجز الشركات عن مواصلة نشاطها، وفق ما صرح به وكيل الشركة للمستلزمات الطبية سليم عمار لديوان فام.
6: اليوم وصلنا المرحلة حقيقة اللي هي صعيبة برشا. الوضعية كون الشركات ولات عاجزة نجم تجيب تزود، معناها هي تتزود من عند المزودين متاعها باش نجم تزود هي في حد ذاتها المستشفيات. عنا خلاص يعني ممكن حتى يرجع لأربع أو خمسة سنوات. اليوم المطلب متاعنا كونه تعرف كون المؤسسات هذه وقت اللي يولي ما عادش عندها هي في حد ذاتها بضاعة باش نجم تزود بها المستشفيات، فباش ندخلوا في مرحلة ما تسمى بمرحلة القوة القاهرة. كون الشخص هذا ما عادش قادر، مش ما يحبش يعطيك السلعة، هو راهو ما عادش قادر باش يزود. ولذا حاولنا نلفتوا الانتباه كونه من هنا إلى يوم 31 أوت 2026 إذا كان ما يكونش فيه يعني تجاوب من السلطات المعنية باش نجموا نلقاو حلول مع بعضنا، ويقع خلاص كل ما هو يعني متخلد بالذمة يحل الأجل متاعه، راهم في حدود 31 أوت باش ندخلوا في حوالة القوة القاهرة.
5: جلسة عمل عقدت يوم أمس خصصت لمتابعة مشروع تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. استعرضت نتائج تجربة نموذجية للفوترة الإلكترونية التي اعتمدتها شركة أسواق الجملة ببير القصعة، حيث تم تقييم مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والمالية إلى جانب ضبط آليات تعميمها على جميع أسواق الجملة وكذلك الأسواق البلدية وأسواق موانئ الصيد البحرية. وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أنه تم تركيز المنظومة العالمية ب13 سوق جملة إلى حد الآن، من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية. وستواصل الشركة الوطنية لأسواق الجملة في تعميمها وفق رزنامة محددة. ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد على أهمية تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية في تكريس شفافية المعاملات وتطوير أسواق الجملة، فضلا عن تأثيرها المباشر على الأسعار وعلى قفة المستهلك. في أخبار العالم، محكمة فرنسية قضت اليوم بالسجن 3 سنوات مع وضع سوار إلكتروني على السياسية اليمنية المتشددة مارين لوبان جراء اتهامها باختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي. الدوحة تحمل طهران المسؤولية عن هجوم تعرضت له ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس، داعية إيران إلى الكف عن تهديد إمدادات الطاقة العالمية في الممر الحيوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
7: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
8: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس، نيوز اكتواليتي في منك نسمع

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1
3: ديوان FM
0: صوتكم
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان FM مع بعضنا الصيف أحلى.
4: شكرا لاختياركم ديوان FM سبور ماك سويا مزمان من توا حتى الأربعة نترافقوا فيها معكم نرجعوا للأكتواليتي وريكاب ليها من الأخبار والأحداث الرياضية للساحتين الوطنية والقارية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا على الفريكونس وإليك العادة على www.diwanfm.net. رحبوا بأصدقائنا على شين يوتيوب ديوان FM لايف، على ليباج فيسبوك سبور باي ديوان FM وديوان FM كالعادة مجازين الأخبار برشا تصريحات شنو صار في 24 ساعة الأخيرة. اليوم عنا برشا ما نحكيه والحقيقة، وبنينا الميسيون تاعنا على جملة من التصريحات. نحكيه بعد شوية على مدرب الاتحاد المنستيري شنو قال، نحكيه على سامي بوسرسار أيضا فيما يخص بالهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي، نحكيه على الستاد تونسيان قلنا أنه مشروع ناجح يصنع نجوم ويفتح لهم أبواب الاحتراف كيفاش. بعد شوية نسمع أيضا جمال الدين الإمام في تصريح مقتضب كان مع زميلنا علي الخلولي في بودكاست على جوهرة FM، حكي على الكورة متاع فلان وفلان وكلام نستناه وشنو باش يقول أيضا جو الإمام. نحكيه كالعادة كما قلنا في سبور ماغ على الميركاتو، والحمد لله أنه الحقيقة حاجة باهية نشوفه الأندية التونسية متاعنا رجعت تنتدب ونحينا كالكابوس وإلا الشبح متاع منع الانتداب يخيم على الفريق الفلاني وفريق إكس وفريق إكريك. دونك فما كونكورنس الحقيقة في السوق، الفرق قاعدة تنتدب والحمد لله الأمور المادية موجودة والأمور المادية لاباس، وإن شاء الله أكيد مع قرب البطولة ومع بطبيعة فترة الانتقالات الصيفية نشوفوا انتدابات وتعزيز صفوف كل الأندية التونسية في نسيم رياح نادي الإفريقي نادي صفاقسي السياسات. مهم جدا حقيقة بطبيعة نحكيه على الميركاتو، بطبيعة عندنا الفيزيوناج نمشيه البرة ونمشيه الكأس العالم وهم التصريح اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة. تحياتنا لكل المتابعين، صباح على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بالأولاد في الريجية، رسالة عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بحضور الكوتش محمد المساني. مرحبا كوتش.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بأمين، ومرحبا بمستمعين ومشاهدين ديوان FM.
4: نور كوتش أخويا، شنو الأمور شنو الدنيا شعام فيك الصيف؟
5: صباح لباس روتين عادي.
4: بحرت ولا
5: عملنا ضربات بحر؟
4: مازال
5: اللي بيه الفايده،
4: مازال يبيه الفايده. الحق بالقزباري مشي عملت بحيره قلت بحبيها في بحر من البحورات. تمين عباس مرحبا يا مون،
6: وزبا اميرك جد
4: يلزم يزبط تعمل طلع
6: رابيك حتوم. مرحبا كوتش محمد ومتكلم في رجيب ومستمعين ديوان ومشاهدين،
4: مرحبا بكم. دونك كما قلنا باش نحكيو برشا اخبار اليوم وبرشا تصريحات كالعاده في سبور ماغ من توا حتى ل 14.
0: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشيه. كيكاف
4: درب الاتحاد المنستيري يقول بطوله تونس مهمه افريقيا، تفرجت في مقابله الفريق ونعرف ما هو المطلوب.
7: Sur le championnat national, j'aime penser qu'elles sont bonnes, peuvent toujours être meilleures, on peut toujours s'améliorer sur tous les domaines. C'est aussi mon rôle de me renseigner au maximum sur ce qui se fait ici, et ce qui s'est fait par le passé, et ce qu'on peut essayer d'améliorer. La réalité, c'est que c'est un très bon championnat du continent, qui a une bonne réputation et de très bonnes équipes. Monastir en fait partie, et mon ambition pour la saison à venir, elle est très simple, c'est d'essayer de faire mieux que ce qui s'est fait la saison passée. J'ai eu la chance de pouvoir regarder tous les matchs de la saison qui s'est achevée. J'ai pu voir un petit peu les axes de travail. Tout n'est pas acheté, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Évidemment, il y a aussi des choses à corriger. On va essayer de s'appuyer sur ce qui a été fait de bien sur les années passées, essayer d'apporter quelque chose en plus pour faire mieux que la saison passée.
4: رومان فولتس مدرب الجديد للاتحاد الرياضي للمونستير يقول بطولة تونس مهمة إفريقيا. تفرجت في مقابلة الفريق ويعرف شنو المطلوب، يقول لديه دراية جيدة على البطولة التونسية، يقول مهمة إفريقيا، الهدف هو تقديم أداء ونتائج أفضل مما تحقق في الموسم الماضي. معز منوبي يقول لي وإحنا لا يا حاتم، لا أنتم أول ناس صباح اليوم في اليوتيوب يا أخوي، مرحبا بكم نورين كالعادة رمضان نجوم اليوتيوب. كوتش محمد المساني، بطولة تونس مهمة إفريقيا، نرجع البارح للتصريح نتاع فيرونار لأنه نجموش نكونوا متنقدين مع رواحنا حتى احنا لهنا، وقت اللي قال لي بطولة تونس ضعيفة ومتنجمش تخرج لك اليوم ملعبية تمشي بهم لبعيد في اللي كومبيتيسيون الكبار كما اللي صار في كوب دي موند الاخر.
8: هو الكلام في ظاهر يكون يظهر متناقض، لكن كي نجيو نحلوه بالاون ديتاي نلقاو كلام صحيح من زوج مدربين. بالنسبه للمدرب المنتخب اللي مشى على روحه قال على البطوله التونسيه ضعيفه ما تنجمش تخرج المنتوج اللي باش تخرجه ضعيف، عنده الحق في هذه لانه يحكي على لو نيفو، يحكي على كومبيتيسيون مونديال كيما كوب دي موند، يحكي على مستوى عالي وعلى هاي ليفل. بينما مدرب الاتحاد المونستيري يحكي على البطوله التونسيه مهمه افريقيه، يحكي على واجد نتاع الانديه التونسيه اللي دائما متواجده في في التظاهرات الافريقيه، دائما متواجد. ونعرف المدرب هذايا كان موجود برشا في افريقيا، يعني ديما يشوف النوادي التونسيه متواجده في المسابقات الافريقيه الكل.
4: انا مش واصل معك كوتش في الموضوع، قلنا انه اليوم الاتحاد المونستيري ديما نقول على ثقافه التعاقدات مع المدربين في الاربع خمس سنين الاخرى ما شفناش مدرب اجنبي. المره هذه الهيئه التسييريه الاتحاد المونستيري تخير التعاقد مع رومان فولس ديجا قبل الميسيون حاجين عليه شوية الكتاب كسيفي.
8: والله نحن معناها مع فكرة أنه يجي مدرب، معناش مشكلة مع مدرب تونسي ولا مدرب أجنبي، نحن الفكرة متاعنا أنه المدرب الأجنبي اللي يجيب يعطي إضافة وبش يجيب سيفي كبير ومدرب باسم للأمانة. لأنه كما قلنا خمس سنوات الأخيرة في الاتحاد المونستيري شفنا أسامي تونسية وعملت وكانت فارقة في مع الاتحاد المونستيري، وشفتوا الاتحاد المونستيري وصل للقمة وخذ بالي أخرى،
6: عمل نقلة
8: بالي أخرى. يعني التجربة هذه متاع مدرب أجنبي، ماناشي نحن ضد مدرب أجنبي، يجي مدرب أجنبي لكن نحن ماذا بينا كيجي مدرب أجنبي باش يضيف، ما هو جاي باش يتعرف وإلا باش يتعلم.
6: نتفاعل معاه كوتش يكون خير من اللي موجود
4: بالضبط،
6: باش يعمل إضافة باش يغير الفكرة باش يغير أفكار لكن باش تجيبه كيف المدرب التونسي، ولا ينجم يكون حتى المدرب التونسي خير منه. هوني ماهوش الحل. دونك انا معك في الفكره
8: صراحه، مو فما الناس يا حاتم يقول يمكن المدربين هما قاعدين يرفضوا انه المدرب الاجنبي، لا نحن نحبوا مدرب اجنبي اللي باش يجي باش يضيف يخلي بصمه نتعلموا منه، لكن المدرب باش يجي يعبي سي في الاتحاد المونستيري سي في
4: ديجا سي في معبي
8: اسيستون
4: قراءه في
8: اسيستون في بلوزيور كلوب اسيستون ما كملش اربع شهور ثلاثه شهور، يعني ما شفتش في
4: العربية لا يعمر طويلا.
8: انا باش خلاصه فما مدربين توانسة عندهم سي في افضل منه ينجم يكون موجودين على الاتحاد على راس الاتحاد.
4: امين عباس هو من حيث العمر، من صغير في العمر 22 جمعة 90 36 سنة رومان فولز، معناها كي علاش حكيت على السي في قلت معبي، هي اللمسة نتاع الكوتش قالك معناها لا يعمر طويلا، معناها كل كيب يكون فيها
6: اطول 5 شهور
4: 8 شهور ماكسيموم عام. معناها لكن انا كي نقرا سي في نقول مثال جولدن ايجلز فيست فيرجينيا شد بعد اوغندا مدرب مساعد في بيراميدز مدرب مساعد بعد في شاموا نيور في فرنسا اسيستون بعد في اشانتي جولد مدرب منتخب موريتانيا مدرب مساعد ساعد تونتشيب في لافريك دو سود مدرب مارومو نتاع بوتسوان هذا يشهد معناها مانجر امازولو حوريا كوناكري بعد كان ريسبونسابل نتاع بيرفورمانس في الفيفا بعد ماميلودي ساندانز مدرب مساعد اكبو ديريكتور سبورتيف مدير رياضي يانغ افريكانز مدرب بعد الاتحاد المونستيري ما سميت لك انا سي في نتاع
6: في يانغ افريكانز كان مدرب اول
4: كان مدرب اول مانجر في لكن في يانغ افريكانز مثال من 14 جويي حتى لو 31 اكتوبر جويليا و سبتمبر
8: فتره انتقاليه
4: اكزاكتومون 4 شهور. علاش قلت لك انا سي في معبي؟ ما الحقيقه كي تقرا الليكتور الاولى امين معبي كسي في مع العمر نتاعو تقول انت وقتاش درب 36 سنه
6: أكيد.
4: مع سي في هذا الكل
6: اكيد حاتم تو نشوفه بس كيما قلت على السي في نتاعو بارابور العمر نتاعو يتسمى معبي اما لكن ما كانش ديما هو لو بريمي انترونور خاطر شو انا عشت اسيستون توا بيريود اخرى جربت نكون ادجوان سي توتا في معني ديفيرون على انك تكون الاولاني راه حتى المسؤوليه متاش من اي حكايه دونك راه سي بعيد برشا حقيقه راه اليوم من نكون انا بعد ما شفته توا والبالماريس نتاعو والسي في نتاعو تصور هو بالنسبه لي هو بلوس باش يكون مدرب اول هذا باش نكون واضحين بعد ما اللي سمعته كل من عندك حاتم انه هو البلوس اللي هو اول حاجه يفيد لي هو انه يكون في الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري اللي تو عنده 3 4 سنين تلعب في تلعب في الكومبيتيسيون افريكان
4: لكن السنه باش تغيب
6: السنه باش تغيب اكيد لكن اليوم انه يجي الفريق كيما الاتحاد المنستيري اللي بدا يعمل تراديسيون الاتحاد المنستيري راهو 3 4 سنين عاطي شهر باهي برشا للبطوله
4: صحيح
6: راهو مش عام راهو صافي تو
4: 4 5
6: سنين راهو مش سهل راهو مش تقعد سيرتوما وانه اكثر جمعيه نشوفها تبيع الملاعبية وتجيب جروب آخر كل مرة تجيب ملاعبي فما لبون جيستيون مالجري ريزلتا إن العام اللي فات ما كانتش باهية لكن جيستيون تاع الفريق وسيرتو الهيئة المديرة تاع الفريق تعرف تتعامل مع الأوضاع.
4: يا رومان فولس عندك إضافة
8: كاش حاتم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكون غلط لكن إن شاء الله إن شاء الله ما يكونش ما يطلبه المشاهدين.
4: هذا رومان فولس على بالتوفيق للمدرب الفرنسي إن شاء الله بالتوفيق أيضا للاتحاد الرياضي المنستيري فريق يعطي شهر كبير للشامبيونات كما قلت امين وقول حقيقه الاتحاد المنستيري غيب عن المسابقات الافريقيه وعوده سريعه ان شاء الله للمسابقات الافريقيه تصلح لي بعده في الكيكوف نحكيو على السي اس اس هو الحقيقه فما مسؤول كي نسمعوه نحسوا بالامان على السي اس اس لانه الغياب نتاعو ما نجمش يكون غايب على النادي الرياضي الصفاقسي واليوم برافو لهيئه الاتصال بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي على عدد من الفيديوهات اللي شفناها من اعضاء الهيئه المديره الجديده شكون اخترنا الأستاذ سامي بوسرسار شنو قال في الصفحة الرسمية للسي اس اس
9: نشكر الناخبين اللي وضعوا ثقتهم في الهيئة المديرة هذه وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع وراه النادي الرياضي الصفاقسي بحاجة إلى جميع أبنائه لاعبين مسؤولين قدامى الناس كل لازمها تقف لخدمة النادي الرياضي الصفاقسي وهذا حاجة ممكنة إن شاء الله لتحقيق الاستقرار الإداري المطلوب والاستقرار المالي وإن شاء الله نجتازوا الفترة الصعبة اللي مر بها النادي الرياضي الصفاقسي واللي تسببت لنا في عديد المشاكل نقول للجماهير راه احنا كمسيرين عندنا كاسكات المحب قبل ما تكون عندنا كاسكات المسير وراه ماذا بينا نادينا ديما يلعب على الألقاب وماذا بينا يكون في أعلى المراتب ولكن هذا عمل راه مشترك وراه الجماهير زاد عنده دور كبير وإن شاء الله بتضافر جهود الناس كل نجموا إن شاء الله نحقق النتائج اللي نرنو لها
4: علاش قلت لك انا كي نسمعوا الكلام الماتر سامي بوسرسار تحس فما برشا امان الحقيقه سامي بوسرسار جزء لا يتجزا من تاريخ السي اس اس رايك امين
6: اكيد قبل كل شيء حاتم سلموا برشا على الماتر من هنا من المنبر هذا مبروك اللي كان هو موجود في مع سي مهدي الفريقه في الهيئه التسييريه واللي يكونوا فعليا هما اللي باش يكونوا على راس النادي الرياضي الصفاقسي في العام الجديد دونك في السنين في المونداج دي جاي اللي عندهم دونك ساعة قبل كل شيء مبروك شو بالنسبة لي هو قال نحكيو بالمسؤولين ونفات ونيخ نلبسوا كاسكات المحبة اكيد جدا دونك المحبة نتاع سامي بوسترسال سي اس اس يشك فيها حد والبلوس نتاعو امور قانونية وتسكي مش كيفاش نقولوا في الكتابة العامة في كل شيء يعاون برشا سامي بوسترسال العبيد الكل
4: في القضايا المحلية والدولية والقرية
6: سيرتو في المشاكل المادية اللي قاعدين نعيشوا فيها سيرتو تو سامي بوسترسال ينجم يكون عنده يد ويعاون بالكدا وهذاك هو الرول نتاعو والتاش نتاعو انه هو باش يعاون جمعيته وهذا ما يشك فيه حتى واحد بريف تو باش نحكي شوية على السي اس اس
4: حاكي مش على ميركاتو لانه عنده ترانش
6: قل لي مانيش على الميركاتو
8: ما نجمش يتعدى
4: صحيح
8: ومين ما يحكيش على السي اس اس
4: مش خلينا نحكي على الميركاتو
6: ما نجمش نجيب احد حاتم
4: ونتعدى ايش اقول لك سهل لك الماموريه
6: باش نتكلموا خاطر البارح تكلم صاروا كلام هنا مع اخونا كريم وكل
4: كهيئه مديره
6: كهيئه مديره ونحكيوا على اختيارات نتاع انه تو المدرب محمد الكوكي مشى واختيار مدرب اجنبي ولا مدرب تونسي فما برشا كلام فما برشا حكايات فما برشا ناس لازمها تاخذ حقها انا البارح صحيح اللي تقال عن ادريس فيقسي واخونا اللي كان كريموني قال برشا كلام صحيح لكن الكوره بالنسبه لي انا الحقيقه نحب نعطي رايي في الموضوع بكل شفافيه وبكل على انه محمد الكوكي اكيد جدا محمد الكوكي وقت اللي خذينا ادريس فيقسي محمد الكوكي عمل معنا دي بارك كاتاستروفيك النتائج ما وصلتش لحد كبير لكن النتائج تاع ادريس فيقسي عم ناول حتى واحد راه بعد الديبار ما توقع انه ادريس فيقسي كنت نجم تلعب على البوديوم راه
10: ولكن تنجم شو ولكن تنجم اصلا تلعب شامبيونا. خليني نقول لك لو كان المشروع راه لازمنيش ننساو زاد احنا انا نحب نكون كوريكت الحقيقه خاطر نحكيو بلغة الجمهور ساعات لازم نحكيو زاد بلغة الكونيسور بلغة لي سيركونستانس اللي صاروا في العام كامل شنو هو اللي صار. صحيح انه زاد بالنسبه لي انا البارح اللي محمد الكوكي يقول انه خديت انا ترويزيام بلاس لازم يعرف اللي هو مش انجاز اكيد جدا مش انجاز انجاز في النادي هذا سفيغسي لكن سويفون الكاليتي جوار وسويفون لي سيركونستانس اللي صاروا على عام كامل ومنع الانتداب انا بالنسبه لي انا تعامل مع ظروف معينه كان ينجم يتعامل مع حمد الكوكي تعامل مخيل سيرتو في لي ماتش كبار سيرتو الترجي سيرتو ضد الافريقي اللي صار فيها البوليميك الكبيره فما سيرتو ستاتونيزيان فما ساعات ماتشويت غابت علينا وغاب عليه هو لوداس انه يلعب شويه قدام كيما ترجي حتى موت يابا على البنك اللي يقعد يبدا به من الاول برشا كلام اكيد جدا. دونك شو انا من رايي نادي سفيغسي اليوم هيئة. انا الحقيقه على محمد الكوكي وباش نقص خاطر انا عامين التالي غلطنا غلطه نفسها مع نفس المدرب
4: محمد الكوكي
10: مع محمد الكوكي وكان عندنا جروب مزيان وكان عندنا خلينا نكونوا واضحين يوسف بشا وصبري بن حسن وبركه الحميدي وجبنا سانتوس وفرغنا الناس هذيك كله حابين نعاودوا من اول وجديد وما نجحناش وبفلوسنا بفلوسنا بفلوس المخلوف وبنس برشا فلوس فيها جمعية وما نجحناش. دونك مش هذا الموضوع عندي انا حاجه برك خاطر اليوم حمد الكوكي يخدم في ظروف خايب انا رايي كأمين عباس رايي وعلى رايي على جمعيتي كان ينجم ياخذ محمد روح كوكي فرصه بظروف كونديسيون فافورابل نحيلو اليوم النادي السفيغسي يا حاتم سامح ما عندوش انت تسمي لي اليوم في النادي الرياضي السفيغسي جوار دو كولوار النادي السفيغسي ما فيهاش جوار دو كولوار اليوم هو اختار انه يلعب بثلاثه واش اختار بار اوبليغاسيون يلعب لازم يلعب بثلاثه اليوم خلينا نحكي كاليتي جوار اللي موجوده في نادي ريد سفيغس اوكي عملت اسيس ديفونسيف به عملت لي لكن القدام راهو ما عندناش راهو نوصلوا نلعبوا بعلي معلول كروار وموت يابا كلوار
4: هذوما دي ديتاي كلها تكنيك
10: خلينا نحكي لك تكنيك علاش علاش المدرب صحيح هو كان ما كانش في كيفاش نقولوا كان ينجم يتعامل مع خير برشا لكن انا رايي خذا الجمعيه في وقت خايب خذا في ظرف كان الكونديسيون يكونوا فافورابل علاش ليه ياخذ فرصه
4: باش باش نحكيو على ستاتيوزي عندك اضافه
8: كوش اضافه باش من ممكن امين يعرف اكثر الديتاي نتاع النادي الفيرسي لكن بصراحه انا نحس محمد الكوكي تظلم انه ما وصلش مع النادي الفيرسي لانه هالقطيعه هذه كل مره انا بالنسبه لي انا كمتفرج والا كفني كنشوف من خلف التفاصيل اللي حكى عليها امين انه مفروض محمد الكوكي يواصل مع النادي الفيرسي لانه فما ثوابت بناها يكمل مع النادي الفيرسي.
10: اخر حاجه باش نكملها
4: حاجه باش نعطيها عندنا برشا ماتير
10: اخر حاجه حاتم انا علاش قلت لك على محمد الكوكي اليوم النادي سفيغسي ماهيش في سيتياسيون انه احنا كيما نقولوا كي الترجي عملناه ولا خرجنا من الشامبيونز ليغ وخرجنا منه وخرجنا وما خذينا حتى تيتر اليوم سي اس اس عملت جروب سنه عملوا محمد الكوكي الجروب هذاك جه عليه معلول مخ جه المكوثي مخ لي زوار ترونجي جاو مخ ما وصل لعمل الجروب كان كوفالا لي مش وليت
8: هذاك علاش عمل ديبارك كاستروفيك
10: انا علاش نحب بانس كونتينيتي نحب الكونتينيتي راني انا كي نحكي هكا اكثر واحد نكون معناها متعسف شويه على محمد الكوكي وقت اللي ضد الترجي ولا ضد في اي بلاتو كان نقول الحق يغلط نقول لكن في وقت معين عندي انا الكونتينيتي خاطر الجروب هذاك عمله محمد الكوكي ورانا غلطنا نفس الغلطه ويا خيبه المسعى كان نغلطوا نفس الغلطه مع نفس المدرب زوز هيئات مختلفه
4: اي نحكيوا على الملعب التونسي قلنا بعنوان مشروع ناجح يصنع النجوم يفتح لهم ابواب الاحتراف نحاولوا برشا كومونتيرات تجينا على اليوتيوب راه قاعدين ما نحكينا على الاتحاد المنصري باش نحكيوا على سي اس اس فما ميركاتو باش نحكيوا على الكلوب افريكان شنو اللي فيه باش نحكيوا على الانتدابات الجديده بالنسبه لكافه الفرق دونك فما حاجات اخرى اعطيونا تو نحكيوا فيها ما عندكم حتى اشكاليه به جمال الدين الامام في ديكلاراسيون هي مقتضبه نحكيوا بشوي على جو ولكن ملعب التونسي مشروع ناجح يصنع نجوم ويفتح لهم ابواب الاحتراف كعنوان كوتش محمد المسيني خليل عياري بي اس جي ادم عروس قاسم باشا ومحمد عياض الرياحي رسميا في فيبورغ الدنماركي ثالث لاعب تونسي في الفريق الدنماركي هذا بعد الياس العاشوري وسامي جلال كرشود أنا عندي ثلاثة لاعبين تونس كانوا في لعبوا في فريق فيبورغ نموذج ناجح بإدارة محمد محجوب.
8: شوف بالنسبة للملعب التونسي معروف منجم تاع لاعبين بصراحة لكن المنجم هذايا راه خدمة سيرمون راه خدمة نحن نرجع شوية لسنوات أربعة ثلاثة خمس سنوات التالية نقاو محمد محجوب موجود في الإدارة الفنية في في في الصغار في الشباب في الصغار معني يعني فما استثمار من ناحية هذه من الملعب التونسي في الصغيرات الموجودين لأنه الطالون موجود في الملعب التونسي ونعرف المنطقة اللي دايرة بالملعب التونسي فيها اللاعبين نتاع الحوم واللاعبين نحكي اللي ما عاش موجودين منهم العيار اللي نشوفوا فيه منهم عروس منهم ومازال عندها
4: مازال
8: عندها لكن السياسة اللي اتخذتها الملعب التونسي ظهر فما السياسة فما خدمة على مستوى القاعدة على مستوى الشباب مستوى الصغار قاعدة فما عمل قاعد العمل تو ياخذوا في ثماره في الفترة هذه يعني ما هيش من فراغ ما هوش بالصدفة أنه اليوم نلقاو هاللاعبين هذوما الطالون اللي موجود واللي قاعدين نصدروا فيه الأوروبا وكي يقولوا نصدروا فيه الأوروبا راه نصدروا فيه
4: صحيح.
8: نصدروا فيه الفرق يعني درجة أولى خاصة كي نحكيو على العياري راه في بي اس جي ودرنيرمون يظهر لي موجود مع الفريق الأول في البريباراسيون
4: معناها قاسم باشا ماهيش إيكيب اللي شوي معناها
6: ولا بون جيستيون شو عطاتو معناها عطاتو بري لوبسيون داشا معناها كان انت ملاعبي تمشي تكونفيرم وتاخذك ومن بعد نربحوا في معناها فلوس لوبجيكتيف سبورتيف سابق انه الماديات
8: التصرف تاع خالي يصرفوا كوريكتو
6: يعني يخموا فيك ملاعبي يخموا في
4: مصلحه ملاعبي صحيح
6: قبل ما يخموا في الفلوس
8: والحاجه
6: راهو تريز امبورطون
8: صحيح امين والحاجه الباهيه امين وحاتم انهم هالوليدات هذوما قاعدين يخرجوا صغار ونعرفوا نحن كل لاعب خرج صغير راهو صارت لادابتاسيون خير ويكون اكثر عنده اكثر بورسنتاج للنجاح
4: واضح دونك نحكيوا على الملعب التونسي هذيا مع انك اليوم احنا شنو اللي خلى ليكيب ناسيونال بار اكزومبل تفقد عدد كبير من نحكيوا على بطوله اللوموا على البطوله والبطوله نتاعنا يا مان معناها البطوله نتاعنا هي خرجت معناها خرجت خليل وخرجت ادم وخرجت عياض الرياحي وخرجت برشا ملاعبيه معناها اليوم وقت اللي لكن لهنا تختلف مع فكر الاداره نتاع النادي انك اليوم انا ما خممش الفلوس اوكي الفلوس مهمه والمال قوام الاعمال ولكن انا جيني اليوم الاوفر باش نسيب ملاعبي صغير عياض الرياحي بار اكزومبل لانه راهو مشى الفريق اللي إن شاء الله ربي يوفقه في عام عامين ثلاثة يقدر يحترف إنه قد يسوق الفريق اللي مشاله
6: ينجم يعمل كرومبلان من غادي
4: دونك هنا بالحق معناها نحبوا ديما المسؤولين تاع الفرق أمين يغيروا شوي من عقلية المادة نعرفوا المادة مهمة وإنك اليوم تستحفظ وغيره لكن كي أنت تجي فرصة باش تصيب ملاعب يحترف يرجع لك أنت بالمنفعة واليوم أكيد. بالمنفعة وإذا المنتخب بالمنفعة زاد
6: أكيد حاتم شوف أنا ديما نقول ستاتينيزيام من جمعيات اللي برسمي تخرج في ملعبية صغار وعندها البينير باية وعندها اللي كوتش في في في في في في في الكاتيجوري دي جون دي كومبيتون دي ناس يخدموا بقلبه رب ونعرفهم انا بالكدي بالكدي الحقيقة دونك شو لو بكي توصل الملاعبي يبدا صغير كيما تو العياري في لاش تاع الاسبوار والرياحي وبرشا ملاعبية وادم عروس راهم ما قعدوش برشا في الستاد راهو ما قادوش برشا في سينيور
8: في سينيور
6: شو راهو سي تريز امبورطون
8: التكوين تاعهم في الستار
6: يقول لك لي ريزمو كونفيرمي ويقعد شو اذا كان جاتو شانس وشفت فيه انا عيني عليه شو هوني لا جيستيون هوني كي يقولوا انا التصرف لازم يتصرف لقدا المسؤول ولازم يعرف انه كيفاش لوبجيكتيف سبورتيف اليوم كي العياري كي يتحسن اذا ما عرفش تحسن وكلهم باش يتحسنوا وهذا كل باش يرجع من منفعه الكره القدم التونسي
4: اي عندنا دقيقتين نسمعوا جولي مام شنو قال تصريح لانه كما قلنا هذا راهو تصريح لبودكاست زميل علي الخلولي على جوهر اف ام هو نورمالمون اليوم تسمع علي باش يكون بودكاست لكن خدينا احنا اكستريس صغير حكى فيه جميل امام وقال فيه كلمتين الحقيقه تلخص برشا حاجات ونجموا نعرفوا من خلالها كيفاش قاعد ملعب التونسي يخدم ويكون ويبيع نسمعوا جو شنو قال
11: انت توا ملاعبي يخرج من اكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي ام تستنى فيه
12: والقفه
11: شوفور
12: ساك
11: ويعطيوه الجوتي نتاعو ومنه ترى شنو هو يسكر عليه وتعمل له هكا تلف تلف مش هكا الكوره اليوم الكوره يلزم تاع فلان وفلان تتنحى هذه في تونس يلزمك تعاود تبني من جديد
4: يلزمك تعاود تبني من جديد رايك في تصريح جو
8: كلامه صحيح ما نعرفوا جو أم دو تيران جو كان لاعب ويعرف قيمة اللاعب ويعرف شو معناها أنه الكرة بصراحة الكرة اللي سويه لي حاتم للأمانة راهو اليوم دخلت هالليز أكاديمي ودخلت هالكوتيزاسيون في الفوتبول وفي السبور ان جينيرال راهي تهلكت الكرة من الباز من اللوت راهو دخلت فيها الكوتيزاسيون ونخلص الكوتش ونهز الكوتش
6: نعشيه
8: بصراحة للأمانة راهو المدرب ما عادش عنده حتى قيمة خاصة في الصغار لما لما لما يخلص من عند الولي لما ياخذ فلوس من عند الولي هذا اللي صاير. واليوم الكره هاك شوفوا فيها نحن حتى اليشيل المونديال لما نشوفوا الجوارات حتى في البرازيل راهم شوف الاحياء اللي جايين منهم
10: اكيد
8: بصراحه تحب ولا تكره الكره للزواوله للناس كل تلقى دي اكسبسيون راهم نحكيوا ديما نحن نحكيوا نحن بنسبه 80 90% راهم هذوكم تاع البطاحين تاع اللي ما عن اللي ما عندوش 10000 باش ولا 20000 باش باش يعمل تيست بهم في جمعيه يعني فما حاجات صايره راهي كارثه
6: سيرتو انا
10: انت ماك قبل البيوب
6: نتفاعل معاك كوتش سيرتو على فاست انه يتشتي بالفلوس راهو يا ناس يا جمعيات يا اللي تسمعوا فينا راهو ما يجيش راهو عيب
8: مش معقول
6: راهو عيب راهو عيب معناه اذا عنده فلوس يجي تستي اذا ما عندوش ما يتستيش راهي فضيح بعد تحبوا المنتخب يعملوا نجيبهم لعبيه ونطلعوا راهو اساس في با راهي ما تنجمش تكون نجموش نكملوا معناها البنيه العروس نتاعها خايخه ما تنجمش تكون
4: واضح باش شوي نحكيو على الميركاتو ونحكيو على ياسين المرياح في اول ظهور ليه في الصفحه الرسميه للنادي الافريقي نحكيو على النادي الافريقي معتز الزدام ونحكيو ايضا على غيث الصغير ونحكيو على عمر بن علي هذا تقريبا في 24 ساعه الاخيره جديده الميركاتو في تونس وفي صور بطبيعه انه يكون فما حاجه جديده نكونوا دائما في المباشر فاصل ونواصل
12: انتم تسمعوا في سبور ماغ
13: بوبليسيتي
14: الو صباح
15: هاني ريكش جوي بي
14: في اسخانه
15: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
14: تي على الكومبريسور
15: ليه على الكليماتيزور الكل
14: على كل شيء
15: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
14: توا فهمت عليه جوك باهي
15: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
16: ماكسويل فور بيتر لايف
17: يلا جو
18: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
19: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
18: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج

0: تو سويت شيرين تيبان توصلنا لما 35 دقيقة من الأشواء عند عزيز اليوم خويا صنعي برش ريت مع الأغنية هذي عندك كادو حتى كي بتمشي الاحتراف رك أنت معي خويا مرسي يعطيك الصحة على الأشواء ونرحبوا مرة أخرى بكل من يسمع فينا على ديوان أفهم سبرماك حتى الأربعة انترشية
1: ترانسفير ماركت
0: في الترانسفير ماركت نحكيه على الميركاتو نحكيه على ياسين مرياح اللي خرج بطبيعة في تصريح للصفحة الرسمية للنادي الإفريقي شنو قال ياسين مرياح
2: السلام عليكم ياسين مرياح نشكر الناس كل اللي وثقت وعطت فيا الكونفيونس باش نكون في جمعية كبيرة كما الكلوب أفريكا إن شاء الله يا ربي نعطي كل ما عندي في التيران والبرام التيران تحاوليها تشوفوا مني كان الخير وتشوفوا منا عم بيه
0: نمشي ديريكتومون للسؤال معناها اختلفت الآراء هي ما بين هل يقدم الإضافة أم لا لأنه كيقولوا ياسين مرياح ديما أول حاجة تخطر للبال يقول لك أن العمر متاعه والإكسبرينس اللي عنده العمر البليسور غيره فما شكون يقول لك لا الكلوب أفريكان بعد خروج توفيق الشريفي تلعب شامبيونز ليغ العام الجاي يلزم أكسيال معناها عنده الإكسبرينس عنده بيقول في روحه يلزم واحد درزين قائد عنده روح القيادة في الفستيار وبرشا حاجات معناها هذا شنو اللي كان راه ما تحداوش الطبيعة هذا وقعنا نحكي عليه هذه الاختلافات انا نحب راي اكسيال امين عباس ياسين مرياح في النادي الافريقي
3: اكيد جدا حاتم بالنسبه لي انا ياسين مرياح فالير سور يعني فالير فالير اجوتي للجمعيه اللي باش يمشي لها مهما كان اسمها اكيد جدا بارلون بلو اللي هو الافريقي اللي هي شامبيون تاع تونس العام اللي فات دونك مع خروج الشريفي مع الزمزمي نحكي توا في الكوره دونك اكسيال وسي نحكي على الفالور نتاعو كجور كادر كاكسبيريونس كجروب راو سي تريز امبورطون هذوما الحاجات راهو لازم نستعرف راهو ياسين مرياح بالنسبه لي انا ورايي شخصي بتيتر نقولوا في العشر سنين الاخيره الميور اكسيال الموجود في تونس كان موجود في ليزيشيونس الكل تشوفوه حتى بورتون كان يغلط نكونوا واضحين يغلط فما الملاعبي فما حتى ملاعبي في العالم ما يغلطش لكن ياسين مرياح اللي يمكن الغلط نتاعو تاع اكسيد كونفيونس لكن اللي برشا اكثر من لازم يكون عنده كونفيونس اكثر من لازم برتو انا اللاعب نتاع ياسين مرياح انا كاكسيال نحبه ونحب سيرتو الرولونس نتاعو كيفاش توا يريد بالعمر في الرولونس يلوج برشا في لي باس اونتر لي ليني يلوج في لي باس فيرتيكال دونك في السورس تاع الرولونس في سورتي دو بال عنده رول وامبورتونس كبيره في الخروج تاع الكره دونك يشارش باش يكون كيفاش يكون معناه
4: افيكاس
3: فوالا في لي باس نتاعو في الرولونس دونك هوني سيرتوز في الجروب كما قلت حاتم بالنسبه لي انا صفقه ممتازه للنادي الافريقي صفقه يعطيهم الصحه فوزي بنزرتي نتصور موش صغير يعرف ياسين مرياح ويعرف لي كاليتي اللي عنده نتصور حتى اللي هو زاده الكريمه اللي عمله في تونس وتنحى من الكيب ناسيونال زاده حتى في الكيب ناسيونال كيما مشاش راهو ضر المنتخب نحكي ديما على الجروب راهو ياسين مرياح الفالور نتاعو في الجروب به برشا
4: بعد ما شفنا اللي موجودين
0: انا ديجا خذيت راي الاكسيال تو شحال راي كوتش
3: اكيد
0: انت عاد راي الكوتش
3: ليه
0: باش نكبرها الكلمه برشا معناها مش نقول لك اي مدرب يتمنى يكون عندي ياسين مرياح لازم تقول لي انت فما مبالغه في الكلمه هذيا لكن كوتش تحب يكون عندك ملاعبي لو بروفيل نتاع ياسين مرياح عاد نحب كل شيء في من حيث العمر نتاعو في القيمه نتاعو في الفيستير في التيران محمد المسيني يحكي على ياسين مرياح
5: شوف في البدايه حاتم نحكيو على جوار معناها جوار انترناسيونال جوار عنده كاليتي كبيره برشا خاصه في الرولونس في الليكتور دو جو في الاكسبيريونس في وسان دو جروب قايد باتم معنى الكلمه يعني ما هو ما نش نحكيو على نيمبورت كي يعني استن جوار اكسيلون في معناها كي تاخذوا باكج كامل معناها ماهوش اليوم الاصابه اللي صارت له ممكن هي اللي كانت عايق في الفتره الاخيره ممكن كان ما كانتش الاصابه ممكن مرياح كان موجود في المنتخب اضافه كبيره لاي نادي ياسين مرياح بالكاليتي دو جو اللي عنده كما كان يحكي امين معناها لا فيرتيكاليتي دو جو في اللعب نتاعو مع اليوم لي زاكسيو راهو انت عندك ديو معناها عندك ديو واحد قوي في الديويل قوي واحد. في الديويل واحد كما ياسين مرياح اللي هما مش برشا اليوم راهو الفوتبول مودرن ولا يعتمد على الكور اللي تخرج من التالي
3: هو الديكلونش لاكسيون هو اللي يبدا
5: معناها كان انت ما عندكش في لي دو زاكسيو واحد عنده لانتونسيون باش يلعب فير لافون ويلعب اونتر لي ليني ويلعب لك لي باس
3: سيركوي بريفيرونسييل تاعك
5: ما تنجمش تبني على يعني البريزونس نتاع جوار في كاليتي ياسين مرياح بريمورديال في اي جمعيه خاصة في الجمعيات اللي تلعب في علي تيتر
0: في النادي الافريقي تو مع ستيل تاع النادي الافريقي قلت لك انا خرج انه حكى امين على اهميه وجود الملاعبيه الفالور حتى في ناحيه الخبره في الفيستير وفي التيران وغيره يكون عبارة عن كوتش سور تيران معناها ملاعب اكسبيريمونتي تحب ولا تكره سي مريح. لكن اليوم مع خروج توفيق الشريفي مع خروج معتز الزمزمي معناها برشا ملاعبين خرجوا من النادي الافريقي. شوف. اليوم فوزي البنزرتي النادي الافريقي يا سي مريح هذا التريانجل.
5: شوف يعني تو انت اعطيتني الخلاصة. فوزي البنزرتي يعرف شو يعمل. فوزي البنزرتي عميد المدربين في تونس يعرف شنو يعمل يعني. كي ما نتصورش هيئة النادي الافريقي هي وحدها مشيت جابت ياسين مريح ولا لكن نتصور انا متاكد يقينا لانه ياسين مريح الانتداب كان عم من فكره وانطلاقا من فوزي البنزرتي لانه يعرف فوزي البنزرتي قيمه اللعبه ذي قيمه اللعبه ذي مع فيو لكادر اللي خرجوا من النادي الافريقي كيما الزمزمية كادر المركز نتاع الشريف اللي خرج يعني في حاجه النادي الافريقي للاعب خلف كرويا حتى كقائد في

0: لاسباب او لاخرى اب يتفاهم عشان قهوه. معتز هدام
1: اكيد عاد ما ظهر لي معتز هدام شو اكيد عاملين ولا ساعه عمل سيزون به برشا مع الشرط العراقي اكيد جدا كان ممتاز ممتاز جدا واللي باساج نتاعو في شوفوا حتى وين لعب ظهر لي في الكلوب لعب في الترجي وفي الاتوال وحتى في الشرط العراقي لو نحكيو
2: بلا في اربيل لعب
1: في اربيل زاد لو نحكيو في في في في كاليبر باهي تاع جمعيات اللي هو لازم لاعب ذو كاليتي الكاليتي ما يتفرق فيها حد لهنا وحتى واحد كونيسور ما يقول انه معتز الدين ما عندوش كاليتي دونك هوني الملاعب بلانت كاليتي اما لانه باش ينجح ما بين باساج وباساج راهو هنا المشكل. اليوم وجود فوزي بنزرتي وانه فوزي بنزرتي طلب كما صار مع شوات في وقت معين قبل شوات كان مع فوزي بنزرتي هزه هو يلعب في سي اس اس امن به شوات بنزرتي وهزه المنتخب
2: وقت شوات في اسوأ حالة
1: وقت بلون بلو تو اللي هو في دونك راهو الرابور تاع المدرب كي يطلب الملاعبي والملاعبي يجي راهو العلاقه هذيك لازم يستحفظوا عليها ولازم هي اللي باش تعطي البلوس ساعات راهو الملاعبي انا كوتش انا ملاعبي ساعات نعطي على خاطر الكوتش
2: صحيح
1: نعمل سير باسمون معناها نزيد من عندي ندي باسي روحي باش نزيد من عندي نعطي حاجه للكوتش نتاعي راهو تصير والعلاقه هذيك من برشا اسامي تاع مدربين نجحوا بهذيك وسبو يبداو متوسطين راهو في امور كاليتي دونترينمون وميثود دو ترافاي وكل لكن بالعلاقه بينه وبين الملاعبيه نتاعو يعمل جمعيه باهيه ويزيدوا الملاعبيه من عندهم حاجات اللي تخلي الجمعيه توصل للاوبجيكتيف نتاعها.
0: معتز قدام كوتش الملاعبي علاش قلت ديما انه هل تكون بدايه جديده للاعب؟ لا يخفى عن الجميع ان الملاعبي هذايا من النجم الرياضي الساحلي اللي كان فالور مهم الحقيقه معناها بعد مشى للترجي التونسي تعدى باساج معناها لازم يتنسى مع ترجي التونسي بعد احترف البرة لكن ديما في كل موسم يطفو اسمه على ساحة نحكيه على معتز قدام اليوم في النادي الافريقي ما مدى إضافة هذا اللاعب لفوزي البنزرتي وقبل النادي الافريقي؟
2: شوف بالنسبة لمعتز صدام معناها ما نجموش نختلف عليه لاعب عنده دي كاليتي ما شاء الله معناها دي كاليتي وتنبؤ له حتى وقت في النجم الساحلي. نحن نحكيه فنيا يا حاتم يا أمين لكن ممكن نتصور ديما راهو شوف نحطه بوينت انتيروغاسيون ديما حياته الخاصة وحياته الشخصية وحياته اللي برا راهي ممكن تأثر على اللاعب. علاش حتى نقول لك علاش في الكونتينيتي تاع كلامي هذايا انه اللاعب كل ما خرج لبرا كل ما ابدع لعب في مصر لعب في العراق معناها كان مريقر لبرا يرجع لتونس يرجع لتونس
0: عليه.
2: شوف حاتم ممكن يجي ان دوفي ممكن لونتوراج نتاعو في تونس
0: يدي لي جي ان دوفي هذه اللي باش يقتلوا
2: خاطر
0: لاعب يكون لاباس عليه عمره 20
2: 23 لاعب برشا
0: علاش يوصل معناها
2: علاش علاش علاش كي يخرج لبرا يكون بيرفورمون علاش كي يخرج مشى للمصر كان بيرفورمون مشى للعراق معناها معناها زوز مواسم سكسيسيف في اربيل وفي الشرطه ويعدي في ديسيزون باهي يرجع لتونس يلقى شويه مشاكل يعني هنا زاد اللاعب لازم يحاسب روحه
0: صحيح
2: لازم يراجع روحه. اللاعب اضافه لاي نادي كما قال امين ديما هنا ترجع للنظر المردود ولا المستوى ولا يرجع للاعب يرجع للمستوى اللاعب وتفكير اللاعب انه لازم يعطي الاضافه لانه معناها الكاليتي اللي عنده تسمح له انه يعطي الاضافه للنادي الفريق.
0: حتى كان مع فوزي بنزرتي تو الكبسه الباهيه بتاع
1: اكيد جدا فوزي الحقيقه راهو معتز ملعب ان تري بون جوور ليور بوكس تو بوكس يكمل الاكسيون تو اليوم خرجت بالزمز مشو راهو زاد انتدابات الافريقي لازم تكون سيبلي
2: وموجه لحد الان
1: ولازم فما النومبر خاطرك باش تلعب شامبيونز ليغ راهو لازم فما دوبلور واكثر من دوبلور في كل بوست. اليوم الافريقي لازم برشا انتدابات اخرين الحقيقه بكل امانه لازم سيرتو اللينيا التالي ساعه مع مرياح وش اسمه وبن عبده وبعبيد لازم على الاقل زوز اخرين في الاكس
2: صحيح
1: مع البوليفالونس تاع بعبيد دونك راهو ياك باش تلعب شامبيونز ليغ راهو مازالت برشا خدمه للنادي الافريقي وسي انت اليوم شامبيون لازمك تقعد غادي في النيفو دونك راهو برشا خدمه
0: مازال صغير ومازال عنده العمر باش يعاود يرونس الكاريير نتاعو يمشي ليكيب ناسيونال
1: اكيد جدا
2: الكل مربوط به هو الكاليتي موجوده يا حاتم يا امين الكاليتي موجوده لكن ديما مربوط باللاعب العقليه لونفي الشالنج اللي عنده
1: لونتوراج
2: النادي الافريقي
1: لونتوراج زاد سي محمد لازم يكون لونتوراج باهي لازم يتاثر الطفل زاد اوكي الكاليتي موجوده لكن لازم فما سويفي وناس الكل تتبع وهذا يكونوا في مصلحه النادي
0: وفما كلمه يقولوا فيها لعيبه الكوره انتوما المسؤولين ولا المدربين يقول لك اللاعب تحب تعاقبه عاقبه فلوس في الاخر كونترا عنده كونترا يحترمه
1: بس ليش الغادي يا حاتم احنا تو اما بروفيشنال هو يحترم روحه
0: ايش نقول لك هنقول لك علاش لانه احنا الكلمه زلنا نقولوها الكوش اسال سؤال قال علاش يخرجوا لبرا يحترفوا ويعملوا بيرفورمانس علاش بيرفورمانس وحاضر لانه

0: لانه العقوبات ماديه.
1: وليه يعني مش غادي
0: العقوبات؟ كي نجي روتار انت نحي لك 1000 دولار انا من السالير وجي ناخذ سوار... الصباط
1: شوف حاتم لو ما نصورش
0: هاو درب الصيد لبرا ويعرف
2: العقوبة. خاطر غادي حاتم نكون امين فهمتوا شو حاب يقول. خاطر غادي راهو يحاسبوك
1: يحاسبوك لازمك تعمل روندمون لازمك تكون لازم خاطر جوار ترونجي معناها عنده بغادي اجنبي لازم يعطي البلوس لازم يمركي ويفك ويعمل بوكس دو بوكس ويرجع وينحيها من الجول. دونك معناها هوني عندك لو مسؤوليه كبيره. أي. اوكي باش تاخذ فلوس وكاشي كبار لكن اوسي عندك مسؤوليه ومش ماكش باش تتحاسب كيما باش تحاسبوا الملاعبين الاخرين.
2: امين حاتم
1: وانا صارت لي قبل
2: عقلي
0: صحيح
1: اكيد
0: واذا كان معتز الزدامي وقع النادي الفريقي في ملاعبي لغز الحقيقة لغز معناها كي نحكيه ولا غير صغير بار اكزامبل ان الملاعبي هذا ونتفكروا وتعملناه مع النادي الافريقي. جماهير النادي الافريقي استبشرت بغايه الصغير براندمون اللي يقدموا بالناس تغنى لغايه الصغير في استاد حمادي العقربي بيراد تحكي لغايه الصغير وشافت فيه الملاعبي في عام غايث الصغير معنا سبحان مغير الاحوال معنا اصبح بنا ياخذ في شويه دقائق غايث الصغير في النادي الصفاقسي لمده موسمين اضافت
2: شوف غايث الصغير معناها لاعب ممتاز عنده كاليتي كبيره برشا عنده ليبالاريتي عنده ساق معناها ما شاء الله في ليبالاريتي واليوم تعرف في كره القدم الحديثه انه الباليريتي حل من الحلول في في في برشا مباريات شو ما خذاش حظه خذا حظه في النادي الافريقي لكن تعرف ضغط الجماهير في النادي الافريقي هي هذه حاجه كما نقولوا سلاح ذو حدين يعني الضغط الكبير الرهيب نتاع النادي الافريقي راهو لازم يكون اللاعب اللي يلعب في النادي الافريقي ولا في الترجي ولا في النوادي الكبيره لازم يكون عنده قوة شخصية كبيرة. علاش؟ على خاطر الضغط الضغط الجماهيري كبير برشا ونعرف الضغط قديش ساعات يكون سلبي على اللاعب. علاش انت فما لاعبين ينجحوا في نوادي وفي نوادي اخرين في كبار ما ينجحوش؟ هو السبب الرئيسي هو الضغط. غيث صغير من اللاعبين الممتازين عنده كيما قلت لك كاليتي كبيرة برشا صحيح ما كانش موفق برشا في النادي الافريقي لكن نتصور في النادي الصفاقسي تعرف النادي الصفاقسي اقل ضغط من النادي الافريقي نتصور اضافة في المظهر نتاع الانتداب راهو اضافه غايث صغير يعرف الدوري التونسي لعب في النادي الافريقي كان مؤثر في وقت من الاوقات يعني نتصور سي اس اس معناها انتداب قيم في في في المركز هذاك.
0: غايث الصغير اللي حكى عليه الكوتش يقولوا في برشا ضغط في النادي الافريقي دونك فما بالك في سي اس اس معناها الضغط نتاع سي اس اس راهو معناها مع الببليك هذاك مع معناها يلزم الاستفاقه بالنسبه للملاعب هذايا غايث الصغير باش يكون مدى اضافته ملاعب هذايا في وسط الميدان في ظل وجود وسط ميدان محترم فنيا في السي اس اس امين وانت سيد العارفين.
1: اكيد قبل كل شيء غايث الصغير مرحبا بيه في السي اس اس اكيد مرحبا بيه في النادي الصفاقسي ملاعب الكاليتي ما نجموش نتكلموا فيها كيما الناس الكل نعرفوا من حملهم في الكلوب لكن تو كيما كان يقول الكوتش البريسيون راهو الملاعبي الفرق ما بين ملاعبي وملاعبي شكون اللي يحمل البريسيون اكثر شكون يلعب تحت الضغط اليوم راهو حتى في نادي الصفاقسي فما بريسيون كبير راهو بيتيتر سنين اللي فات شويه خاطر الظروف الماديه اليوم اذا كان الظروف تكون اكثر خير راهو البريسيون باش تكون اكبر واكبر توصل حتى البريسيون تاع النادي الافريقي شكون واضحين معناها اليوم غايت لازم تخدم على روحك مرحبا بك في الصفاقسي هذا ما فيهوش كلام لكن الكاليتي تاعك موجوده لكن غير كان الخدمه اليوم زاد سي اس اس عطاتك فرصه انك انت ترجع تقعد في جمعيه كبيره في تونس دونك هوني لازمك تخدم على روحك وان شاء الله نشوفوك سير تيران وتجاوب سير تيران الناس الكل ان شاء الله.
0: كنا اختلفنا يعني البارح انا وامين البارح شربنا قهوه كوتش معناها احنا ديما نحكيو كيما لهنا كيما لبرا شربنا قهوه قعدنا نحكيو على عمر بن علي مع الانيا سبور انا قلت له الحقيقه كي تاخذ راي مش في كونتر لا ما حبيتوش يخرج للامانه معناها نحكي لك على انه ملاعبي بار اكزومبل راهو نعرف عقليه نتاع جمهور سي اس اس عم جاي تلعب كوب دو لاكاف وعندك معناها بطوله وكاس وكله تحاول تبني جمعيه نتاع القاب باش تفرط في ملاعبي البيتور نتاعك كنت مش انه ما حبيتوش يخرج لا يزيد العام عام اخر بوتيتر يزيد الفالور مارشاند نتاعه وكذا ولكن في الاخير ربي يوفقه عمر بن علي في الانيا سبور التركي بوابه باهي الاحتراف بالنسبه لعمر بن علي.
2: شوف هو للنوادي ديما فما اون كونترانت كبيره برشا نتاع ينسيب الجوار ولا بعد ستة شهور ولا عام يولي ليبر يعني فما كونترانت كبيره اسكو نربح فيه ناخذ فيه تو الفلوس لكن هو للامانه خساره للنادي الصفاقسي لانه ولا عنصر اساسي في الفريق وركيزه من الركائز اللي ما كانش اللي في بدايه الموسم ما كانش شكون عملوا النادي الصفاقسي
1: اكيد جد
2: تجي انت معناها مفروض عليه ساعات النوادي مفروض عليها الامور
0: الماديه
2: في اللاعب
0: هذيك المشكله احنا الامور الماديه في كان جات
1: حتى في الأوف حكيت مع حاتم كنا شوية نحكيه لو الفالور تاع عمر بن علي راه ما يشك فيه حد، لكن فما امور ماديه لازم يتباع محمد بن علي باش شو ريت هوني فما اوبجيكتيف
2: في هذه الكونترانت اللي نحكيو عليها
1: اوبجيكتيف سبورتيف. اما زيد في نفس الوقت راهو بي عمر بن علي مشي الفريق يلعب
0: ما تنجمش تحكي لي مره تكوين فريق من اجل القاعده.
1: شوف لي هو كاوبجيكتيف سبورتيف للملاعب تقبيله كنا نحكيو على العياري وستاد تونيزيان كيفاش يخموا فيهم كهما، لكن اليوم تخمم في سي اس اس اكيد، لكن سي اس اس الملاعب اليوم استفاد انه باش يخرج يمشي البالي ما يخير وسي سي اس اس تستفاد فلوس هذه باش يكونوا واضحين، لكن كان بار اوبليغاسيون على خاطر ما فماش فلوس بتيتا كان جات ظروف ما يخير كوتش ما تصورش تسيب سي اس اس وسي اس اس تخلي بن علي وتزيد معاها تاكون اخر وتزيد تلرجي معناها الافكتيف نتاعها وتلعب على الشامبيونا وتلعب على تيتر وتكون ديكلاري من اول العام من تو أبار إنه في الكاف لازم تعمل مشاركة باهية. دونك راهو بن علي كيمشي بار اوبليغاسيون أما زيادة في مصلحة النادي ومصلحة اللاعب.
2: هذه كونتينيتي اللي نحكيو عليها حاتم أمين معناها ما فماش كونتينيتي كو سوا لي زونترونور كو سوا لي جوار فما دي كونترانت ساعات الكلام سهل كي نتكلموا سهل لكن فما واقع فما ظروف هي ما تسمحش لهنا كي نجيو نعملوا خلاصة نلقاو اللاعب استفاد أكثر من النادي لأنه اللاعب مشى ممكن تكون ترومبلا تكون بوابة للأوروب ونعرفوا نحن شامبيونان تاع تركيا شامبيونان محترمة جدا ينجموا غدوة يعمل سيزون باهية تولي تشوف فيه النوادي تاع تركيا الباهين.
0: هذا هو واضح. دونك هذا بالنسبة للجديد الميركاتو كما قلنا سبورما كل يوم ثلاثة حتى الأربعة كيف يبدأ فما طبيعة حاجات جديده تخص
1: الميركاتو
0: مازال شويه وقت عندنا ديجا خمسة دقائق باش نحكيو فيهم على الفيزيو تاو نهزك العالميه باش نحكيو على مصر الارجنتين اسبانيا واحد بلاش قدام بورتغال باش نسمعوا شنو قال العميد حسام حسن من التصريح ترانت قلب به الدنيا البارح الحقيقه قائد ومدرب المنتخب المصري ونسمعوا شنو قال الدون كريستيانو رونالدو بعد هزيمه البرتغال قدام اسبانيا.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
0: فيزيوناج فرجت على المقابلة البارح كوتش البرتغال قدام إسبانيا واحد بلاش كريستيانو رونالدو هو كي تتفرج البارح المقابلة القلب والحنين والأعين الكل حقيقة منصبة تجاه كريستيانو رونالدو. والله البارح الحقيقة كوتش أنا حبيته يربح ونقول لك حاجة أنا والله لست من أحباء منتخب البرتغال لكن معناش عليش لديسيون ذي حبيتها لكريستيانو رونالدو والله تعاطفنا معه مع مسير اكزاكت مش معه كشخص مع مسيرته. دونك البارح خرج وقال هذا آخر مونديال بالنسبة لي نسمعه كريستيانو رونالدو
4: y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
0: كريستيانو رونالدو يقول هي كانت آخر كأس عالم بالنسبة لي. نعم بالنسبة لمن تبقى إذا تبقى سأحتاج لقليل من الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع العائلة لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة وللمضي قدما في حياتي.
2: شوف كريستيانو يظهر لي عمل كل شيء كلاعب قعدت له ديما العقدة متاع كاس العالم لأنه لورو هز لورو ان 2006 هز لورو ان
0: 2006
2: هز لورو ان 2006 قعدت له العقدة متاع الكوب دي موند أنه على الأقل يكون فيناليست في كوب دي موند هذا ما تحققش. شفنا في التصريح متاعه ولا حتى في الجريماس في وجهه في التيران وقت اللي هو خاسر شفنا مرارة متاع لاعب اللي حب يوصل هدف وما وصلوش لأنه نعرفوا اليوم كرة القدم كرة جماعية ما تلعبش بفرد واحد هذاك اليوم دروس ناخذ دروس من كرة القدم مهما يكون اللاعب معناها متألق مهما يكون اللاعب معناها عنده دي كاليتي كبيرة لازم لكن كرة القدم تتلعب كمجموعة تتلعب كهداش. اليوم ممكن المجموعة اللي معاه كريستيانو ما عاونتوش برشا باش يتألق وإلا يحقق الأهداف اللي هو كان يتمنى يحققها لكن في الأخير يقعد كريستيانو ليجوند كريستيانو اسم كبير في الكرة العالمية ولا في الكرة البرتغالية يعني كما قلت انت الناس كل تعاطفت مع كريستيانو حبت كريستيانو يربح لكن واقع الملعب وواقع كرة القدم حاجة أخرى رغم أن المباراة كانت سيري وما كانتش فيها بصراحة ما كانتش مباراة كبيرة برشا كانت مضغوطة برشا وصحيح البوسيسيون كانت
0: والله تعرف هي جيل 2006 هتشفع معك وش موضوع هي جيل 2006 اللي اللي هز معناها
2: لورو
0: مع معناها الحداش اللي موجودين يسون با دي ستار ما همش دي ستار. معناها نحكيو على رونالدو نتذكر انا معناها ناني بيبي في معاهم في الديفونس ما كانوش نجوم اللي لكن كما قلت انت
2: منظومة لكن كانت
0: انه الحقيقه كي تشوف انه الشخصيه نتاع المنتخب هذاك شخصيه قويه برشا قويه تشوف رونالدو في ماتش الفينال ما لعبش تكون عنده بليسيور يخرج ويكمل وكيك بالشخصيه ذيك
2: فما مشاكل في المنتخب البرتغالي
1: فما مشاكل المنتخب البرتغالي كوتش منتخب ممتاز
2: ممتاز جدا
1: كلاعب الاسامي
2: خذ الاسامي
1: من قبل راه من تو
2: صحيح
1: قبل نحكيو تحكيو معناها راه بيبي وكارفالو وش اسمه على اليمين برشا ملاعبية ونونو فيجو نحكيو على نونو
0: نشوف لكم عاد
1: اي ما راه اسامي كبار
2: نونو جوميز
1: بعد كريستيانو رونالدو من بعد جا معاهم هو صغير سيرتو الجينيراسيون هذيك وقت كريستيانو صغير
2: راهو
1: جينيراسيون ممتازه وممتازه جدا.
0: والتصريح اللي حبيت نختم به الميسيون تاع اليوم لانه الحقيقه يقول لك ختامها مسك محلال مسكم محلال الريح العميد حسام حسن الصمت على قتل الفلسطين عار على العالم وعلى اصحاب القرار ان يتحركوا.
5: عار علينا كلنا عار على العالم كله مش الوطن العربي بس عار علينا كلنا وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بنا ادمين زينا زي احنا في زينا مثلا احنا كلنا زي بعض لينا عينين ووش وراس وجسم يعني الناس دي عادي جدا النهارده في 1000 و2000 3000 4000 اتضرب في صاروخ عادي ماتوا واحنا هنا الشعوب كلها بما في اوروبا وامريكا بنبص على حاجه تانية محتمل ممكن يكون الناس شعب بيوروا لهم صوره تانية خالص بغض النظر عن الاديان احنا بنتكلم لما تتعاملوا مع الحيوانات لما الحيوان يتأذي او في فيديو جه مثلا حد اذى واحد تكل حيوان في الشارع كلنا هيخش لازم يتسجل لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل الناس بغض النظر عن الديانات انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود انا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده لاني انا بني ادم انسان زي الناس اللي بتموت سلبا من اللي بتموت انا انسان قبل ما اكون ليا قبل ما اكون هويتي وديني ايه او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان
0: بالتصفيق معناها التايمينج التايمينج والكلام وين وكيفاش من في 5 دقائق أعطى درس للعالم الكل وجه الرسالة اللي نحبوها الناس الكل وصلت كما نقول ريمونتادا في عقل إداري ماما العسام
1: ما نثوروش كانوا محضر السبيتش ولا حاجة ظاهر اللي هو تكلم سبونتانيمو ظاهر حتى سؤال كيفاش تقاله
0: وصحفية تركية
1: أكيد وصحفية تركية دونك شو كلمة بركة نجم نقولها راجل كل أمانة
0: لحقيقة
1: كل ما برك نقولها راجل خاطر الكلام اللي قاله وبرشا ناس ما نجمش تقوله اليوم استغل البوفوار نتاعو انه يقول كلام يوصلوا على القضية الفلسطينية اللي قضيتنا الناس كل اكيد جدا وكنا انا جورجوان حسام حسن وابراهيم حسن وهيش عباس ومين عباس
0: برونستيك مصر الارجنتين كوتش شوية اخر ساعة اخرى المقابل
2: بالقلب ماذا بينا نحن العرب تكون مصر لكن نحكيه كورة ونحكيه فني
0: حتى برونستيك تاع المقابل
2: الأرجنتين 2-1
0: أمين
1: بشتوفة 1-1 وبرولونغاسيون
0: واضح هذوما اللي برونستيك تاع محمد المسيني أمين عباس مرسي رولات يعطيكم الصحة كل شيء بالتوفيق ربي يوفقك أمين عفيف يعطيكم الصحة شباب مرسي عزيز مرسي حسين بعد شوية عفاف الغربي في فان تايم أجمل أوقات مع أهل الإذاعات
3: أنتم تسمعوا في سبور ماغ بوبليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دو فيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM, Flash News.
2: موجز والرابعة ديوان فام على سلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تونس الجنوبية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من هذا اليوم بحي الكبارية وكافة أحياء معتمدية جبل الجلود من ولاية تونس وحي البنك وحي المستوصف وحي التعمير وحي الروضة بالمروج واحد ومستشفى الحروق البليغة من ولاية بن عروس. ومن المنتظر استئناف والتزويد تدريجيا اليوم بداية من الساعة السادسة مساء. هذا وأوضحت الشركة أن الاضطرابات والانقطاعات تأتي على خلفية عطب فجئي جد صباح اليوم على قناة التوزيع قطر 600 مليمتر وفق بلاغ صادر عنها. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما قضائية مشددة تتراوح بين عام وسبعة وعشرين عاما بحق سجنا بحق أفراد شبكة دولية تضم عددا من صناع المحتوى وفتيات نسيات وإطار أمني سابق، وذلك على خلفية تورطهم في إنتاج محتوى إباحي وتبييض الأموال. وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة كشفت عن تورط عناصر الشبكة في جملة من التهم أبرزها إنتاج ونشر محتوى إباحي عبر منصات التواصل الاجتماعي لترويج مواد منافية للآداب العامة وتبييض الأموال من خلال إدارة تدفقات مالية مشبوهة متأتية من أنشطة غير مشروعة عبر حسابات بنكية وإلكترونية وترويج المخدرات والانخراط في شبكات تهريب وتوزيع المواد المخدرة في صفوف الشباب وأيضا التحرش الجنسي واستغلال وابتزاز عدد من الضحايا تحت طائلة التهديد والنفوذ الرقمي. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين ينتقد خلال تدخله في برنامج منك نسمع على ديوان فام تواصل نشاط مراكب الصيد العشوائي خلال فترة الراحة البيولوجية، مطالبا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتسليط أقصى العقوبات على المخالفين من أجل حماية الثروة السمكية.
3: السبت التام معناها نعبلوا في راحة بيولوجية إلى مراكب الصيد بالكيس، شو معناها؟ من راس كبوديا حتى نوصل الخليج جابس يمنع علينا منع باتا مراكب الصيد برشافي أبحار لمدة 3 شهور، لكن مراكب الصيد بالكيس اللي هي معناها متكاثرة ياسر وخاصة في ولاية سراق وقولها على مسؤولية مراكب الصيد بالكيس. احنا مراكب بتاعنا توقف على العبل بأن الراحة البيولوجية ومراكب الصيد بالخيس اللي هي غير قانونية، وللأسف التام معناها وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري مقولش ما نجمتش الدولة ما يخدمها حد شيء، تخدم المراكب هذه لا عندها رخصة صيد لا عندها كونجي دو بوليس لا عندها صنع المركب لا عندها حتى شيء، ويابطوا بالمئتين وبالثلاثمئة وبالأربعمئة وبالخمسمئة مركب يخدموا وهتكون البحر متاعنا واحنا نفرجوا. وبعدش تقول لك وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري تقول لك مقاومة سيد عشوائي، على أي سيد عشوائي تتكلم؟ سيد المدير العام أو يا سيد المنزل؟ أزيد من 2000 مركب ألا هما مراكب السيد بالكيس.
2: في أخبار العالم، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يقول أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية وأرست مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع طائرات F-35 لتركيا بعد أن أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.

0: فن تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه لكم الناس كل، مرحبا بكم على ديوان فان في حلقه جديده من برنامج فان تايم كما كل يوم من الاربعه للسبعه على ديوان فان. ثلاثه سوايع من البث المباشر نقدم لكم فيهم تغطيه لمختلف الفعاليات التظاهرات والمهرجانات الصيفيه. ان شاء الله باش يكونوا عندنا استضافات زاده فنيه مهمه نحكيوا في كل ما يهم الثقافه. نفتح يوميا ملف او ملفات الثقافه والمشاكل اللي تعانيهم خاصة تونس والمجال الثقافي على عديد المستويات، حتى نحاولوا باش نشوفوا وين مكمن الداء وكيف يمكننا الحصول على الدواء من أجل أن نؤسس لمشروع ثقافي يرتقي إن شاء الله بهذه البلاد، إن شاء الله نطمح لهذا عموما. فشكرا لكم على اختياركم ديوان فام كما العادة. من قدام ميكرو على امتداد شارج ويليا ترافقكم بعفيف الغربي. في الإخراج معايا عزيز العوني، هلو هلو عزيز. وفي الإخراج الرقمي معنا حسين يحيى، مرحبا مرحبا يا حسين. على مستوى الأعداد كما العادة معنا الصحفية المتميزة شدلية الخياطية. دونك تحية ليكم ضيوفنا، إن شاء الله نبدأ نستقبلوهم أبارتيغ من الخمسة والستة. دونك زوز أسماء، زوز فنانين، زوز نجوم، زوز أنماط فنية موسيقية مختلفة. باش يكون بحضنا إن شاء الله الفنان سفيان صفتة، تعرفوا سفيان والستيل متاعه والجو متاعه، عنده جديد يجينا به سفيان. وأيضا فنان تونسي آخر باش نسعد باستضافته كما كل مرة لأنه باع وذريع في هذا المجال، ولأنه زيدة استحفظ على اللون التونسي وعلى الطابع التونسي وقاعد ديما يخدم باستيل هذاك. نحكي على الفنان القدير شكري بوزيان، إن شاء الله باش يكون ضيفنا هذا المساء. ساعتنا الأولانية إذا يرافقني في الساعة الأولانية رضوين التوينسي. أهلا وسهلا رضوين.
2: مرحبا مرحبا عفاف بيك وبالناس اللي تسمع فينا الكل على إذاعة ديوان فام.
1: يعيشك، إيش نحويلك؟
2: بخير بخير بخير، خليتنا سخانة يا عفيف.
1: سافا لاباس، وانا في البرود الحمد لله، على الاقل في البرود. سينا قول لي شنو تفاعليت نتاع الناس مع فقرتك، مع حضورك معنا، اعطينا فكره يا اخوي.
2: والله برشا ناس عجبتهم الفقره، وبرشا ناس ولاو يبعثونا احكي لنا على الفنان هذاك. أيوة. واحكي لنا على الحفله هذيك، ولا الحقيقه شيء مفرحني برشا برشا.
1: يقترحوا عليك معنا،
2: يقترحوا عليا شنو الاسماء، شنو كان فما حفلات يحبوا يسمعوها.
1: فما تفاعل ممتاز كما هكية. دونك اليوم باش تحكي لنا على فنان ولا كل الفنانين.
2: الفنانين الكل في كفه في كفه بالنسبه لي انا.
1: ايوه مش طلعت مشكلين.
2: باش نحكيو على قيصر الغناء العربي كاظم الساهر.
1: كاظم الساهر دونك هو محور حديثنا. بعد شويه باش نحكيو نحاولوا نلخصوا كارير، معناها كارير كبيره برشا، باش نقفوا على ابرز النجاحات ابرز الاعمال وحضوره في تونس، برشا تفاصيل زاد باش يقولهمنا بعد رضوين. وايضا باش نحكيو على مهرجان سقيت الدير، من بعد نعطيكم شنو فما في هذا المهرجان. تعرفوا انه اليوم 7 جويليا الندوة الصحفية بتاع مهرجان كرتاش، معناها هذا هلي هذي أول مرة هكا 7 جويليا، خاطر كنا في جوان أو آخر جوان بداية جويليا. 7 جويليا اليوم المؤتمر الصحفي بتاع مهرجان كرتاش الدولي. الحقيقة معناها نتصور العام الجاي ندخلوا طول في المهرجان، نتصور ندخلوا طول في البرمجة سيدي، متأخر جدا جدا جدا جدا. وأنه نعملوا ندوة صحفية نهار 7 جويليا لمهرجان قرطاج، والجميع يعلم هذايا. يلا نكملوا بالموسيقى ومن بعد نبداو بالفقرات نتاعنا، بما انه باش نحكيوا عليه هيت ندخلوا في المود ساعة نتاعو، نسمعوا زيديني عشقا كاظم الساهر.

0: زيديني عشقا زيديني هكا غني لنا كذا مستاهر طبعا بطل فقرتنا مع رضوين توينسي في زوم فن.
1: زوم فن
0: نسلموا على غازي تحبينا باش نجم. مرحبا غازي.
2: دخلوا في الجو والله ميرسي بوكو.
0: الله يخليك في الجو نورتنا غازي.
2: شكرا صحابي اهلا عفاف بعد كنت ابسون انا هاني نعوض اليوم ان شاء الله الحمد لله يا ربي المفيد الواحد عنده بلاصه ويخلي بلاصه
0: تخلي بلاصتك تغيب علاش ايوا دونك باش نحكيوا على القيصر
3: باش نحكيوا على قيصر الغناء العربي كاظم الساهر المغني والملحن والشاعر
0: ايوا
3: لمهم الكل كاظم مسيرة مليئة بالمحطات المضيئة عدة جوائز وأوسمة سيد جنرال تجوائز نحكيه على وسام سفير الأغنية العربية 1993 وسام الإبداع من اتحاد الفنانين العراقيين 1997 جائزة اليونيسيف عن أغنية تذكر عام 1998 واللي تناول فيها معاناة الأطفال المتأثرين بالحرب ميدالية الحسين للتفوق من الأردن عام 2000 وسام الاستحقاق الثقافي التونسي سنة 2000 وكيف كيف تكريم ثاني في تونس سنة 2004 كاظم عنده علاقة خاصة بتونس لأن تونس نوعا ما في مرحلة معينة ساهمت في نجاح كاظم
0: ساهمت بطريقة كبيرة السنوات الأولى في بداياته
3: كيف كيف يثق برشة في الإعلام التونسي الإعلامي نجيب الخطاب الله يرحمه كان من أوائل الإعلاميين اللي قدموا كاظم للجمهور التونسي عام 1995 في برنامج على التلفزة التونسية قبل حفله الشهير في قاعة المنزه لفائدة النادي الإفريقي يعني حلقة كانت ممتازة على الأخر حلقة عرف فيها الجمهور التونسي شكون كاظم ويعني وسمع فيها أغاني زادة كاظم وتعرفت برشا أغاني كاظم وقت ذاك
0: وحضر في السنوات هذيك أنا موجودة معناها ونخدم في التلفزة التونسية كان حاضر في منوعات زميلنا حاتم بن عمارة كان صدقني ربي حضر زادة مع هيلا الركبي وقت أنا زادة كان عندي برنامج شارع الأنغام وعملت معاه حوار مطول جدا بساعة في قناة 7 كان عنده ثقة كبيرة في الإعلام التونسي وحب خاص لتونس والإعلام التونسي الحقيقة.
3: كيف كيف سفير إقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاظم اللي كان غنى لأجل الأطفال كنا نحكيه اللي يعانيه من ويلات الحرب اختارته اليونيسيف باش يمثلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سفير اليونيسيف الوطني زاد في العراق عام 2011 حتى 2012 ماخذ زوز جوائز World Music Awards عام 2004 أفضل فنان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غنى في أشهر المسارح عفيف غنى في مسرح رواية ألبرت هول في لندن كيف كيف سيدني أوبيرا هاوس في سيدني وكيف كيف هو من بين الفنانين اللي مسجل حضور كبير وقوي برشا في مسرح قرطاج نعطيه لمحة على كاظم كاظم المولود في 12 سبتمبر 1957 بمدينة الموصل شمالي العراق برج العذراء ما نعرفش علاش برج العذراء ديما ناجحين يا عفيف ديما ناجحين
0: اسمع تطلعش برج العذراء انت
3: لا لا انا برج الجوزاء برج العذراء ديما ناجحين
0: من عائلة
3: لا لضمان انت هذو من عائلة بسيطة متكونة من 7 أخوة عاش طفولة قاسية بسبب الفقر وكان في العطل المدرسية يخدم يبيع المثلجات يبيع الكتب وفما معلومة شدت انتباهي خدم في واحدة أو واحد من مصانع النسيج ولم حق آلة موسيقية هي الجيتار وبعد تعلم عليها وكيف تعلم العزف على آلة العود معناها الإنسان اللي يحب يوصل عفاف والإنسان اللي يكبش في حلمته يعمل المستحيل سجل أول أعماله الغنائية في منتصف الثمانينات يا شجرة الزيتون عابر سبيل وغيرهم اعتبروها نقاد الفن من أهم الأغاني الناضجة يعني غنى عدد كبير من قصائد الشاعر السوري الراحل نزار القباني
0: وقبل المرحلة متاع نزار القباني قدم أغاني عراقية عديدة احنا جيت في فترة أوائل التسعينات غرام كبير بالأغاني العراقية دايوغ أتغفيغ كاظم السير وقتها وديما نحكيه كاظم العراقي وكان معاه الشاعر كريم العراقي زيدا اللي كتب له برشا
3: أغاني
0: وقتها عبرت الشط معناها قلب الدنيا الأغنية برشا أغاني الحق عراقيين اللي كانوا ناجحين برشا في تونس
3: وكان عنده صديق كبير زيدا في تونس كيف غنى نزار قباني من أشهر القصائد اللي غناهم اختاري عام 1994 مدرسة الحب زيديني عشقا أشهد قولي أحبك حبيبتي والمطر، الحب المستحيل، وهل عندك شك. لحن وغنى في التسعينات قصيدة اختاري، الأغنية عجبت نزار القبني برشا، ومن غادي يبدأ التعاون بيناتهم من أشهر ألبومات. وبعد الحب 1995، في مدرسة الحب 1996، أنا وليلى 1998، واللي احتلت المرتبة السادسة ضمن قائمة توب 10 لأفضل الأغاني في العالم في تصنيف البي بي سي. حبيبتي والمطر 1999، مع الحب 2024. فما معلومة في أحد البودكاستوات مؤخرا، تحديدا في بودكاست أي بي تولكس مع أنس بوخش، كاظم فاجأ الجمهور بحديث عن أسرار وعن معاناة عاشها في طفولته. نحكيه على معاناة مع الفقر، مع الخصاصة. كان من عائلة بسيطة جدا، خرج خدم من صغرته. حكي برش على مشاكل أسرية تعرض لها، حكي على نقطة زادة مهمة على شعور بالذنب.
0: أيوة.
3: قال أنا ظلمت زوجتي برشا بسبب انشغاله لفترات كبيرة في المسارح، فترات كبيرة بالفن. كيف اعتبر أنه ظلم زوجته وأولاده وما عطاهمش حقهم وما عطاهمش الحب الكافي. نسمعوه شنو قال ونرجع.
0: عزيز ساتينا نسمع الإكستري.
4: صار لي فترة أنه أعيش وحيد، خلاص هذا قرار يعني. يعني ما أتراجع
5: ما تفكرت الزواج بعد مرة؟
4: لا لا خلاص، مستحيل ولا ممكن. لا يعني أكيد الزواج هو استقرار، الزواج فائدة، بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا.
0: مؤلم جدا جدا، مؤلم كل جداً. التصريحات معناها كي تشوفوا البودكاست، اللي ما شافوش معناها ومغروم كذا لازم يشوفوا كيفاش واحد نجم كبير بالنجاحات هذوما اللي كنت تقول لنا عليهم الكل رضوان، ينهي حياته، يكمل حياته في السنوات هذوما نتاع النضج، كان نجم نقولوا في من العمر،
3: في وحده كبيره
0: كما هكا. معناها قال لك انا اخترت سيئ، اخترت الوحده رغم الم الوحده. معناها
3: تحسوا عقاب، كاينو
0: يعاقب، كاينو يعاقب في روحه.
3: عليك علاش مهم برشا عفيف انه نعدي اكثر وقت مع الناس نحبهم، مهم برشا انه نعدي اكثر وقت مع عائلاتنا، مع والدينا، مع الانسان اللي نحبهم، مع يعني مهم برشا، لانه في لحظه من اللحظات نجموا نفيقوا ما نلقاوش حد، في لحظه من اللحظات نجموا نخسروا برشا وقت كنا نجموا نوظفوه في انه نحبوا الناس اللي معنا.
0: هو تحسوا انه زايده حب ولا نكرهم معناها، والناس تعرف وأنه كان ضحية قصة حب كبيرة برشا ومؤلمة برشا وصعبة برشا وانتهت بالفشل. معناها أثرت على حياته الكل، أثرت على عطاءه. أنت كاظم الساهر وكي تشوفوا على المسرح وبعث لك أنا مقطع، كاظم الساهر مش يغني،
3: بكل جوارح
0: يتألم فوق المسرح، مش يغني، توجع، يتألم، كل كلمة خارجة من الأعماق، كل كلمة، كل صورة شعرية تعبر على ما بداخله، واضح هذا.
3: أنا حتى كي تفرجت في البودكاست كامل اللي هو طول يعني مدته ساعتين، الحقيقة أول مرة نستمتع بودكاست ونتفرج الأخر. طفولة كاظم أثرت حتى على الحاضر متاعه، أثرت حتى على علاقته بزوجته، أثرت حتى على كل شيء يعني. كاظم اللي في المرة هذه خلع ثوب القيصر ورانا العمق الإنساني لكاظم، الإنسان الطفل اللي معرف في طفولته كان الكدح، قسوة الأيام، الفقر، كلامه كانش مجرد ذكريات، أكثر منه اعتراف نابع من جرح قديم. هذا هو القيصر،
0: هذا القيصر كاظم اللي وانت في وسط الحديث قلت وأنه كان له حضور كبير في كارتاج، زيد عمل سهرات عديدة في كارتاج، معناها من الفنانين اللي كان يعمل زو سهرات في نفس الموسم في جرد بعضهم وسولد اوت، العبيد تبدا ترمي عينيك في كارتاج ما تراش، معناها يفوت الكاباسيتي نتاعو بالناس اللي تحضر له حتى لليوم الغدوه. معناها هو كان يعاود يرجع كيف نفس الشيء، ولكن قليل انه تلقى فنان من اللي بدا يطلع ينجح ديما في صعود، فماشا كلي هكا يجي نكسة صغيرة فنيا ويعاود يطلع عليه، كذا مسير من اللي بدأ يطلع وهو في القمة وقعد متربع على عرش القمة الحقيقة. معناها حتى اختياراته الغنائية وكملحن، فما هو برشا ما نحكيه ولكن فقرة قصيرة، دونك رضوين اختار هكا شوية حاجات ملحن زيدا ما نسيوش تعامله مع الفنانة لطيفة العرفاوي اللي قدم لها أغاني رائعة، ويعني عمل الطابع متاعه واللمسة متاعه في مسيرة لطيفة من خلال الأعمال اللي قدمهم له، لأعمال ممتازة جدا، لأنه كان ملحن زيادة، هو ملحن
3: وشاعر زيادة
0: معناه
3: لم كل شيء. بس المواصفات اللي لازم تكون في الفنان والمواصفات اللي لازم تكون في عالم الفن لمهم كاظم الحقيقة بالإحساس وبكل شيء.
0: وزيادة ما ننساوش لأنه الجانب الإنساني مهم، هو ما هوش متعود يحكي على حياته قليل ياسر ومقل في الحوارات وفي الإطلالات التلفزية متاعه، ولكن إنسانيا راه من أرقى ما يكون كاظم الساهر. معناها الناس اللي تعاملت معه واللي خدمت معه هو اللي حواليه الكل يقول لك من أرقى ما تعرف. احنا الفقره هذه راه كل مره باش ناخذوا فنان، لانه جاونا شويه تعليقات، حكيوا لنا على صبر باح، حكيوا لنا على رتب وشناق، باش نحكيوا عليهم الكل بالطبيعه. ان شاء الله كل يوم باش نحكيوا على واحد من النجوم من الفنانين الكبار اللي عندهم وزن فني. راهو المقياس نتاع الفقره هذه هو الوزن الفني. سمعت يا شدليه؟ متفقين رضوين؟
3: متفقين.
0: دونك الوزن الفني قبل كل شيء هو بالنسبة لهذه الفقرة اللي قدمها لنا رضوين التوينسي. وباش نخرجوا بحاجة لكاظم الساهر، نخرجوا بأحبيني أنا، راني كل نحبه معني حرت وانت تحط لي عزيز هذي ولا هذي، أحبيني بلا عقد.

0: محبيني بلا عقد كاظم السهري وصلنا للأربعة وثلاثة واربعين دقيقة. كاظم السهري ما غنيش في كارتاج راهو دار تقريبا مختلف المهرجانات في تونس من سوسة مستير لصفيقس القيبس الدولي ما خليش على امتداد عقود تقريبا كل الولايات التونسية غنى فيها كاظم السهري مهرجان بقرنين معنية دار بالقدي بالقدي في تونس الكل. يلا احنا باش نمشيو المهرجان سقيت الدير في الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
0: معنا مباشرة المكلف بالاعلام بمهرجان سقيت الدير في دورته الثامنة سي فاخر عبيد. اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك اختي عفاف. مرحبا بالساده والسيدات مستمعي ديوان فهم.
0: يعيشك. لو كنت تعطينا فكره دونك الدوره الثامنه هذه شنو الجديد اللي فيها شنو بشنو تتميز كان قرنوها بالدورات السابقه؟
2: تحتفظ تعيش الضاحيه الشماليه لمدينه ساقس معتمديه سقيت الدير من 8 ل 14 جويليه 2026 على وقع الدوره الثامنه لمهرجان سقيت الدير للثقافه والفنون وهو من تنظيم جمعية الأهل للتنمية والثقافة بسقيت الدير بدعم من مندوبية جهوية لشؤون الثقافية بساقط وبلدية سقيت الدير. الافتتاح يؤمنه ابن الراشدية الفنان التونسي المبدع سفيان الراشدي سفيان الزيدي يوم 8 جويلية. في هذا الحفل الافتتاحي سيقع تكريم فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير بمناسبة صعوده إلى البطولة الرابطة الأولى.
0: أي.
2: في السهرة الثانية 9 جويلية عرض الساقية تزهى وتغني يعني الفنان حسن ناجي وخليل العلوش. في هذا السهرة سيقع الاحتفال بعشرية جمعية رؤال التنمية والثقافة بسقيت الدير. تتواصل العروض يوم 10 جويلية بمسرحية تونسي ونص بنبيل كلاب. يوم 11 جويلية مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة إخراج حاتم حشيشة. الفن الشعبي مع زينة القصرينية يوم 12 جويلية. الحظة مرشد بوليلة نهار 13 جويلية. ويصدر الستار على الدورة الثامنة لمهرجان سقيت الدير بعرض نودو يوم 14 جويلية.
0: لو كنت تعطيني فكرة على الأجواء في علاقة بالميزانية متاعكم، اسكو الميزانية أثرت على اختياراتكم؟ عندكم داعمين وشركاء وقفوا معكم في المهرجان؟ أعطيني فكرة على الجانب التنظيمي هذايا.
2: احنا في جمعية رؤية للتنمية والثقافة في سقيت الدير نظمنا الندوة الصحفية يوم 3 جويلية بدار الثقافة في حارة الساقس. يوم 6 جويلية يعني أمس عملنا أمسية تنشيطية أمام أحد الفضاءات التجارية الدعم الكبير للمهرجان.
0: هاي.
2: باش علمنا يعني ترويج الماركتينج يعني ترويج للمهرجان باش نعلموا الجمهور. أنت حكيت لي على الدعم، بالنسبة للدعم المال قوام الأعمال وسقيت الدير عندنا منطقة صناعية كبيرة.
0: أي جوستومون.
2: فما الدعم نسنا 11 داعم للجمعية. يعني ويبقى يعني ديما الدعوة موجهة لرجال الأعمال باش يلتفوا أكثر
0: باش يدعموكم أكثر
2: باش يكون البرنامج دائما دسم ويلبي جميع الأذواق.
0: اليوم برشا مهرجانات متخوفة من ضعف الأقبال لأنه فم برشا مهرجانات عانيت من ضعف الأقبال خاصة مع تراجع المقدرة الشرائية متاع العائلة التونسية وأحيانا أسعار التذاكر تكون غالية شوية. متخوفين أنتم من هذا؟
2: احنا في سقيت الدير الهدف متاعنا هو خدمة الثقافة للثقافة يعني ماهوش
0: ما غير الجمهور يعني.
2: لا احنا نحب الجمهور بالعكس احنا دعوة مفتوحة للجمهور باش يحظوا بكثافة مواكبة سهرات المهرجان لان الحضور الجماهيري هو دعم لنا كجمعية باش نقدموا الافضل ونسعوا جيدا باش نطوروا المهرجان من سنة الى اخرى. هو عملاه والحقيقة حق نجاح كبير المهرجان.

0: هلا بدنا نجاح سنة زيادة.
1: يعيشك بارك الله فيك. احنا سنة عملنا اشتراكات يعني اشتراك 100 دينار لجميع العروض.
0: باهي ممتاز سعر باهي يعني للشخص الواحد؟
1: شخصين
0: الزوز
1: يعني.
0: باهي
1: ايوه
0: باهي اشتراك 100 دينار.
1: والعروض يعني اغلبيتها 10 دينارات التذكرة الواحدة، زينة 15 ونود 20 يعني في متناول
0: أسعار مدروسة الحقيقة. شكرا لك سي فاخر عبيدة المكلف بالأعلام في مهرجان سقيط الدير في دورته الثامنة. تنجموا تدخلوا وتلقاو كل التفاصيل على صفحة الخاصة بالمهرجان. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. الحقيقة الأسعار في متناول الجميع. كان تدي ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال.
0: التحق بنا النبار.
3: شكرا عفيف.
0: غازي بالقيد نسميك النبار سيف هيدا.
3: ما فهم حتى اشكال. هي بور مون ميتي سا سوغا تنبير معناها.
0: ويقول فيها هذاك تو لو سيريو دو موند معناها. دونك عملت طله شنو فما وما فماش على المهرجانات.
3: تحرك الامور شوي شوي مش كيف ما الاسبوع الفارط مازالت الامور ما تحركتش. كل ما يتحرك كارتاج تتحرك معاه الامور. خلينا نبداو منطقيا على مواقع التواصل الاجتماعي. والفقره هذه في حاجه للمتابعين نتاعنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك في اللايف. باش يعطيو ارائهم معنا وخلينا نشوفوا نصحوا الاراء اللي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: وي انا خليني اقول من تورا وفقره غازي بالقيد انا راني ما نتحملش مسؤوليتها. انا كعفيف الغربي لا اتحمل مسؤوليه اي حاجه يقولها ولا يحكيها ولا ينبر عليها غازي بالقيد.
3: معقول ليجيتيم الحقيقه. تعديو
0: للفقرة. تفضل اي تفضل تعديو مباشرة حتى يحضر الجينجل مزيان.
3: نتعديو ملا مباشرة. تنسى أول حاجة باش نقولها راهو المؤتمر الصحفي لمهرجان قرطاج الدولي اليوم على الساعة 7 مساء في المتحف المسيحي في قرطاج. معناها في الكاتدرال نتاع قرطاج. معناها راهو مازال ما عندنا حتى معلومة رسمية 100%. ننقلوا المعلومات نتاعنا بتحفظ.
0: هي هبطت
3: إلا أربع أسماء.
0: أيوه
3: فما أربعة أسماء واضحين موجودين على تذكرتي. والغريب في الأمر أنهم موجودين على تذكرتي. منهم الشاب خالد سولداوت نحكيو لغرادان بمية دينار وليشيز الكراسي بمية وخمسين دينار وليغرادان سولداوت مالغري أنه مازال المؤتمر الصحفي ما أعلنش على البرمجة.
0: كيفاش يابتو تسكر على تذكرتي قبل ما الأعلان على البرمجة؟
3: حاولت نخمم عملت برشا نظريات في مخي.
0: بالحق
3: ولا ما فماش نظرية
0: صدقنا
3: الجمهور. اون بريمير الحقيقة تنجم حتى تكون اون بريمير عالمين. تنزيد نثبت ونعطيك غدوة عالمين اسكو اون بريمير ولا لا. قلنا بالك دي تدافيش بالك أسماء كبيرة نحبوا نسبقوا الفونت. المهم إن شاء الله نستناو تصريح رسمي من مكلف بالإعلام يقول لنا علاش هبطت.
0: نأكدوا أنه راك يحكي غازي سولداوت على الليشيز.
3: ليشيز
0: أي على الليشيز. لغرادام الزيد.
3: لغرادام الزيد صابر الربيعي. لغرادام 100 دينار ليشيز 150 دينار ومازالوا موجودين على موقع تذكرتي. معز التومي لغرادام 40 دينار وليشيز 80 دينار. وسامي يوسف لغرادام 100 دينار وليشيز 150 دينار. وبالتالي كريت أنا الأسماء هذية نجم نقول هي أسماء رسمية موجودة في البرمجة
0: مادام يبيعوا لهم في التذكر.
3: مادام يبيعوا لهم في التذكر
0: الجموش يكونوا
3: بيوت ساكنة. المشاهير ما تحركوش برشا عفيف الحقيقة.
0: هما ما هبطوش؟
3: لا لا اللي هبطوا صابر الربيعي هبط والشاب خالد هبط. بارتاجيو لافيش اوفيسيال نتاع مهرجان قرطاج. الشاب خالد قال باش نكون موجود اجاو. وصابر الربيعي بارتاجا دعما لمهرجان قرطاج اللي باش يكون فيه في الافتتاح نتاعو. المشاهير التونسة والاسماء المعروفة التونسية اللي مستانسة عادة تعطي رايها في المهرجان. برشا اسماء منها غائبة إلى حد هذه اللحظة.
0: اي نقول مباشرة بعد الكونفرنس دو بريس
3: ان شاء الله خاطرك يهبطوا مباشرة بعد الكونفرنس دو بريس. غدوة تبدا عندي برشا ماتير.
0: فوالا نختار ماتير
3: غدوة ماتير. وبالتالي اللي موجودين واللي اثاروا بعض الجدل خلينا نقولوا حسن الهمالي.
0: زميلنا حسن الهمالي يشتغل في موزايك.
3: اكيد في كومنتير حكي شوية على مهرجان قرطاج. قال شنو القيمة الفنية لماجدة الرومي اليوم؟ قال هي منتهية الصلوحية حتى في لبنان. اختيارات تعيسة. تبقى أمينة أيقونة الفن التونسي ونبيها كراولي فنانة استثنائية والشاب خالد أسطورة عالمية. الباقي كله إهدار للمال العام. هذا كان رأي حسن همالي.
0: ربي يهديك يا حسن. معناها هكا نقوله على مجد الرومي وعلى كمين معناها تبقى قيمة فنية كبيرة. مجد الرومي معناها
3: هو رأي حسن همالي. وحسن همالي متابع للثقافة.
0: نعرف طبعا أكيد. لك علاش معناها ليه علاش ندخلوا في مقارنة ما بين أمينة وميجدة وشيب خالد وكل عليه معني
3: محمد جبالي محمد جبالي كان
0: بحثيها. كان بحثيها عاد قالهم الكل.
3: الجملة الشهيرة اللي لقات برشا تفاعل، أعتبر عدم مشاركتي في مهرجان قرطاج طعنة فنية في المسيرة نتاعو. دونك ماخو في خاطره برشا مهرجان قرطاج الحقيقة. إيه دغنوج زاد كيف كيف لقيناها في برنامج مع مريم بالقاضي، كانت حكيت قالت أتفهم سي محمد جبالي وسي مقداد حول استبعاد بعض الفنانين من قرطاج، كانت ساندت الرأي هذايا وكانت ساندته بسلاسة، قالت أنا ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل هذوما، ولكن راهو سي مقداد وسي محمد جبالي عندهم وراهم إستوريك كبير وأنا نتفهمهم وندعمهم. من جهة أخرى نتعديو للإنستغرام، ما بين الفيسبوك والإنستغرام وكأننا شعبين ومن الشعب واحد، آراء أخرى، ناس أخرين، منطق آخر، خلينا نقوله سورتو المنطق، معناه الرأي يناقش ولكن المنطق على إنستغرام فيه برشا حدة منشورة هبطتو نسمة مثلا نحكي على الشامي مين، تامر حسني مين، حكاو على الراب اللي ماهوش موجود مالجري اللي فما اسم النوردو في مهرجان قرطاج متداول ننقلو بتحفظ كما
0: ان شاء الله، انتو قالي انه يستحق الحقيقة نوردو وانه بشكون موجود على ركح مسرح قرطاج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، فنان كبير، فنان فرض روحه ونجح، عنده سنوات، عنده برشا انتاج خاص به وبلاسته موجودة وجمهوره موجود
3: معه. والبرمجة عفيف اللي قاعدة دور يمكن الاسم الوحيد اللي يمثل اليوم الذوق الشبابي في الموسيقى في تونس، نوردو فقط، ماريناش الأسامي الأخرى، وبالطبيعة ننقلوه بتحفظ من هنا للسبعة متاع العشية تنشوفوا اسكو الانفورماسيون كونفيرمي ولا لا. أراء أخرين قالوا باستثناء الشاب خالد برمجة عادية جدا، يتسألوا العباد وينهم كاي روكي، ويني هايفا وهبي، وشامي وثامر حسني، هذوما الأسماء اللي كانت أكثر من الدولة سألت عليهم العباد.
0: أهو عزيزي تبع في هايفا وهبي قال لك هبطت باش تجي لتونس باش تكون عندها حفلة خاصة في تونس. شوف هو راه كل عام قديش هي من سهرة، قديش 14 15 سهرة 20 سهرة، نجموش نرضيو كل الأذواق ونجيبو كل الأسماء، ولكن احنا ديما انسيب البرمجة تكون متوازنة ويكون فيها يعني مختلف الأنماط الفنية وترضي مختلف الأذواق. معناك تقولي انت في حفلة واحدة اللي تنجم تهم الشباب، قولك انا مش شرط راهو تو تشوف الاخرين ايش باش يعبيو وباش تلقى الشباب زادة موجود
3: في حوصلة
0: أخيرة. أنت يديك دعني من هذوما كل تحب كنورد.
3: بيان سور نعطي آراء العبيد، نزيد نعطي رأيي أنا. ناخو مساحة متاع 10 ثواني. نعملوا حوصلة صغيرة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، قلنا له شوف لنا لي كومونتير الموجودين على لي بوبليكاسيون الكل اللي معنية بمهرجان قرطاج، ويعطينا النسب حسب مؤيد للبرمجة غير مؤيد للبرمجة، وإلا فما آراء واقتراحات أخرى.
0: أوكي.
3: لقينا الجمهور المؤيد للبرمجة النسبة التقريبية متاعه ما بين 35% و45%. أهم الأفكار اللي دارت على الجمهور المؤيد للبرمجة، قالك قرطاج لازم يبقى مهرجان كبير بأسماء كبيرة، يعني فما وجود أسماء كبيرة، عودة النجوم الكبار تعطي قيمة للمهرجان، صابر الرباعي يليق بالافتتاح، وجود فنانين عرب ضروري لإشعاع عالمي. من جهة أخرى الجمهور الرافض للبرمجة ينقسم لاثنين، رافض بتاتا للبرمجة ما بين 30% و40%،
0: برشا كمان،
3: وجمهور مطالب بالراب والوجود الجديدة في البرمجة ما بين 15% و25%، أنتون نجم نقوله ما بين 45% و65% ناقد للبرمجة وعنده اقتراحات أخرى. التعليقات لهنا قالك نفس الأسماء تتعاود كل عام، وينو الفنان التونسي، أعطيه فرصة للشباب، والراب يمثل تونس أكثر من الأغنية القديمة. كانت هذه آراء العبيد باعتماد الذكاء الاصطناعي، باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي. توا نحبوا نشوفوا آراء مستمعي ديوان اف ام على اليوتيوب.
0: اعطينا رايكم توا دونك، خلينا
3: فوالا
0: غدوه يعمل لنا حوصله غازي، اكيد باش يكون فما برشا تفاعلات مباشره بعد المؤتمر الصحفي لمهرجان قرطاج الدولي. خليكم معنا في المتابعه، احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار الخمسة بسيت بس ناس تشبير أني الوقت هذي أنتختم بش نسمو مجد الرومي. مجد الرومي ديمرة وصالحة ولكل الأوقات ولكل الأزمان، مطرحك بقلبي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان افهم عسلامة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية ومختلف المتدخلين في الشأن التربوي إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. والجمعية تؤكد في بيان أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس وفق تقديرها اختلالات هيكلية تستوجب مراجعات أولوية الإصلاح، معتبرة أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. الكونفدرالية التونسية للفلاحين تعلن اعتزامها رفع تظلم إلى رئاسة الجمهورية ودعوى قضائية لتحميل المسؤوليات الجهات المتسببة في تفاقم أزمة قطاع بيض الاستهلاك المستمر للشهر الرابع على التوالي جراء انهيار الأسعار إلى ما دون كلفة الإنتاج. وأوضحت الكونفدرالية في بيان أن الأزمة الحالية تعود إلى اختلالات هيكلية داخل المنظومة تتمثل في التمديد في دورات الإنتاج واستفحال ظاهرة القلش العشوائي وسط غياب آليات الرقابة، مما أدى إلى تراكم فائض كبير وإغراق السوق. مكتب مجلس نواب الشعب تداول خلال اجتماعه اليوم في التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بشأن مشروعي قانونين طلب فيهما استعجال النظر، ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة فاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. هذا وقرر مكتب المجلس إحالة مشروعي القانونين على الجلسة العامة المقرر عقد يوم الجمعة القادم الموافق لعشر جويلية. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة الأخيرة. فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة بدأت بكشف دول الحلفاء عن تعهدات استثمارية دفاعية واسعة النطاق تتضمن مبادرة لإنفاق 40 مليار دولار على إمكانيات الطائرة المسيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام السادسة.

0: مريومة يا مريومة يا عزيزة عليا، ملا جو ملا نسق وملا ريتم، وجاي بالضبط مع الهدف اللي ماركيته مصر، المنتخب المصري إن شاء الله يكمل هكا يا ربي. يا خويا أنا مع الدول العربية،
1: مبروك عليها.
0: مبروك عليهم. مرحبا ضيفنا، نورتنا. دونك كنا نسمع في مريومة، هذا الجديد ضيفي الفنان التونسي اللي عرفتوه بلونه الخاص، بثنيته، بموزيكته، بجوه الحلو هذاك اللي نحبوه، واللي ديما متشبث به ومتشبث بالستيل متاعه اللي يجمع ما بين العصري وما بين التونسي وما بين الشرقي، ديما فما ميكس هكا ياسر محليه، وتبدا خاصة الجيتارة حاضرة بقوة في كل الأعمال متاعه. ونحكي على الفنان سفيان صفتة، مرحبا. مرحبا،
1: يعيشك عفيف، وفرحان برشا اللي تقابلنا بعد عام تو
0: من الصيف للصيف.
1: من الصيف للصيف، أنا نعرف الصيف كي تبدأ لي ميسيون نتاعك نقول سي بون تو نجم نمشي العوم.
0: وما جيتناش هكاك، جيتنا بجديد باغنيه حلوه برشا كنا نسمعوا فيها توا محليها. هذوما ان شاء الله باش تكون من اليوتيوب نتاع الصيف، يعني جو الصيف على الاخر، ريتم محليك المحلوه، فيها الجو التونسي، فيها الايقاع، فيها الجو مغربي كان ماني غلطه زيده.
1: هو ميكس سان افريكان، خاطر المغاربه هما تبنوه وخدموا فيه اكثر. اما هو سان ريتم افريكان، سان سي سويت، احنا في تونس عنا منه، الاسطنبيلي التونسي يعتمد على الايقاع هذايا. في غنياتنا كما يا مزر يحل البيبان، بابا بحري، دونك سي با ريتم. انا ما نحبش كلمة مغربي، هو سام مغربا افريكان، وكيزوك عرفت هكا يشطح الريتم، سي انترناسيونال. حاولنا باش نقدموا غنية فريحية تتحفظ في ساعة.
0: اسمع، محتاجين رانا هالنفس هذا، الفايبس هذية، الانرجي هذية، باش خلينا نخرجوا شوي، نكسروا من المود نتاع الشتاء وكل برد وكل امطار وكل والمشاكل نتاعنا العاديه اليوميه اللي ما توفيش. دونك
1: هو دو توت لي فاسون، هذا هو لو رول دو لارتيست حسب مخي، معناتها وحسب
0: برمي لي رول دو لارتيست.
1: ليه
0: من الادوار،
1: لو رول دو لارتيست هو انه يخرجك من الموند وهذا اللي انت عايش فيه والواقع، ويهزك الى موند ميور، بالسينما، بالصوره، بالغنايه، بالمسرحيه، يخرجك من الواقع ويهزك الواقع اجمل.
0: هذا حسب رايك، لانه فما مدارس اخرى، فما اراء اخرى، فما ناس تقول لك الفنان زيد راهو مرآه للواقع، الفنان لازم ينقد الواقع، لازم يعبر على الوجع، على الالم، عنده دور توعوي زيد.
1: معناها واحد يعبر على الالم
0: برمي لي غول، معناها
1: هو كل حد يعمل الحاجه اللي تشبه له واللي الناس زيد تصدقوا فيه. مثلا انا ما نتصورش روحي ننجح في الاغاني نتاع الدمار نتاع الغربه نتاع الخيانه نتاع.
0: عمرك عملت حاجه هكا؟
1: ما جربتش ونعتبر روحي
0: حاجه الم معناها.
1: اي الم، لا لا لا، ما نحبش الالم، وحتى كيف يصير لي الم نعيشه وحدي، وما نحبش نشرك الناس فيه. بالعكس، الارتيست يزمو هو وقت اللي يرى الناس في تنبك الستريس والدنيا، هو اللي يهز الفوق. حتى في الذوق، حتى في اللبسه، حتى في لا فاسون دو فوار لي شوز. الارتيست في العائله نتاعو هو ديجا يبدا من نويو، يزم يكون هو سورس دو بونور. كو دير وقت اللي يولي معروف شويه، يلزم يهز معاه الحمل نتاع الناس، يحطهم على ظهره ويحاول يخرج الناس من ستريس ومن هالضيق اللي عايشين واللي حاسين به.
0: يفرهدهم. ذكرتني في فرهود راك العام. فما رئيس حكومه سابق هو
1: فرهدهم.
0: اي معني بالنسبه ليه الثقافه والفنان سميناها فرهود، احنا معني فرهود.
1: لكن وراء الفرهود هذاك
0: برشا خدمه،
1: فما برشا خدمه وبرشا تعب وبرشا تضحيه.
0: ويفرق فرهود من فرهود.
1: اكزاكتومون. هو دو توت لي فاسون ان شاء الله نكونوا فرهودات كلاس ا، معناتها خاطر
0: لانه زيد خلينا نقولوا فوالا لانه الاغاني اللي فيهم ايقاع والاغاني نتاع الفرحه والشبابيه الايقاعيه من الاغاني نتاع التفرهيد راه فما فنانين كبار غني يا اخي عبد الحليم حافظ غنى حاجات نتاع فرحه نتاع تفرهيد ام كلثوم افرح يا قلبي معناها فما برشا من الكبارات الكبارات اما فما فرق يعني يا اخي سامحني
1: انا توا احنا كي نجيو نحكيو على الموسيقى اللي هي فيها ايقاع انت انا نعتبر روحي ولد ليكول تاع الهادي جويني معناتها الهادي جويني من اكبر الفنانين في العالم العربي اللي خرج من الموندو كلاسيك وهزنا السمرة يا سمرة
0: سابق
1: عصره حتى لين نخلته للثمانينات زاد مع شكري بوزيان
0: وي وسيفنا بعد شوية بيان سور والنجاحات اللي عملها شكري بوزيان طبعا
1: معناتها
0: ودورتني في
1: سباعك
0: وجرحي وليه معناها بالحق هذيك علاش قعدنا باقي رانا عندنا الحنين للفتره نتاع الثمانينات والتسعينات وكل لانه وصلنا لمستوى معين نتاع اغاني الى حد الان مانيش
1: اوني با ساتيسفي بالريتم نتاع الخروج نتاع الغنيات على خاطر معناتها غنية كل أربع شهور خمسة شهور جو بونس شوية بالكل ومش وقته توا في قيلولة والناس مروحة باش نحكيه على أسباب والمسببات متاع هل معناتها الريتم البطيء جملة في تخريج الأغاني حاجة أخرى أنه نعتبر أنه كل إنسان il se classe في البلاصه اللي يحب يكون فيها معناتها جو بريفير نخرج غنية كل 6 اشهر وتقعد في المخ كيما الديو اللي عملته مع ابراهيم حسناوي الشانسون اللي عملناها مع محسن ماتري لو تريو اللي عملناه مع غازيو سفيان زيدي التو يقعدوا
0: حاجه خدمه فن مخدومه مرتوبه فنيا راهو ما عندهاش وين تضيع جوست بين قوسين راهو ميسي ضايع بيلانتي معناها هكا وانا سوقها
1: بكل
0: يصير شوفت ميسي وضايع بيلانتي مصر مازالت متقدمه واحد بليش
1: ان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله يا ربي
0: الناس كل متخوفه منه الماتش هذا ويقولوا انه مش ساهل بالنسبه لمصر ولكن مازال كي بدا الماتش دونك ان شاء الله يكملوا هكا الوغ شكون هي مريومه
1: هي غنيه من
0: عندكش في العائله مريومه
1: بيان سور احنا فماش عائله تونسيه ما فيهاش مريومه كل سوا في تونس في العالم العربي ولا في
0: من اكثر الاسماء اللي
1: اكزاكتومون
0: تغنوا لها
1: سي تانير دو شانسون تاع اغاني قديمه معروفه بها كان جيت المنستير معناتها انت ما تعرفش اللي هذيا شويه من نير دو باتريمون دونك انا كنت نسمعها وقت اللي نمشي للفروحات وديما في العائله عندنا مريومتنا تبارك الله عليها على باسي ان كونكور صعيب برشا سي لان دي بلو جون اكسبير كونتابل اللي عندنا في تونس 25 عام مريومه بنت اختي ان شاء الله ربي يحميها دونك نورتنا وعدتها بالغنيه هذيا
0: وهي جت في وقتها الاغنيه مع النجاح مع كل شيء الى حد الان فاتت 100,000 مشاهده
1: احنا قريب 200,000
0: فرحان بالرقم هذا
1: فرحان وانا اللي فرحني اكثر ندخل لي كومنتير خاطر نجم تعمل زوز ملايين في جمعه وانت تاكل كان في خاطر
0: مي بون برشا ناس ما يهمهاش راهو الكومنتات بقدر ما اللي يهمهم هو الفيو
1: انا مهم بالنسبه لي انا زاده اني التعليقات بالحق مهمه ياسر على الاخر ما نجمتش نقرا الكل لكن اغلبيه التعليقات تعليقات ايجابيه تخلينا نزيدوا نقدموا ما تنساش اللي كتب بالنص معناتها وترز الكلام حاتم الجيزاني
0: حيوة
1: حاتم. بالحق حاتم فهمني وين انا وين حبيت نمشي معناتها
0: سان غران بروفيسيونيل
1: معناتها حبيت المره هذيا معناتها نحط كل الكل في الكل في الكلمات في الـ في الـ في التوزيع او في التريزه نتاع
0: الموسيقى في الكليب
1: امين معالش
0: تحيه ليه امين ان شاء الله من نجاح
1: الاولاد كما تقول انت تبناوا العمل من اول نهار الخدمه هذه اللي شفتوها في 3 دقائق هي فيها 7 اشهر خدمه
0: كمان
1: والله عفيف 7 اشهر سبعة شهر. وتعرف أنا كمان بعيد علي مينيمام، ما تأهبط لك البونليو سود، امشي ونوصلوا ساعات نخرجوا فيرسيون بعد ننزلوا على سوبريمي
0: تعاود
1: من الأول جديد.
0: بينما اليوم نجم نعتبروها مرحلة جديدة وإلا أغنية جديدة.
1: مرحلة جديدة في كل شيء، في طريقة التسويق، في طريقة التعامل، في الصورة بيدها. فرحان باللي عملته قبل وذاك اللي خلطني بتتر تو بديت بتتر نفهم كيفاش نجم نعمل خلطة ما بين اني نحط الموسيقى اللي نحب عليها ونخلط للمواطن العادي اللي هو في الـ في الـ في التاكسي وفي الـ في الـ
0: والخلطة اللي فيها الجانب التجاري. سوفيا
1: اكزاكتومون
0: نقولوها معناها راهو حاجه كوميرسيال، مش معناها حاجه خايبه، بالعكس معناها الحاجه كوميرسيال سيكو حاجه نجحت، مانيش باش نقبلوا على حاجه ماهيش ناجحه.
1: انا اذا واحد ما عرفش يسوق المنتوج نتاعو ما يعنيش انه هو يعمل في حاجه ثقافيه. ما احنا قعدنا انا في التريب هذاك
0: برشا ناس بالحق والله
1: جبتها لك في طبقه
0: قد والله، لانه فما للاسف معناها مع كامل احتراماتي للجميع فما بعض من الفنانين هما اللي فشلوا في تقديم أعمال اللي باش تنجح، فشلوا في تسويق لرواحهم، فشلوا في عملهم الفني، في حضورهم فشلوا، فيعلقوا الفشل هذا على أنه الجمهور الذوق نتاعو خايب، الجمهور ما يعرفش يختار، على أنه هما ياسر يعملوا في حاجة ثقافية عميقة رقي ياسر والجمهور ما يفهمهاش. مغالطة،
1: هو ماهيش مغالطة، هو فما منه فما هكا وفما هكا. خليني اعطيني
0: اللي فما منه هذمك على راسي وعيني، اما انا نحكي لك على فما نسبة مش من اللي فما منه، فما نسبة هما فشلوا في الاختيارات نتاعهم، مش مسألة ثقافة ولا مسألة عمق ولا مسألة اعمال هادفة وبديلة معنية. لا،
1: اليوم الفن عملية حسابية. ريت بالضبط كي الطبخ كان تنقص حاجة من الفاح تطلع البنا ماهيش هي. في الموسيقى بالضبط وفي الفن اليوم بالضبط، اذا انت الشعر ما عرفتش تختار الشعر اللي باش تتعامل معاه، الغنية باش تلقى فما حاجه اماتور. اذا الموزع ماهوش معناتها فاهم السوق وفاهم الطرح كيما نقولوا نحنا، الغنية باش تلقى فيها. اذا التصويره ماهيش اليوم فول هاش دي ماهيش كاتكا،
0: راهو
1: ما عادش اليوم اليوم ساعات بكري نحكيو في الاوف على لي تيك توكرز ولي انستغرامرز، راهو معاش بتليفوناتهم، راهو ولات شركات قاعده تخدم لهم وناس دخلت في في في مود اخر نتاع كونتوني
0: انتربريز كامله.
1: صحيح
0: انتربريز.
1: دونك احنا اليوم واحد كيما قلت لك سي فري كان لي مويان، هو ماذا بيه الواحد راهو كل 15 يوم غنيه، لكن اذا الـ اذا اذا معناتها لي مويان ما يخليوكش تعمل كل شهر غنية، يلفو ميو واحد يختار الوقت اللي باش يهبط فيه.
0: اما كي يهبط
1: يهبط حاجه دو كاليتي. انا نعتبر ان اغنيه مريومه دخلت في الـ في الـ في الموروث الموسيقي التونسي، معناتها موجوده توا ديجا قاعد نسمع فيها في اغلب لي راديو، قاعده تتعدى في لي شين نتاعنا.
0: اغنيه تدافع على روحها، راهو باش تفك بلاصتها. وين نقول لك ماني، راهو فما اغاني من الوصفه واضحه وظاهره، ما غير ما يقعد الفنان يعارك في الاذاعات فيك ما عديتش، راهي وحدها باش تتعدى، وحدها باش تتبرمج، وحدها باش تسمعها في الاذاعات الكل.
1: هو
0: هذه من الاعمال اللي بالحق
1: عايشك عفيف. انا شيء فرحني واني قلت لك انا معناتها جاي 1 جانفي، قلت بعد ما تعدى ريفيون قلت توا سفيان وقيت المحاسبه عرفتك الليله ما بين وفي الريفيون قبل ما يجي البتي ديج تاع 1 جانفي، هاك كملت الريفيون روحت دوشت في الاوتيل كل شيء، قلت سفيان توا ظهر لي وقيت باش جو فيز اون اوتر ايتاب دون ما في اون اوتر كارير اون اوتر ايماج في كل شيء. لو 2 جانفي كلمت حمدي
0: وي
1: وانطلقنا. ونقول لك حاجة، الاختيارات اللي مشينا فيهم كل كسوة في اختيار الشاعر، وهو زاد إلى توني بون في اختيار الصورة، نحب نقول له شكرا على الثنية هذية اللي مشينا فيها. وإن شاء الله بقدرة ربي توا الفكرة كيفاش باش نسوقوا مريومة أليشيل مغربا وأليشيل أراب اي انترناسيونال، خاطر فما لو كوتي، فما من داخل،
0: فما بارتي مغنيه بالانجلي وانت مش غريبه عليك سفيان، معناها
1: انا جديد عليه الراب، انا جديد عليه.
0: اما انك تغني بلغه اجنبيه غنيت؟
1: لا بيان سور، انا جاي من ليكول هذيك، انا اول باساج من اوائل ما نعرفش انا هو، مي كان معاك انت في التلفزه الوطنيه مع حاتم بن عمارة، مع هلا الركبي. أنا مخلطش للأسف مع المرحوم نجيب بالخطاب، لكن خلطت معناتها في بداية الألفينيات 2003-2004. كان تحدي منك أنت أنك تكسر الكود كلاسيك متاع فرقة عبد الباسط وكل شيء وتجيب الباند.
0: تحية لي عبد الباسط. ستي وقتها حركة ثورية نسبيا، لأنه ما كنا متعودين اللي فرقة كلاسيكية وترية ديما هذيك هي تبدأ موجودة في المنوعات التلفزية، مش باند أوكسيدنتال.
1: باند أوكسيدنتال وفي بلبسة أخرى كومبليتمون. ومن بعد نتذكر في البريود هذيك 2004 يافي دو جروب اللي كنا زوز جايين من خاطرنا سيفري ولد المستير، وتو جيتكم بالبحر تاع مستير، لكن عديت صغري كل في مدينه بنزرت. دونك مع الخروج تاعينا يافي لي غربيز وقتها، تحيه اليوم اخواتي زاد هذوكم. دونك كنا عاملين حاجه ريفوليسيونير معناتها في الوقت هذاك، واللي تبارك الله بعد هذاك الكل معناتها جات موجه كبيره نتاع
0: دي باند.
1: اكزاكتومون.
0: سفيان مازلت معايا، مازلنا باش نحكي ومازلنا باش نسمعوك، باش نخرجوا اشهار ومن بعدك نسمعوا شو باش نسمعوا. اغنيتك انت غاليه
1: ام محسن
0: الماتريال
2: فن تايم Publicité. Super Siesta. J'arrive à la rakam 1 في تونس. Khibrat 30 سنه.

0: غالية وطيبة وكوني مني قريبة وبرشا أحسس في هالأغنية سفيان صفا.
1: تحية لكل أمهات، تحية لميمتي الغالية العزيزة،
0: ربي فضلها يا ربي،
1: ربي فضلها هذيك النفس اللي نتنفس به. الله لا يحرمني من دعواتك ميمتي، والله لا يحرمني من كل كلمة وصلتي. سي بون، رقدتي،
0: شفت العمر هذا،
1: روحتي، فطرتي،
0: مش عادي،
1: كليت، شبيك ضعفت، شبيك
0: والله ربي فضلهم،
1: ربي فضلهم. وبالحق نحس بالوجيعة، تو بديت نحس بالوجيعة متاع يقول لك راهو الوالدة توفيت، نحات حاجة من حياتي. رب معناتها تو بديت نحسها أكثر، معناتها كي واحد صاحبي نمشي نعزيه ونلقاها معناتها يقول لك الدنيا تبدلت. الله لا يحرم عبد من ميمته، واللي ميمته بحذاه يشم الريحة ويبوس ويعنق، خاطر ذيك راي حاجة ما تتعوضش، كل شيء
0: تعوض. ربي فضلهم. أنا أمي نقولها بالحق، راني عايشة ببركة دعاك ورضاك، هذيكم هما، لأنه حتى في العمر هذية وإحنا كبرنا وإحنا بصغارنا وهما يتبعوا فينا في الشقيقة والرقيقة ويتفقدوا فينا بالحق. معنى يقول لك الوالد أحن من المولود، وعلى أولادنا وكل شيء. دونك
1: أنا أمي
0: من خلالك نحيي وكل الأمهات،
1: ربي فضلها، معناتها عندها لا تخوزيام، معناتها عندي أمي وعندي أختي وعندي بنتها وعندها بنت أختها في فرنسا، معناتها تتبع فيها ودشوا ألو وكلت هيشي وكل جو ذيك مريضة تقعد تحس بنت ربي فضلها. وكهو
0: الو خلينا نحكي شويه مهرجانات. دونك سيف سنيك، فيش ماشيه البرمجه بالنسبه لسوفيان صفتا؟
1: ماشي باهي.
0: اش عندك؟ قداش عندك من حفله؟ قداش من مهرجان؟
1: والله ما نحبوش السؤال هذايا، على خاطر كان نقول لك هو لليوم فما حاجات ما زالت ما تبرمجتش.
0: أي. انا هو مش كل اعلنوا على البرمجه نتاعهم
1: اكزاكتومون، فما الحاجات اللي ماهمش سيني كونترا نتاعهم، معناتها فما 5-6 دات مازالوا ماهمش كونفيرمي، ما نعرف الدات مي طونك ما صحتش كونترا. بالنسبه لي انا ما فما حتى شيء، فما اريانا، فما اون دات في مستير، فما اون دات في مهرجان موسيقى العالم في الجم. الدات اللي انا سير منها هي الدات متاع تستور نهار 24، نعتبر انه مجازفة من ادارة مهرجان المالوف بتستور، انها تبرمج عرض مختلف باش سي دي بارفان دو جاز من المستوحات من المالوف التونسي، معناتها فما حاجات جديده. اي والله
0: سيديا معناها وانه نتعموا بنوعيه كيما هكايا وبغشيرش كيما هكا في الموسيقى، حاجه ممتازه، لانه قعدنا في لي فورمال العاديين، معناها العروض العاديين. جات فتره البارحه نظيفتي كانت لونا بن عمان وحكينا ياسر على مشاريع تعملت، جات في فتره ناس خدمت على مواضيع على دي تيم دي بروجي برشا تخدموا، وبعد رجعنا بالتوالي، رجعنا للكلاسيك، رجعنا للفرقه وفنان، رجعنا العروض معناها كي تجبد برمجة. والله منعش شكون من الأولاد البارح الصحفيين زملائي اللي هبط برمجة وكتب عليها سنة 1994 ولا 95، معناها تقريبا عليه رجعنا بالتوالي. معني
1: شوف عفيف، أنا أفرس الموضوع هذايا نحسه يقلق الساعة الناس اللي تسمع في الراديون ومعناتها ويشخشب لي البيوس اللي ركبتها لو 1 جانفي.
0: ما خلينا نحكيو فيها، ما تعملي، مش عملت بيوس نتاع هروب انت باش ما نحكيوش في هذا.
1: عملت بيوس نتاع هروب ومتاع جود فايبس، ما عادش يهمني.
0: علاش وصلت خديت القرار هذا؟
1: على خاطر سي معناتها جي بيرديو لو كومبا في بلادي، مالوروزمون جي بيرديو لو كومبا،
0: خسرت المعركه.
1: اي خسرت المعركه، معركه المهرجانات مالوروزمون خسرتها، خاطر معركة المهرجانات كان عندي ان فيزافي، ريت وقت اللي تبدا تعارك وانت ماكش ماشي مع شكون تتعارك، خاطر كي تكلم مندوب يقول لك مش انا اللي مبرمج، مدير المهرجان. كي تكلم مدير المهرجان يقول لك ما عنديش ميزانيه. كي تكلم الميزانيه تقول لك راه عطيتهم. كيف تكلم الوزاره بيدها تقول لك المهرجانات ما عادش متاعي. شنو ها؟ شو معناتها المهرجانات ما عادش متاعي؟
0: خسرها معناتها.
1: صحيت قبل كي كانت فما جا معناتها
0: فما تعويم للمسؤوليات. أي بالطريقه هذه ما عادش تعرفوا شكون مسؤول على شنو. هل هذا في برشا مجالات كي نعوموا القرار ما عادش نجموا نجيو لحد ونحملوا مسؤوليه نتاع حاجه.
1: فما حاجه اخرى، فما ليزيتيكيت، حتى نقول لك شنو نوعيه ليزيتيكيت. سوفيان صفتا نتاع مهرجانات المدينه هكاك معناتها فما شكون جايقة معناتها متاع حاجة كليفينو كلاس معناتها وهي معناتها حاجة غالطة على الأخر معناتها شتي ماهوش هو اللي نسمعوا فيه الموسيقى المتقنة وكل شيء والصيف لا القعباجي معناتها غالط حاجة أخرى معناتها
0: من الراكمة تنجمش تتصنف معناها شو التصنيف
1: دونك هذا هو أنا نقول حاجة معناتها أنا نحس في روحي نعمل في الحاجة اللي نحبها وشيخ عليها

0: في تي في 5 موند, وكان حاضر فيه اسماء ماني نحب نفهم وينهم توا. كانوا حاضرين معنا بندرمان, وكان حاضر معايا مثلا بندرمان ما عادش موجود في الساحة,
1: ما موجود جملة بايرم, ما فماش اختفى.
0: كان حاضر معايا نادر قيرات مثلا,
1: نادر مازال كيرجع توا.
0: فهمت انا انا نقول مازلت جو كومبا, مازلت قاعد. دونك الفايبز اللي عندي مخليني شيخ باللي نعمل فيه, وما عادش يقلقني اصلا وفصلا الموضوع هذا.
1: ما يقلقكش انك تعمل عرض؟ ما تعملش عرض بالكل في كارتاج؟
0: ماكش فهمتني. هو يموت يقتلك. يا اخي سامحني, منيرة حمدي الله يرحمه يرحمها باش ماتت. هي ماتت بالغصه ذيك, ان وحسن دهماني باش مات, مات بالغصه. تحبوني نموت؟ انا قررت اني انا نستحفظ على صحتي في العمر هذا, خاطر راهو الموضوع اخطر من انك تبرمج ولا ما تبرمج. الموضوع يمس انك سمعت بارح محمد علي كمون
1: صافي مال,
0: فهمت؟ فما حاجه ماهيش عاديه في المواضيع. وتمنينا انه الموضوع هذا ما نحكيوش فيه توا, نتمنيت انه نحكيه في الموضوع هذايا سبتمبر 2026, وتصير لما مع الفنانين ويقولون ما المطلوب منا. وفيت البرمجة متاع 2025 وانتهى معاه كل شيء, ودخلنا هنك تك تك تك تك في مواضيع اخرى. ريت كيفاش تحب ترجعني معناتها المواضيع هذه ما تتحلش في الراديونات. المواضيع هذه تتحل مع ناس عندها مشاريع. راهو تنجم تكون فنان وتخدم على روحك وتروح, وفما نوعية متاع فنان عندها معزة خاصة وعندها مشروع. معناتها خاطر انا شديت في ادارات مهرجانات ونعرف كومون ساسباس, وعندي الفلير اني نفهم كيفاش تعمل حاجة انتر كولتوريل والكوميرسيال.
1: ونجحت التجارب وعبيت جماهير غفيرة, ونجحت فنيا, نجحت روحيا, ونجحت جماهيريا. معناها التجارب هذي
0: احنا المشكلة اليوم فما حلقة فارغة, مانيش الفنانين الكل عندنا دي زامبريزاريو. واليوم لي زامبريزاريو
1: هما اللي يتحكموا في السوق.
0: اليوم هما اللي عندهم احباب او او او كرات ثلاثه اربعه فنانين عندهم سنين قاعدين يتعاملوا معاهم. هذوكم الاربعه فنانين عندهم المفاتح نتاع لي فيستيفال, وعندهم المفاتح نتاع الامور كل. احنا اليوم فما اخي زهره لجنف وين والله يا جيت قدامي. معناتها خاطر بكري كنت نسمع في غنية عملها,
1: خاطر فما غنية متاع زهرة لجنف, فابش قولك انا علي جيت قدامك غنية متاحة
0: قاعدة تتعاود,
1: خذيتها فنانة من عشكون عاودت سجلتها وهبطت على يوتيوب على اساس تراث, وهي غنية متاع زهرة لجنف.
0: في بالي مسكينة المرأة ما في بالهش
1: معناتها عاودت سجلتها على اساس
0: ليه. هو الفكرة راهو انا ديما نعاودها ونقولها, يخي نحنا سيكوا لو رول دو نو فيستيفال. راهو اذا عرفنا لو رول تاع الفيستيفال راهو في بيكم موازين. راهو يل سو باس اون بلانير, راهو فما بارتي بركه معناتها من قدام. احنا فيستيفالاتنا مانيش فاهمين اسكو تجاريه او ثقافيه.
1: حتى نرجعوا بعد شويه سفيان صفته باش نخرجوا اشهار, باش نخرجوا اشهار لا مازالت النتيجه هي بيدها, نخرجوا اشهار ورجعنا
0: به فان تايم.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو, خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.

0: فن تايم.
1: واحد كان جاي عنده من الشجاعة يحكي شنو نحكي أنا وسفيان في الكواليس طلع بدي كل تكرهنا.
2: خلينا فيها ضحكة وكعب.
1: أنا تحملنا ضحكة وكعب. دونك
2: معناتها خلاصة القول البيس اللي ركبتها في مخي صحيحة ولا ماهيش صحيحة؟
1: والله انا راني ساعات نخمم كيفك نقول لك هاو سي بون عفيف يزي كيما نعارك انا على الاعلام وعلى الرديئه وعلى المحتوى وعلى شنو اللي قاعد متعدي على لي

0: سوسيو وكيفاش قاعدين اثروا على اجيال اليوم بالحق معناها كي كنا نقولوا قبل راهو هذوما باش ياثروا على اجيال ما كناش نشوفوا تولينا نشوفوا قدامنا اليوم انا نشوف قدامي ديجان نبدا نعرف شكون متبع معناها كيفاش ولا طريقته نتاع الحديث وطريقته نتاع الكلام والمحتوى اللي قدم فيه نعرفوا متاثر بشكون ولا متاثره بشكون دونك سي غراف ساعات ما كيف كنتي معناها وعملتها السنة أنا هربت للقراية
1: مبروك بل كل شيء مبروك مبروك والله فرحت لك برشا
0: غني لي مبروك حتى حد ما غنيه
1: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة ليلتنا مبروك مبروك ألف مبروك عفيف
0: عايشك عايشك ميرسي بوكو سفيان دوك ساعات واحد يقول لك هيك أما بعد ما ننجموش باش نخرجوا باش نتكلموا باش نقولوا لا وما يجيش ويلزم من خاطر نحبوا لو ميور للبلاد هذيا
1: تو فماشي تو فماشي معناتها ما أكثر وما أخطر من الوضع اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه اليوم فما وضع خطير فما حاجة سيدة متواصلة عندك زوز حاجات يتقول هالدومين هذي يزي منه ايجو في فيخ اوتخ شوز وإلا تو كومبا وتقعد تخدم على روحك مالغريتو وتركب بوس متاع السعادة وتقعد سعيد على روحك وتقدم انا تعرف الدوفيز متاعي اليوم شنو وشنو حاجة اللي مشيختني هما لي كومونتير نتاع الناس وردود تفعل بعد ما خرجت مريومه
0: بيان سور حاجه ياسر مهمه هذيك
1: تعطيني فرحه
0: حاجه ياسر مهمه يمكن انت قلتها ديجا في تصريح اعلامي وانه انك جيت فتره تاثر صحتك تاثرت ومرضت دونك تركيزك على على صحتك زيدا خليك تاخذ القرار هذا وانا يعني رايد على روحي يزيني من تكسير راس
1: ليه هو هو راهو فما اليوم فما مرض العصر اللي قاعد يقتل في الناس الكل اللي هو ستريس والغزيزل ولا يا اخي سامحني واحد فنان يكون عمره فلور دو لاج معناتها 34 35 يتعديوا عليه هذوما ال 15 سنه هذوما بزهره يلقى روحه في ال 15 سنه هذوما في الجوج ما عام ثورة وعام درشنوة وعام بدل الحكومة وعام جي حكومة تحب التسكي الصوفي وعام ومن بعد ستريس كونتينيو يأثر لك على حياتك ويأثر لك على علاقتك بعائلتك وعائلتك وبتيزامي وراو سيتان دومين تخي ديفيسيل بربي باش نعاودو
0: أصعب لحظة عشتها في السنين هذه اللي فاتت أصعب بيريود أصعب هكا تجربة
1: فقدت دو زامي عزيز علي
0: يرحمه
1: فقدت دو زامي اشرف ونوري كانوا معناتها قراب لي برشا فقدتهم من المرض الخايب وك علاش قعدت مهلوس منه معناتها توا وليت ديما دو في جو في دي زاناليز وجيسي معناتها باش خاطر نول ني على بري
0: بيان
1: سور نول ني على بري
0: قلنا تحت لطف ربي
1: دونك قلتي عفيف هذي هالدومين هذي تخني له بمحبه وبشيخه كان باش يولي هو سبب الهم وسبب الدمار مش لازم يا خويا انا نخدم على روحي جيسي دافونسي النهار اللي يتعدى من غير ما نعمل فيه والله يا عفيف وليت نعمل لو بيلون نتاع اموا وقت اللي يتعدى شهر وانا موا ما سجلتش الميلودي ولا حاجه نقول هذيك خساره
0: يا سفيان قداش تشبه لي في طبيعتك
1: والله
0: بالحق والله برشا نقاد نقولهم ان الجمعه اللي ما عملتش فيها حاجه ما انتجتش فيها حاجه ما زدتش فيها حاجه نحس روحي ما ضيعتها من حياتي
1: والله ضيعتها وحاجه اخرى نحب نسافر نحب نعيش نحب نتفرهد نحب نلبس ما عاش عينتي بحتى شيء اللي باش يعمل لي ستريس بعدته من حياتي انا نقول لك حاجه بعثت 24 مندوبية ثقافة تو نبعث لك من بعد فيديو فيها 24 دوسي
0: واو
1: شوف الـ الـ شوف الفايبس اللي عندي ما زلت 24 دوسي كنت تحب نبعثوهم بعد ونهبطوه على الديجيتال نهبطوه موجود في الـ في الـ البريد التونسي نقدم لهم تحية قبل ما يوفى كما تقول انت
0: اخر ديلي
1: قبل بثلاث ايام بعثت 24 ولاية أمنية حياتي. كان فما من واحد ينجم يجاوبني ويقول لي حل الدوسي تحلوا الساعة ولا
0: قراه شافوا
1: ولا قراه وشافوا ولا على خاطر راه الدوسي يتكلف وانا نبعث معناتها عرفتك الرابيد بوست اللي معناتها الدوسي بيدو الكل
0: اذا
1: يتكلوا وبسبيرال والكول
0: والدنيا والالوان
1: حاجه اخرى ومعاه فلاش ديسك
0: زيد
1: فيه الدنيا والمونتاج وكل شيء. ما عادش تكذبوا علينا وتقولوا ابعثوا دوسيات. نعلمك عفيف رسميا ما عادش باش نبعث حتى مندوبي. هذا قرار خديته بعد ال 24 ولاية اللي بعثت لهم المرة هذية. هذا وعد مني ما عادش باش نقلقكم. انتوا ما تعرفوا تليفون سفيان صفطة وتعرفوا سفيان صفطة شنو يعمل. إذا بعد 24 دوسي كسرت فيهم راسي أنا ومرتي في القويل ولا بطاقة شو اسمه الاحتراف تاع الموسيقيين والمدة والدرجة 24 ولاية في كل 24 ولاية فما 20 مهرجان فذو ما ناخذوا سيدي والله لا سول ولاية اللي اتصلت بي هي ولاية تونس هي ولاية تريانة هي ولاية منوبة معناتها على 24 ولاية
0: ثلاثة
1: ولايات وفما عرض قدمناه الجمعة اللي فاتت في مدينة سيدي بوزيد كان على الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك ثلاثة معناتها انا توا في جوان ما بين جوان وجويليا مقدم اربعة عروض نعاودهم لك عملنا لا فيت دو لا ميوزيك مهرجان منوبة لا فيت دو لا ميوزيك وبعد مشينا لسيدي بوزيد وعندي لا فيت هذه التستور اللي ما هوش تابع المهرجان مش تابع الولاد ومع العلم انه ال 24 هذوما اللي بعثت لهم سيتي دون لو كادر نتاع الصيف خاطر هذوما سي اوتر شوز ما بعثناهمش ما عندهم حتى احنا نحكيو على المهرجانات والبلاغ
0: نحكيو على 24 ولايه وكل ولايه شوفوا قديش فيها من مهرجان
1: معناتها اذا كل ولايه من 24 ولايه فما 10 مهرجانات قديش فما من مهرجان 240 مهرجان المشكله اليوم كيف تكلم المندوب شنو يقول لك مانيش انا سفيان اللي برمج
0: تكلم اللجنه بتاع المهرجان ولا الجمعيه تقول لك
1: انا باش نقعد انا
0: شو انا
1: توريت هاو اخزر وجهي قديش ولا خايب
0: ما سايب علينا
1: والله سايب علينا كومبليت
0: باش نقول لك انا كيفاش باش نقفلوا على خاطر في الوقت ونحب نعاود نعدي مره اخرى مريوم نخرجوا بها اما فقط انا نحب اقول على الدنيا السلام وعلى الفن السلام وعلى الساحة الفنية السلام في تونس لأنه أنا شخصيا على امتداد 30 سنة خدمة في الأعلام واللي 90% منه ثقافي وفني كنت كي نحب طاقة إيجابية نستدعى سفيان صفطة كي نحب طاقة إيجابية في حلقة من الحلقات ونبدأ فيدة وقلقة وتعبة وكل شيء وهم ومشاكل نجيب سفيان صفطة نكلم سفيان صفطة قول الجمعة هذه معي سبت هذا معي لحد هذا معي كي يوصل سفيان يحكي هكاية قول على الدنيا السلام.
1: أنا والله عندي سؤال وزيرتنا في بالها بالوضع هذا نقطة استفهام السيدة أمينة السرارفي اللي هي عندها عامين واللي نحن أنا نقول لك حاجة في بالك اللي أنا ما قابلتش مدام أمينة
0: خطرنا
1: نعتبر أنا نعتبر أنه
0: والله يساسر بيان تعمل إيفينمون تلم الفنانين يا مدام
1: أمينة أنا نعتبر أنه
0: أسمع منهم ما أسمع منهم مباشرة
1: مش من ما عندها واحد باش ياخذ عرض باش الوزير
0: تسمع مشاكلهم تفهم
1: نتمنى أنه هي توا مثلا يجيها الفيديو وإلا ومعناتها وإلا هكا تسمع فينا حب نعلمك سيدة الوزيرة راهو عندك 80% من فنانين تونس الباهين راهم موجوعين واللي شيخين سفري فما نحكي على نسبة باهية ومعناتها فنانين من لولهم شيخين اما راهو نحنا من حقنا في بلادنا بعد 25 سنة عطاء عطيني شكون اللي قاعد يندى راهو نمشي بفلوسنا راهو واحد يكون قاعد يخرج 25-30 مليون باش تخرج انتاج كيما هكا راهو ماهوش بالسهل رانا ما ناخذوش في دعم من الوزاره راهو الانتاج اقل انتاج يتكلف لك 30 40 مليون من دمنا من فلوس صغارنا من
0: ما تتوتر ليش صحتك البوس يعيشك
1: البوس
0: اكتب البوس ميرسي بوكو نورتني برشا برشا
1: ميرسي عفاف
0: من الكل النجاح
1: مريومه نحبها الدور والدور والدور هذيك اللي تشيخ
0: نرجعوا لها ميرسي نورتني برشا برشا هدى وصلي باش تجيكم تعطيكم الاخبار نتاع السته تو سويت ابري باش نستقبلوا فنان رمز من رموز الأغنية التونسية الفنان القدير شكري بوزيان
2: فن تايم بوبليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
4: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز وسادسة ديوان فام، عسلامة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 كشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000، لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سنة 24 و2000. والبنك المركزي التونسي يكشف في تقريره عن تطور سوق الشغل في تونس خلال سنة 25 و2000 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو مساهم في دعم ديناميكية إحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي. والتقرير يكشف أيضا عن ارتفاع ملحوظ في أحداث مواطن الشغل ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 25 و2000 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 24 و2000، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة. الجامعة والعامة للنقل تلوح بإقرار إضراب عام في كامل قطاع النقل، داعية إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات النضالية المناسبة للرد على استمرار ما وصفته بتجاهل المطالب المشروعة وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات. وأوضحت الجامعة في بيان أن القطاع يشهد حالة احتقان غير مسبوقة نتيجة تراجع المناخ الاجتماعي وتحول الاتفاقيات المبرمة مع رئاسة الحكومة إلى مجرد حبر على ورق يخضع لمنطق الانتقائية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن خلال إشرافه اليوم على أشغال ورشة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. يعلن عن الشروع في صياغة خارطة طريق عملية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قابلية تشغيليتهم ودعم تنافسية القطاع لتلبية الحاجيات المتجددة من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. والوزير يؤكد في السياق ذاته على أن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية تستوجب اعتماد مقاربات استشرافية جديدة لتحديد الحاجيات المستقبلية من المهن والكفاءات بما يضمن الموائمة بين منظومة أعداد الموارد البشرية ومتطلبات الاقتصاد. على صعيد دولي، الإمارات تدين بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص. ووزارة الخارجية تشدد في بيان على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع عبد القادر الرجي.
3: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
4: 9.2. ديوان FM،
5: ديوان FM،
4: صوتكم.
5: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب.
6: ديوان افام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت.
7: ديوان افام فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شويه نحكي على مباراه المنتخبين المصري والارجنتيني والاداء المشرف المصري الى حد الان. بالنسبه للبدايه باش تكون بالنادي الصفاقسي اللي انهى جرائات التعاقد مع متوسط الميدان غيث الصغير لمده موسمين. من المنتظر انه صغير باش تدريباته مع المجموعه خلال الايام القليله القادمه بعد ما تم استكمال جميع الاجراءات الاداريه والقانونيه لانضمامه للساسس. نذكر زاد نادي الصفاقسي انتدب منذ ايام مؤمن الرحماني لمدة موسمين. المدافع المحوري فارس المسكيني أمضى عقد لمدة زوز مواسم لينضم بموجبه لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، قادم من فريق النجم الرياضي بالمتلوي. فارس المسكيني سبق له لعب بألوان فريق نادي حمام الأنف مستقبل سليمان، بل ما يتقمص أزياء فريق النجم الرياضي بالمتلوي. نادي الفريق يتعاقد مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي معتز الزدام اللي أمضى عقد مع الكلوب يتواصل إلى غاية جوان 2028. بالنسبة للزدام كانت عنده تجارب خارجية على غرار فريق فالميرا اللاتفي وكذلك المصري البورسعيدي فريق مودرن سبورت المصري أربيل والشرطة في العراق. لاعب الدور السابق والعضو الجامعي صالح المجري قدم استقالته من منصبه صلب جامعة تونسية لكرة السلة. المجري في تدوين انشر على صفحته الرسمية على انستغرام يقول استقالة من الجامعة التونسية لكرة السلة لأسباب صحية وشخصية، مع الإشارة أنه المجري تولى عضوية الجامعة التونسية لكرة السلة منذ أوت 2025. إدارة فرع كرة الرياضة صلبة الترجي الرياضي التونسي اتفقت مع ثنائي جمعية الحمامات عزيز بن حمودة وعبد المجيد الجيبسي. من المنتظر أن الثنائي هذا يمضي عقد مع الترجي التونسي يتواصل إلى غاية جوان سنة 2030. ختام آخر زوز مباريات في ثمن نهائي مونديال 2026، شوط أول ينتهي للمنتخب المصري ضد الأرجنتين. الفراعنة متقدمين ضد الألبي سيليستي بطل العالم 1-0، هدف ياسر إبراهيم من كرة رأسية مع إضاعة ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لركلة جزاء كان تصدى لها شوبير حارس مرمى المنتخب المصري اللي قدم شوط أول ممتاز. بالنسبة للمباراة الموالية 9 عام تعليل حوار سويسرا ولوس كافيتيروس منتخب كولومبيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحيا فلسطين.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: تحب توين تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: ديوان اف ام صوتكم فان تايم كنا مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: نجم نقولوا عليه أيقونة، نجم نقولوا عليه رمز من رموز الأغنية التونسية، اللون التونسي، نجاحات الأغنية التونسية، العصر الذهبي للأغنية التونسية. نحكي على الفنان القدير شكري بوزين، ضيفنا هذا المساء. أهلا وسهلا شكري، مرحبا. قربني شوية للميكرو باش نسمعك بالقديم، باش صوتك يوصلنا.
2: الورد اللي فتحت به البرنامج واللقاء معك،
1: حقك هذا.
2: شكرا،
1: حقك. نحكي على كاريير طويلة، نحكي على أعمال قعدت في الذاكرة، أعمال اللي دخلت الخزينة متاعنا متاع الأغنية التونسية، مش بأي طريقة، معناها بإضافة بفالور أجوتي، بالطابع متاعها، لومبرانت متاع شكري. أنا ديما نقولهم الفنان سيتان ستيل، شكري بوزين سيتان ستيل أبار،
2: معناها شكري بوزين. احنا حلينا عينين على،
1: زيد أقرب لي شوية الميكرو،
2: على حلينا عينين على فنانين التوانسة، نذكر
1: مدارس
2: هادي جويني، علي الرياحي، كل منهم عنده ستيل خاص به. احنا التوانسة الفنانين التوانسة ناخذوا من الغرب ومن المغرب ومن الشرق وواحد ونعملوا شخصية. فهمتني؟
1: على الأقل الجيل متاعك كان عندكم الهيجس هذا متاع، وأنه كل واحد كي يطلع يرسم الروح والشخصية. معناها أنا كي أقول شكري بوزيان، ما هوش شادلي الحاجي، ما هوش عبد الوهاب حنيشي، ما هوش صابر ربيعي،
2: كل واحد
1: عنده لونه. يعني العقلية تبدلت، تولي تولي ما فما العمل هذا نجح نمشي نعمله، فما الستيل هذا نمشي نعمل كيفه. ما عادش عندهم الهيجس نتاع لون خاص بيا وشخصية فنية.
2: لي جينيراسيون والوقت يتبدل، وكل مرة معناتها الفنان يرى بحكم الإطار اللي هو فيه والتكنولوجيا اللي موجود فيها توا، سي نورمال باش معناتها الافكار والذوق والتخمام على الكاريير نتاعو تختلف جدا. احنا كانت فما تلفزة واذاعة
1: بالضبط، ما كاش فما الشوا هذا زيده، وما كاش فما الزخم الكبير هذا.
2: وطبعا وكثرت ايضا الفنانين، تعرف قبل الفنان كان يستنى الاغنيه في الراديو.
1: اي صحيح،
2: فهمتني، صغير هو صغير، ان انفون ان بيبي، ولا تو تبارك الله. وهذاك علاش الاصوات اللي موجوده حاليا اصوات حلوه ياسر، وفما منهم حتى اللي ياسر خير من اللي سبقهم. علاش؟ لانه الصغير من اللي تو هكا كبروا يسمع الببليسيتي ويسمع الاغاني
1: والراديو
2: والتليفون والفهمت معناتها ودنه، وتتربى مع الكورد فوكال نتاعه. ما فهمتني اوتوماتيكمون باش يبدا يكثر المطربين تبارك الله، معناتها تويكا. وهذا الكثره نتاع المطربين هي يحتمل ساعات تخلي حتى مشاكل في الميدان ولا في توزيع المهر.
1: مو هي فيها الجانب الايجابي والجانب السلبي، معناها كيما كل حاجه.
2: انا باقي نقول اللي نجم يكون ايجابي في هذا هو كونه الفنان مهما كان معناتها جديد في الميدان، يسمو باقي يحاول باش يكون عنده ريبرتوار، خاطر هو ذاك في الاخر معناتها هذاك اللي يبقى في الاخر.
1: هذا في الايجابي. في السلبي قلت لي تنجم تعمل مشاكل في المهرجانات، هاي قبيله شويه كان بحذايا سفيان صفته مثلا موجوع متالم سفيان باغ اكزامبل من انه ماهوش موجود في المهرجانات.
2: الظروف اللي تمر بها البلاد بيناتنا معناتها اقتصاديا واحد زاد ايضا عندها مساهمه، ما تنجمش معناتها تتجاوز بيجي معين للمهرجانات.
1: لا، هو الكلمه اللي ترجع وتتقال مع برشا فنانين، انا خديت اكزامبل كان سفيان، هي الانجستيس، فمشي عادل في التوزيع. معناها يقول لك راهو تقريبا قعدنا محصورين في بعض الاسماء، هما بيدهم اللي قاعده تتوزع على المهرجانات على حساب اسماء اخرى.
2: يفور فوار معناتها التوزيع المهرجانات هذه سيريوزمون، معناتها بلقاء معناتها كما نقولوا احنا ندوة كبيرة تصير مع المندوبين ومع الجمعيات هذه. في الحقيقة المشاكل كثرت من اللي ولت في الجمعيات اللي هي بالفضاءات الثقافية، بالفضاء الثقافيه
1: وبالمهرجانات.
2: اي لانه يعني فضاء ثقافي هو اصله يتبع وزاره الثقافه.
1: معناه انت تتذكر الفترات اللي كان فيها غير من انا يغيبوا علي الاسماء، ولكن كان فما اسماء كبيره اللي تشد مدير مهرجان مثلا كارتاج، حمامات بوغارنين، الزهره، بنزرت، كانوا اسماء كبيره واسماء بصفه عامه تلقاهم عندهم وزنهم في الولايه نتاعهم، و اصلا تبدا تعرف شكون المسؤول. اليوم فما شويه تعويم تاع مسؤوليه كما كانوا يقولوا الجمعيه نتاع المهرجان تقول لك مش انا، الوزاره تقول لك مش انا، الاخر يقول لك ميزانيه، ما عادش نعرف شكون اللي برمج تو.
2: بالحق بالحق، علاش قلت لك يلزم فريمون فوار سا بلوس سيريوزمون في المستقبل باش معناتها يحلوا هالاشكاليه هذه، لانه ساعه ساعه تلقى معناتها عروض اللي من لو من اللي يبدا لليوفا لا عنده انتاج ولا عنده ريبرتوار، ولا يغني لك في اغاني الناس يغني فيهم كلثوم وعبد الحليم للغنيه منهم تنجم توفى للسهريه
1: يا عبي بها السهره
2: انت يعني فوالا
1: كيما انت سنة عندك كان حمامات موجود في الحمامات
2: برك صحيح.
1: علاش
2: والله هكا هو ذاك اللي كتب انا سيليست يعني صافي تري تري لونطون اللي اللي على هذا المنوال لذا معناك اللي ما تعرفك اللي قالت له انا عندي 30 سنه قالت له تستانس ميزيريا وانا صافي معناتها عندي سنين ما دخلتش العديد من المهرجانات.
1: ما يقلقكش؟
2: والله تعرف انا يقلقنيش ونتقلق الناس متقلق، لكن معناتها عيب انا باش هكا نتشك ما توتينيش نشكي معناتها ما توتينيش بعد كارييري والحمد لله يعني سبا الحمد لله سبا فما لي مارياج وسي فكا ايكيليبري تبدا في حفلات خاصه.
1: انت ده اللي قلت يا كلكو زاني وانه مع غياب البرمجه المسبقه تولي وقتها تتفرغ للحفلات الخاصه وللعروسات ما يقعدش الفنان يستنى في بعض التواريخ نتاع المهرجانات اللي هي تطلع مخر ياسر دونك يعطي لي دات نتاعو بالنسبه للحفلات الخاصه.
2: بيان سور بيان سور
1: ومش كان انت برشا فنانين هكا
2: بيان سور بيان سور وهو سا توجور تيك معناتها
1: ميكرو
2: باقي باقي كان هذايا والله باقي تقول لي الميكرو شكري
1: خاطرك تبعد
2: لا هو يجبد انا نقعد لانفيتي توجور هو يقعد كومي واحد والبرونور دو سون هو اللي يقوي
1: فما كومي ديستونس تعرف انت مقابل الميكرو تبارك
2: الله
1: باهي دونك بالنسبه لك انت ما يقلقكش
2: لا هو يقلقني معناتها ماذا بيا انا نقابل الجماهير معناتها يقلقني مي ديانا فير معناتها يلزم فريمون يلزم يشوفوها حكايه هذه الجمعيات سيريوزمون
1: بعد ما فرحنا بالهدف الثاني تم الغاؤه للمنتخب المصري امام الارجنتين.
2: لا مش مصر هي
1: مصر مصر والارجنتين
2: لا هذه الارجنتين وفرنسا
1: مصر
2: ايجيبت
1: مصر مصر مصر مصر ديجا سجلت ودار مش تبع الكرة جملة راهو ما هو يتبعش فن يتبعش ويتبعش دونك تم الغاء الهدف الثاني مازال ان شاء الله يا ربي يكملوا هكايا وان شاء الله بالفوز ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. باهي اعطيني شنو السر شكري بوزيان وانه الناس في 2026 مازالت نوستالجيك ومازالت تخمم في الاغاني نتاع التسعينات ومازالوا يجبدوا من التسعينات ومازالوا يقولوا يا حسره على الفن الاصيل والزمن الجميل لليوم ل 2026.
2: هو في الحقيقه راهو الفنان بارك الله اللي سبقونا قعدوا زاد اكثر علي الرياحي والهادي جويني لتوا
1: اي طبعا
2: توا لي لونج واحد كلهم معبين بالاغاني نتاع هادي جويني وعلي الرياحي. هو في الحقيقة أنا سعيد باش يكون عندي برنامج يكون عندي إنتاج والإنتاج هذا وفقني فيه ربي في عديد من المناسبات وعديد من معناتها الأغاني.
1: وجيت فترة زادة بتاع أشعار وألحان وملحنين كبار ومعناها صارت افيرفيسانس وقتها كبيره برشا وكل منافسه الباهيه. شكري هبط اغنيه جمعتين من بعد
2: حنين في الديار نبداو كل مره صارين في الدار بعضنا ونسمعوا في الاغاني جديده وملحنين ومؤلفين وهذاك الكل تفقد من الرسمه.
1: تبدلت العقليه ما عادش توا
2: تبدلت حاجه اخرى توا توا مش عقليه تبدلت عند الفنان برك. انت توا تقعد في دارك مع اولادك ولاد ولادك الكل يبداو شادين التليفون
1: وكل واحد على
2: كل واحد في العالم بتاعه.
1: بيقول لي كيفاش باش يكون السنه العرض نتاع الحمامات شنو باش تقدم فيه؟
2: عندي عرض موزيكتي اسمه موزيكتي على اساس المجموعه الاغاني اللي اخترتها كلها من الحاني فيها بعض ايضا من نظمي انا من كلماتي نذكر يجي لبالك يكون انا اسمع فيها مثلا. باش يشاركني فيه العرض زوز فنانين شبان وانا باقي نسعى باش يكونوا في عروض كبيره كيما كارتاج كيما الحمامات معناتها
1: أصوات
2: شابة معناتها تجيها فرصة باش تكون مع تتقابل جمهور الكارتاج والحمامات كيما الفنانة أمنة دمق والفنان فراس قلسي ان شاء الله ربي يوفقهم معناتها دارسين
1: باش يغنيوا لك
2: باش يغنيوا من الألحاني
1: من ألحانك جديد ولا من أعمالك؟
2: من الأعمال اللي ما تروجتش ياسر معناتها ما تسمعتش ياسر بصوتي تغنيت مرة خمسة
1: قديش عندك في رصيدك
2: شكرا؟ يعني أنا عملت عديد من الأعمال سواء في مشاريع مثلا كما ريحان ديم عمل صوفي كما أغاني الأطفال كما في عديد عندي ما يقارب عن 400-500 450 كيكا
1: بارك الله
2: انتاجي انا كوا لكن انا غنيت للملحنين تاع تونس الكل
1: تعاملت مع كل
2: ملحن من هادي جويني لمحمد رضا الشادلي انور صالح المهدي فتحي زغنده
1: محظوظ انت شكري بوزين لانه مخضرا وخلطت وانت صغير لانك بديت الفن صغير برشا في العمر دونك خلطت على اسماء كبيره كيما هكاك ومن بعد جاي جيل اخر هذيك علاش قد شكري بوزين ديما
2: فودير موجود زاد معناتها انا كيما تقول انت يقولوا دخلت من باب الكبير من الكونسرفاتوار وديبلوم موسيقى وتعرفت على الاساتذه نتاع الميدان من وقتها صالح المهدي كان هو حتى كان فما وزير ثقافه لكن هو وزير ثقافه يعني هو اللي يحكم في الثقافه معناتها وهذوما كنت انا كيما تلميذهم يعني فهمتني هذاك اللي ساعدني وايضا كانت الاذاعه الوطنيه نتاعنا كانت
1: تنتج طبعا
2: يعني انا كنت كل ما نمشي للاذاعه باش نسجل حاجه او باش نقابل فلان ولا لازم يكلمني ملحن يقول لي شكرا عندي لك اغنيه تجي تغنيها وهذاك تنتجها
1: كان يتسمى فنان الاذاعه
2: اي فنانين الاذاعه
1: فنانين الاذاعه مطرب الاذاعه فنان الاذاعه والتلفزه يعني حتى كي يتقدم في الحفلات ولا حتى في الاعراس على اساس فنان الاذاعه
2: صحيح لا بون تتغير الدنيا
1: شو خسرنا من هذه خسرنا وانه التلفزه والاذاعه والتلفزه ما عادش تنتج خسرنا
2: هما معناتها هذه راهي بدات من من من التسعينات راهو بدات معناتها تراجع في فرقه الاذاعه والتلفزه فرقه الاذاعه هي فرقه الاذاعه لكن
1: عاش تراجع
2: كانت قبل الاذاعه
1: عاش تراجع في الانتاج
2: اي يعني ولا اللي كما تقول انت يخرج الريترات ما يتعوضش يخرج حتى معناتها الفرقه ولات قليله
1: ما عادش كيما
2: قبل ما عادش ينتج خلاو الانتاج لوزاره الثقافه وزارة الثقافة تدعم الإصدارات الموسيقية وتدعم هكا يعني العروض هذه نتاع الصندوق
1: هو توا وليت وزارة الثقافة تدعم أكثر مشاريع من أنه تدعم قبل كانوا يدعموا أسطوانة يدعموا شريط كامل مجموعة كاملة من الأغاني توا وليت ولا دعم
2: المشروع تقدمت به أنا أو 97 مشروع إصدارات موسيقية فيو اللي في الفترة هذيك الشركة الكاسيت ما عادش حبوا يشريوا ما عادش حبوا يدفعوا يقول لك أنا ندفع 50 مثلا وشوف أنت دبر راسك مثلا 50% تقدمت بالمشروع هذا لوزارة الثقافة وقت عملوا المشروع هذا نتاع الإصدارات الثقافية إصدارات
1: الدعم
2: نتاع الفن نتاع الأغاني وتواصل وكانت قبل لي دعموا مجموعة نتاع أغاني مثلا 10-8 أغاني محتوى سي دي تويكا كي كثرت كيما قلت لك كثرت الطلبات واحد ولو يدعموا أغنية ويدعموا
1: مشروع
2: فيديو
1: فيديو كليب
2: ولا يعمل لك اغنيه يدعمها لك وكليب. داير انا مقدم المره هذه،
1: مقدم للدعم،
2: مقدم
1: اغنيه جديده،
2: اغنيه جديده على خاطر انا نحبك.
1: اسمعك الاغنيه
2: من كلمات خالد وغلاني.
1: باش تكون موجوده الاغنيه؟ باش تغنيها في حمامات جديده؟
2: لا
1: ولا
2: لا مش تغني كده، جات مؤخر ساعه هي الاغنيه، مازلت وتعرف كان قدمت حاجه للدعم ما عندكش الحق باش تستغلها حتى يتم دعمها
1: بعد ما تصدر، معناها بعد ما تنزل الأغنية. الدنيا تبدلت، تحكينا برشا كيفاش الدنيا تبدلت حتى في على مستوى الإذاعة، فرقة الإذاعة، الإنتاج في الثقافة، واليوم زيدا نحكي على أغاني اللي تنجم تعيش برشا، وأغاني تعيش ساعات ولا أيام على مواقع التواصل الاجتماعي وتنجح ومن بعدكش الديسباري. كيفاش تنظر لهذا العالم؟
2: جدي أنا الفكرة كي انا ما عنديش ياسر ظهور اذاعي، من قبل راني ملي بديت ما عنديش ياسر،
1: مقل في حوارات وحضورك.
2: وليت قلت يا سيدي اعمل اغاني نتاع مناسبتي. جات محلك يا عمي، جات محلك يا عمي، جات صلي على سيد النبي، جات الله يبارك فيك يا رمضان، جات عيني على الليله يا ناجح، تي اغاني اللي في المناسبات المنشط يلقى باش يملى بها معناتها، ويكون انا نكون حاضر حتى وكان مش حاضر يعني جسديا نكون حاضر بانتاج
1: بانتاجك ونشحت الفكره، لانه في كل المناسبات قاعده الاغاني هذيا الدور. ثبت لي الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب المصري،
2: حاجه كبيره مصر
1: والمغرب، حاجه تفرح الحقيقه، حاجه تفرح، حاجه تفرح. قديش دقيقه؟ قديش احنا مراش
2: انا 68
1: 68 دقيقة 68 يا ربي كمل هكايا ان شاء الله مع الفراعنه. هكاهو هكاهو احنا تو مع مصر اليوم. ايش علينا في بي؟ يلا خلينا نسمع شكري بوزيين، نسمع اغنيه. شنو اخترت لنا عزيز في خاطري ولا البارح؟ لا عطينا البارح كان في عمري، يسر محليها بصوت شكري. نسمعوا البارح كان في عمري 20، بما انه نحكيوا على السنوات الزمن الجميل ومكملين في حوارنا مع الفنان شكري بوزيين.

0: امبارح البارح كان في عمري 20 لعوام تجري يا شكرا.
1: اليوم 21
0: اليوم 21 تو في الكواليس نحكي انا والفنان كبير والقدير شكري بوزعين على الاغنيه هذه. قال لي وقتها اول مره ظهر لي خليت اغنيه
1: اول مره نغني
0: مش متاعك
1: مش متاعي.
0: احكي لهم كيفاش عملت على خاطر تو اللي تعرض اغنيه سجل.
1: لا والله مشيت للامباساد نتاع الجزائر قابلت السيد سفير وقتها فرحوا بي وقلت لهم خذوا لي ترخيص باش نغني الاغنيه هذه في عمل اسمه ايقاعات مغاربيه. غنيت ومشيت ايضا لموريتانيا لصورت موريتانيا باش غديت اغاني
0: ترخيص الناس تخدم
1: مع مجموعه من الاغاني
0: من اغانيك انت
1: اغنيه ليبيه واغنيه جزيريه واغنيه مغربيه ولا
0: اليوم كيفاش تقيم المشهد الموسيقي التونسي بعد يعني تبارك الله بعد العمر هذا كل من العمل كيفاش ترى الاغنيه التونسيه شبيها لتوا شبيها لتوا
1: يعني قدش عندك من سنه تسال
0: ما عندي امل الامل ديما عندي امل
1: سؤال
0: هي عادي
1: تروح التونسيه والله العظيم عندنا ملحنين حلوين
0: وعندنا اغاني هبلوا
1: وعندنا اغاني حلوه
0: شنو اللي ناقص اليوم باش الاغنيه التونسيه تفرض روحها؟
1: ناقص كوتا دو ديفيزيون. تعطيني
0: انت باقي تحكي في تونس انا نحكي لك على انتشار عربي نحكي لك على عالمي نحكي لك كيما الاغنيه
1: انسى.
0: المغربيه خرجت نحكي لك كيما الراي خرج نحكي لك
1: انسى
0: عليه
1: انسى علاش؟ لانه التعامل مع تونس مش بالمثل. المغاربه يحرز الستيل هذايا الراي والجو الستيل هذايا معناتها جديد اللي طلع مي سينو كيما عبد الوهاب الدكالي صار احمد حمزه في اغاني صارت معناتها السيده عليا في اغانيها فهمت لكن
0: ديما اقصال الاغنيه
1: التونسيه باش تكون معناتها متواجد انت في مهرجانات او
0: عربية
1: معناتها مالوريزمون تمشي كان في أسابيع ثقافية أسابيع سياحية أما كان باش تدخل يعني مهرجاناتهم وداير تري رار والبلدان اللي عندها مهرجانات والبلاد أكثر بلاد في العالم الدعم في الفنان راهي هوني في تونس ساجو لدي بيان كو أنا ما نتمنيش من العباد المستفادين ياسر لكن أكثر داير الفنان اللي يطلع في لبنان ولا في مصر راهو مخه في تونس يعني الهدف نتاعو كانوا يوصل تونس ويوصل الجمهور التونسي.
0: هو الفنان التونسي ماهوش راضي شكري بوزين اليوم كيفاش تقولي وانه اكثر الدول العربيه اللي تدعم الفنان هي تونس وقت اللي الفنان التونسي ماهوش راضي.
1: لا معناتها يمكن عندهم شي شركات هما يدعموهم كيما روتانا كيما تيوا هذوك اللي دعم يعني عندهم فلوس يدعموا الفنانين لكن مهرجانات واحد متلقاه ما فماش مثلا فما ما تسمع مهرجان بعلبك تسمع مهرجان نتاع العراق مثلا ولا ما شويه مش احنا تبارك الله راه في كل جهه عندك مهرجان وهذا كل مطالبين باش يدعم
0: يمكن زيادة ماهيش حاجه باهيه وانه عندنا برشا مهرجانات وقتها يصير زيادة تفتيت للميزانيه
1: ما تجيش انت في اي في الشارع تاع مهرجان
0: في كل حومه
1: بقايا في كل حومه
0: عندنا
1: بعضها ساعات في حومه مثلا 200 متر على الحومه الاخرى هوني مهرجان وهوني مهرجان اسام
0: وقت اللي كنت تلمهم مع بعضهم تعمل بيهم حاجه
1: مستويه ولا
0: الجهه
1: كلها ولا
0: باش شو تبدل في شكري بوزعين بعد السنوات
1: وليد جران بير
0: بالحق ربي فضله
1: أربعة عندي أربعة بتي زنفو
0: ما شاء الله
1: بتيت
0: بنوتات
1: أربعة بنوتات وأنا ما تعرفني نحب يعني الأنثى نحب أمي على خاطر
0: أكيد ربي فضلهم
1: ونحب مرتي طبعا
0: أكيد سلموا عليها مونيا برشا ويني مستنسة معك
1: والله
0: ويني مع ويدهش
1: رايت تحرك في حاجه
0: رايت تحرك
1: مش
0: لا شنو اللي تبدل في شكري بوزيان الفنان شنو اللي تبدل وفي ديزاني معناها شكري كي يعني كي تلف تشوف روحك تشوف شكري في التسعينات شكري في الثمانينات شكري في سنوات 2000 وشكري توا شنو اللي تبدل
1: تبدل العمر وكل شيء معناتها فنيا انا ما زلت ننتج معناتها ان شاء الله يا ربي جمهور حمامات يسمع اغاني جديده في لون شكري بوزيان طبعا لون نتاعي انا حتى شيء سينو هذيك هي طبعي وذاك هو شكري بوزيان
0: اللي خلقني. نجم نشوفك انت خاطر قبيله تو حكيت قلت انا نحب نعطي فرصه للي جون واصوات جديده، نجم نشوفك في اعمال ثنائيه مع دي جون هكا مع دي رابور مع موسيقى اخرى، وانت كنت سباق راهو في الموسيقى العالميه في اعمالك وفي اغانيك. اليوم النجم نلقاك في ديو مثلا جديده مع نوردو ولا مع غيره.
1: هو اللي فكرتني في كافون الله يرحمه،
0: الله يرحمه
1: كنا بتتر نعملوا ان بروجي مع بعضنا،
0: كان هو الاقرب.
1: فما ارمستا زاد نحب ياسر
0: حي وارمستا
1: وفما طبعا في اللون هذاك اللي طلع الجو هذايا نحب ياسر نوردو زاد فما بلتي بلتي انستيل اللي بون طويك هو بلتي
0: تكون عالمي فما اغاني بلتي عالمي.

0: من هادي جويني البشير مفكرني اللي يضرب الترومبيت حسيلو معناتها يغنيوا في الاغاني هذيك
1: قعدت الاغاني عايشه
0: قعدت الاغاني
1: عايشه. جمهور شكري بوزيين هو الجمهور كيما انا مثلا وكبرنا معاك وقعدنا نحبوا اعمالك واغانيك والا شكري بوزيين قاعد يزيد جمهوره من الشباب قاعد تكسب في جماهير اخرى حاولت انت باش تمشي لجمهور اخر جديد
0: انا تعرف شنو اكتفيت كونه نبدا
1: بجيلنا
0: لا هو تجينا شويه هو اختي
1: لا هو شويه بالطبيعه
0: جينا شويه بالكل وتبارك الله يعني جينا احنا توا ما مازال يعتبر جون يعني انا كنشوف عفافه كي نقول لي جون عفاف فهمت شنو هو واحنا ما مش كيما اللي سبقونا كيما جدودنا معناتها مازلنا واعيين ونتبعوا في الجديد وتبع التكنولوجيا فما لا اله الا الله محمد رسول الله
1: على الجمهور الشباب اليوم
0: انا ساعات نقول لك تفي خاطر انا يسر نحضر في اخر العام الروضات والا المدارس الحره
1: المدارس
0: ولا فهمت شنو ياسر معناتها يستعملوا اغاني نتاعي سو كيف يستدعوني نكون حاضر ويبداوك الصغيرات نقول هذوكم تقعد لهم في الذاكره كون مستقبل
1: سافي بليزير
0: جات جاهم الفنان الفلاني مي بون والصغير لي موان جون طبعا كان غنيه عجبته يجي معك كان غنيه ما يميش في جو بس نورمال كو باش يمشي الجو اللي يحب عليه وهذا هذيك سنه الحياه
1: سنه الحياه كل شيء يتبدل من الحاجات اللي تبدلت زاده قبل كان الاعلام عنده دور جوهري ورئيسي في طبعا. نجاح ووصول الفنان الى الجمهور كنا قناه واحده كنا اذاعه واحده ومنوعه ولا زوز في الاسبوع هذوكم هما اللي يتعداو منهم في التلفزه هذوك هما الجسر اللي وصل الرابط ما بين الفنان والجمهور
0: كي ندخل الإذاعة ونخرج نعرف التوانسة كل سمعوني
1: بالرابط
0: توا ندخل الإذاعة والإذاعة هذه والإذاعة هذه
1: يقول لك
0: باقي يقول لك فينك
1: فوالا في التغيير هذا كل
0: بريسك يوميا أنا مش راهو توا على خاطر عندي حمامات بريسك ثلاثة أربع مرات في الجمعة هاني مع المستير هاني مع الكيف هاني مع تليفونات معناتها فهمتني يعني إذا الفلاني إذا الفلاني إذا معناتها متواجد لكن باقي يقولوا لي فينك وكل لي باساج هذوما اللي نتعدى معاهم سواء بالتليفون ولا بحضور معناتها الواحد
1: إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولا عندها تأثير كبير زاد في نجاح الفنانين
0: عندي ساعات لي باساج كيما توا الباساج بتاعنا هذايا بروفيتي نعاود نحطو أنا في الواحد بتاعي
1: فيسبوك
0: فهمت فوالا معناتها أما باقي فينك شكري وهذه راني استنست بها أنا باقي فينك بالثمانينات ومن التسعينات ومن الألفينات
1: دوك الإعلام التقليدي اليوم بالنسبة ليك مازال يلعب دور في نجاح الفنان ولا
0: بيان سور بيان سور خاطر هو بيدو اوتوماتيكمون لي تويك بال معناتها بالنيميريك وبال معناتها وبال لي ريزو سوسيو مربوط معناتها اوتوماتيك معناتها لا تلقاها الاذاعه تتعدى في اليوتيوب وتتعدى في وعندها باج في فيسبوك وباج في الانستغرام وباج فهمت شنو في تيك توك معناتها مربوط ببعض الشيء اوتوماتيكمون اما باقي تقعد تحافظ على المستوى يعني
1: بالضبط على الاقل معناها ضامن المستوى في وسائل الاعلام الكلاسيكيه لو كان ترجع للبدايات شكري بوزيان شو ما القرارات اللي تعاود تاخذهم هما بيدهم ثلاثه قرارات
0: اي لعبه هذه وشنو
1: تي هكيك بدلوا جو ثلاثه قرارات تعاود تاخذهم هما بيدهم وثلاثه قرارات تبدلهم ولا زوز نقص عليك
0: ثلاثة قرارات
1: الأرجنتين عدلت النتيجة في دقيقة 85
0: عدلت ماركيو لا زوز
1: ماركيو ديجا ماركيو أنا عندي شكون خائن لهنا قاعد يشجع في الأرجنتين عندي شكون خائن لنا
0: شوف باقي
1: الأمل موجود
0: المستوى اللي وصلت له
1: مهما كانت النتيجة مصر مصر اليوم أبدعت مهما كانت النتيجة وشرفتنا هي والمغرب يعطيني زوز قرارات تاخذهم هما بيدهم وزوز قرارات تبدلهم
0: اي نعمل ماتسين
1: الحق
0: والله يعني انا
1: كنت تحب الطب
0: انا تغرمت بالموسيقى التريجان

0: وسيب سلمت الدنيا كلها. نحب الفن، نحب الموسيقى، ونحب فهمت شنو معناتها. حبيت نقول لك
1: تعمل كارير اخرى،
0: نعمل كارير معناتها كارير اخرى اون باراليل، خلي هذه
1: تقعد في الفن
0: بوتيتر بوتيتر يحتمل كنت لا شيء فهمتني. اما بوتيتر
1: علاش ميدسين؟ تحب الطب؟
0: اي نحب الطب.
1: به وقرار اخر،
0: قرار اخر يحتمل كنت نتوسع شويه في معناتها الشيء الشديد فيه صحيح اللي هو اللون التونسي، ياسر شديد في التونسي. التونسي كنت الناس نتوسع
1: حل الافير
0: نحل شويه نمشي للشرق خاطر جي بوكو دوكازيون انا باش نكون
1: ولا والناس ربما اللي ما تعرفش راهو شكري زاد يغني شرقي مليح مليح بطريقته هو. معناها سمعتك انا في بعض المناسبات معناها
0: شرقي من لولي خليت عيني نموت على عبد الحليم.
1: ولكن اغانيك، ولكن اغانيك كلها
0: اغنيه يلزمها تكون عندها شخصيه خاطر انا معناتها بديت مطرب ملحن. يعني بديت نلحن زاده صغير تريجون معناتها قبل حتى نعمل 20 سنه. فاخترت قلت غنيت بيت شعري على الرقوبه في بداياتي وخديت بها سكسي وحبتني لعبت. قلت يا مادام انا لفت الانتباه في هاللون هذايا انا باش نقعد في اللون هذايا نحاول نطوره واما الباقي نقعد نعبر معناتها بالله.
1: نجحت الحمد لله وعندك عملت الستيل نتاعك ستيل شكري
0: من هذا ما عندي شيء الحمد لله يا ربي جو سوي ساتيسفي الحمد لله.
1: الحمد لله. باهي باش نكملوا في هذا باش نمشيو للكويز.
0: عرست لهم واللي جوريست واللي ارشيتكت وتبارك الله هما تو مسهلين وبالقداس وكيفيه هذاك البيت يعني هذاك
1: واللي هو الاكيليبر هذا بالنسبه للفنان ماهيش حاجه سهله بالكل بين العائله والصغار والنجاح نتاعهم والعمل الفني ماهيش حاجه سهله. نمشيو للكويز مع الفنان شكري بوزينه. كويز اسئله خفيفه هكا جاوبني بسرعه شكري بوزينه.
0: ايوه
1: في كلمه لو كان باش توصف بها شكري بوزينه كلمه واحده
0: فنان.
1: أول حاجة تعملها نهار الحفلة أي حفلة تبدأ عندك أول حاجة ولا أهم حاجة تعملها نهار الحفلة؟
0: شوف الركح نغزر على المسرح
1: نهار الحفلة بيدو؟
0: أي
1: لازم
0: لازم طول المسرح.
1: لو نخيرك بين البحر ولا الجبل؟
0: بحر.
1: بحر. صباح بكري ولا السهر؟
0: السهر.
1: الاستوديو والركح شلون تختار بيناتهم؟
0: الركح الركح
1: الركح
0: استوديو نمرض هنا في استوديو ندخل اني فوا حطيت هكا ما عادش نعرف نغني. نحب شكون مقابلني
1: تحب اللايف تحب الجمهور
0: نحب شكون غني له مقابلني نتحرك ياسر انا السوسان معناتها نحس بالجمهور.
1: اغنيه من رصيدك ظلمت
0: ظلمت يفو دير عندي عديد من
1: مثلاً اكثر واحدة معني اللي ترى لي المفروض
0: فما بيت في بيوت المدينة بيل شانسون
1: وي مش صورتها كليب انت نو
0: لا انا كليبات لا ما عملتش انا عملتها انا
1: تعديت في مرجل الاغنية
0: لا ما شاركتش بها مرجل الاغنية لا فما بيت في بيوت المدينة بيل شانسون.
1: اغنية من رصيدك ما تملش منها
0: صلي على سيد نبي ومحلاك يا
1: وي وشو راح يدورتني في صباعك
0: اما لا ما هي قعدت اللي قعدت باقي فريمون دوموندي
1: اللي قعدوا ديما
0: يقعدوا دوموندي اغنيه عندي قالوا عليك ضايع زاد حلوه ياسر اي قالوا كلاب يجي بالك زاد ايضا معناتها قاعده ماشيه معناتها يحبوها العباد.
1: اغنيه مش نتاعك اما تمنيت انها تكون نتاعك
0: بلاش العتاب عبد الحليم غنيتها
1: والله
0: غنيتها في حصه هي
1: لا باش تقول لي منها شوي
0: او توا والله لا
1: والله لي والله لي لو لو فيش قام باش نقعد انا توا سايب باش نسكرهم كلهم باش نقعد
0: بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي او مسح بلاش قوي
1: لا هكا هكا هكا هكا شويه ضوقتنا هكا
0: مره اخرى نغني لك مره اخرى
1: ملا ادي
0: والله خرج من بروفا جاي نجي
1: لا صلي يعني ملا احساس وملا ادي بصوتك ياسر حلو فنان تونسي تحب تسمع له
0: كلهم
1: قول تسمع لهم هذه اجابه دبلوماسيه
0: والله
1: اقرب الى قلبك
0: سليم دمق حبوا سيدة
1: حيوه برشا برشا زيد كيف كيف. ولما تذكرتوش من الاسماء المهمه في التسجيل
0: والله لا ما تو حرشتني تو كبريمو خاطر انا نحب زملائي الكل لان الفنان
1: هكا صديق الفنان شكري بوزيد
0: الحمد لله لا صديق الفنان الكل.
1: اكثر مدينه تونسيه هكا ترتاح وتحبها
0: بنزرت
1: بنزرت وتحب تغني في بنزرت
0: غنيت في بنزرت غنيت اما بنزرت في اللي انا تري جون معناتها وهي كانت لي فرصه معناتها كانت كما تقول انت اول مره نسمع كلمه كونسرفاتوار في اللي انا مشيت صغير وعديت شهر غديكا في كولوني دي فاكونس وجانا استاذ سي عمر السهيلي يذكر بالخير وكان هو لاهي بالكوتي نتاع الفن يحفظ فينا في اغاني وكانت لي وقتها نقول لك عمري 6 سنين 7 سنين وبعد تنقلنا هوني جابونا لتونس باش غنينا في المرسى في حصه نتاع مع مدام الله يرحمها عليا سيده عليا السكي فيه معناتها مربوط وانا كمان البلاد هذيك اللي عديت فيها شهر بعيد على امي وبابا تيوا السكي فيك اللي سنس قعدت لي في بالي.
1: النجاح بالنسبة ليك شكري بوزين وانت عرفت النجاح في برشا محطات ونجاح كبير وجمهور غفير وديفان شكري بوزين معناها قبل العبيد كانت تبعث رسائل وتذكر معناها محليها كانت
0: حياة سنتين دو لتر
1: بارش كنت كراذ نجينا للتلفزة تونسية بالجوابات والعبيد خديش تعمل مجهود ويزينوا بالفوتر وبتصاور
0: ايضا جيني من ليبيا جيني من المغرب يجيني عديد من الرسائل تبدلت الوضعية طويلة الحمد لله يا رب
1: الحمد لله بتبيع
0: حتى الميسنجر تلمو معناتها تبارك الله كل صباح لازم صباح خير تبارك الله.
1: ولكن نحب نسأل على حاجة أخرى النجاح توا كل واحد كيفاش يرى
0: خاطر أنا ما نتفاعلش ياسر مش ياسر باش نحل ونعاود نرجع ودر شنو
1: فرصة وعندك تشكر
0: فريمون ميرسي عليهم.
1: النجاح أنت أخذك كيفاش مشيت له من ناحية الناس ومحبة الناس وشنو الناس تبعث لك ولكن اليوم العبيد ترى النجاح زادة يراوها فلوس ويراوها شهرة ويراوها دي بري ويراوها عالمية ويراوها يحسبوها هكاية معناها قبل كل شيء ولكن وين المسؤولية متاع الفنان النجاح مش مسؤولية زيدا وأنه تولي زيدا كل خطوة محسوبة على هذا الفنان كل كلمة كل تصريح كل موقف
0: أنا ما شدش ثنية ياسر اللي رزوسيسيو خاطر ما نحملش أنا نحب نحوس في الشارع لأنه هذاك اللي يلهمني يعني. أنا ساعات حتى تزمير عن تكارب أنا خرج منها لحن
1: خرج من أغنية
0: عيطة من هوني ولا أحفازة فهمت شنو يزمك تكون معنا تقريب كمبدع خاطر انا جيت توجور ديك انا عمري ما حسبت روحي نجم حتى في اكثر السكسي
1: حتى في قمه النجوميه انت توا نجم مازلت راك
0: معناتها عمري انا نحب فنان نحب فنان لانه انا من نجم نكون فنان كان كي نبدا قريب للشعب قريب للجمهور وقتها نجم نكون فنان ما تقوليش الثالث
1: ماركي والثالث
0: قول والله هذه هذه صعب كذا في
1: بالي والله شفت ديت وذي طنط فيه من
0: بعد خرج لك
1: غير كي نكمل انا ما تورينيش وجهك تو ما تورينيش وجهك
0: نحب ميسي وحتى انا نحب ميسي راه مي قدام مصر لا
1: قدام مصر لا باش نختم معاك شكري بوزيان رساله منك انت اليوم للشباب اللي في بداياتهم في هذا العالم من الفن والاصوات البرشا شو تحب تقول لهم
0: طلعت معايا في 2014 فنانة شابة صوت جميل ونحبها ياسر شكلا وصوتا معناتها أميمة طالب وانا شوف توا أميمة طالب تبارك الله
1: اسم كبير في العالم العربي أميمة طالب اليوم
0: وصلت تبارك الله عليها نحس اللي
1: فخرة
0: فخر خاطر هي تستحق
1: تستحق صوت وأحساس وأداء
0: انا وقتها تعرفت عليها واتصلت بها على اساس تذكرني في الذكرى ما تعرف ذكرى تربيت معنا اختنا
1: بالضبط
0: معناتها بالنسبه لي انا ذكرى قريبه لي ياسر نحبها طبيعتها فانا سعيد لكون أميمة طالب عملت انجاز معناتها
1: نجاح وانتشار عربي كبير
0: نجاح وانتشار وانتاج ايضا هذاك المهم فانا باقي انا نصيحتي للشباب كونه يعمل انتاج راهو هذاك اللي يدوم راهو خاطر العمر راهو يتعدى راهو انا البارح عمري 30 ما نقولش 20 كما الغناية اما فريمون راني البارح كي نرجع ونسكر عينيا ونشوف نرجع معناتها للتسعينات وتقول هاي هوني أما نقول الحمد لله يا ربي اللي أنا في الكارير الذي عملت مجموعة أغاني اللي قاعدة تعدى
1: الإنتاج هو اليوم. يعني يلا الموعد دوك في حمامات إن شاء الله
0: يوم 25
1: جويلية
0: الجمهورية نحتفل مع
1: شكري وزي بإذن الله. شكرا نورتني برشا برشا بهذا الحوار. ميرسي عزيز على الإخراج, ميرسي بوكو حسين يحيى,
0: ميرسي على الإخراج موانزان
1: موانزان يعني مش أخرج له. شكرا شد لي خياتي على الأعداد. نعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة كل يوم من الأربعة للسبعة في فان تايم على ديوان أف أم. باي باي ناس كل تشاو.
2: فان تايم ببليسيتي. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق, وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: FM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يفيد بأن أكثر من 30 ألف طالب تونسي يزاولون دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 حوالي 7000 طالب تونسي لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا. وبين التقرير أن ميزان الخدمات التعليمية سجل عجزا بقيمة 494.7 مليون دينار خلال سنة 2025 مقارنة بعجز بلغ 327.1 مليون دينار سنة 2024، بما يعكس اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات المرتبطة بالتعليم بالخارج. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أهمية مشروع دعم البحث والتعليم العالي في مجال البيئة الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي في دعم منظومة البحث وتعزيز دورها في مواجهة التحديات البيئية، وذلك خلال اجتماعه اليوم على اجتماع مجلس الجامعات. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,102 شهيد و173,581 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية. الحكومتان السورية والفرنسية توقعان 15 اتفاقا ثنائيا في مجالات عدة من بينها الطيران المدني والصحة والقطاع المصرفي والبنى التحتية للمياه والطرق، في ختام الطاولة المستديرة المشتركة التي ترأس اجتماعها الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة بولاية القصرين وقفصة مع خلايا رعدية محلية آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب فهادئا ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و28 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان FM عسلمة.
2: عسلمة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان FM نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM. مونديال إكسبرس،
7: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية بثمن نهائي مونديال 2026، منتخب المصري بعد ما كان متصرف سكور 2-0، منتخب الأرجنتين يرجع بريمونتادا 3-2، يلعبوا في الثواني الأخيرة من الوقت البديل، والألبي سيليستي متقدم ضد الفراعنة 3-2 في مباراة كان ضيع فيها ليونيل ميسي ركلة جزاء ثم سجل هدف التعادل أمام المنتخب المصري. بعدها منتخب مصر كان أضاع فرصة هدف ثالث وهجمة مرتدة كان سجل على إثرها إنزو فرنانديز الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتيني، باش يمر للدور الرابع نهائي على حساب المنتخب المصري اللي قدم مونديال والأفضل في تاريخ الفراعنة. نذكر 9 متاع الليل مباراة منتظرة في آخر لقاءات الدور ثمن النهائي، آخر لقاءات اللي باش تكون أيضا في كندا، مباراة بين منتخبي سويسرا ولوس كافيتيروس المنتخب الكولومبي. نعطيكم بروغرام الدور ربع نهائي من المونديال باش ينطلق ان شاء الله نهار الخميس، بدايه من 9 متاع الليل حوار منتظر بين اسود الاطلس والديوك، منتخب المغرب يواجه المنتخب الفرنسي. مباراه نهار الجمعه باش تكون 10 متاع الليل بين لاروخا اسبانيا والمنتخب البلجيكي اللي اقصر البارح او اليوم الفجر منتخب الولايات المتحده الامريكيه. نهار السبت 10 متاع الليل حوار النرويج ومنتخب انجلترا بين الفايكنج ومنتخب الاسود الثلاث. نهار الاحد البي سيليستي منتخب الأرجنتين منتظر يواجه إما كولومبيا أو المنتخب السويسري. روبرتو مارتينيز أعلن رسميا استقالته من تدريب المنتخب البرتغالي بعد الانسحاب من ثمن نهائي المونديال البارح ضد إسبانيا هدف مقابل صفر. عديد المدربين كانوا غادروا المنتخبات بعد خيبات المونديال على غرار مدرب منتخب هولندا، مدرب كوريا الجنوبية ومدرب المنتخب الألماني. مونديال إكسبريس وفيه وتفاصيل متواصلة على diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم معنا يتكلوا مع محمد القرقني في لمان، وتحية فلسطين.
8: مونديال إكسبريس الموسيقى نون ستوب على diwanafm.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم 7 على 7 من نهار اثنين حتى للاحد، من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله نبدل لكم المود كمان، خاصه الرجال توا نعرف فيكم برشا برشا برشا كيما حالتي للأمانة، ولكن الخدمة تتطلب أني أبتسم وراء هذا الميكرو. ولكن المنتخب المصري للأسف يغادر المونديال، يغادر السباق ضد المنتخب الأرجنتيني. كنا متوقعين من الأول الأرجنتين، في الأخر نحكي على الأرجنتين، ولكن أعطانا بعض الأمل المنتخب المصري. النتيجة 3-2 تقريبا في 10 دقائق تتبدل كل المعطيات، نحكي على 10 دقائق تبدلت فيها الأرجنتين تمركي التعادل وزيد الثالث من فرنانديز إيرو انزو فرنانديز. دونك مالوغوزمون المنتخب المصري حبينا نفرحوا معاه، حبينا هكا شويه عشنا لحظات نتاع امل، قلنا تيان المنتخب المصري باش يوصل للمرحله اخرى، باش يوصل للقدام، ولكن مالوغوزمون المنتخب الارجنتيني يفرض السيطره نتاعو في الدقائق الاخيره. فيكم برشا برشا زقاء ديجا يبعثوا لي في لي ميساج ديجا على حسابهم شويه بما فيهم زاد ايمون السيد المخرج. السلام عليك ايمن زاد، قال لي اسمع ماذا بيا ما تعديش للموسيقى اليوم، ما هي انا غالبا برنامج موسيقي معناه، والبرنامج الموسيقي في تونس الوحيد في بالي كان ما يشغلت معناه. على كل ان شاء الله نبدلوا لكم المود، ان شاء الله تعملوا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كيما العاده برشا موسيقى من تاو حتى للعشره نتاع الليل، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش شويه باش نسمعوا ريان يوسف في كنت نقول

محمود العيسي لميغان ترينر مرتضى الفتيتي سانفيلد ياسر عبد الوهاب هذوما اللي كل مش لقاو معنا شويه اخر تو سويت مش خليكم مع اينا راك ماي باري ماي بادي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Foodcom.
1: Publicité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: الو صباح
5: هاني ريكش جوي بيه
4: في سخانه.
5: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: تي على الكومبريسور؟
5: لا على الكليماتيزور الكل،
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
4: اه توا فهمت عليه جوك بيه.
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
6: ماكسويل فور بيتر life.

انتم تسمعوا في نايت كلوب ومازلنا متواصلين معكم حتى الى العشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا ديريكتومون. باش نمشيو نسمعوا برشا ريغي تو سويت موزيكا ديل موندو. موزيكا ديل موندو في موزيكا ديل موندو. اخترت الليلة نسمعكم يبي 40 في كينغستون تاون. باش نسمعوا بيتر توتش في جوني بي جود. باش نسمعوا وان مور ريغي فور ذا رود من عند بي لوفل دي لوف ليدي. فوالا نحاول اني نلقاها. دامين مارلي جيت تو يو ثي تو سويت. باش نسمعوا بوب مارلي في ثري ليتل بيردز. هذه الموسيقى متاعنا تعملوا موكيف ان شاء الله. بهير العوجي شويه اخر تكون معاكم بالاخبار. ساعتنا الثانيه بيان سور كيما العاده يكون الرونديفو مع اولديز، وين نرجع بكم للاغاني القديمه والبيلبورد. ومازلنا نحكيوا على بيلبورد 2001.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Outcome. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بداية من يوم الغد الأربعاء على الساعة 10 صباحا. يمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 متبوعا بهذه الصيغة: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تطور سوق الشغل في تونس خلال سنة 2025 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية أحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي، وفق ما أورده التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. وسجل صافي أحداث مواطن الشغل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 2024، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة، بما يعكس اندماجا أفضل للسكان في سن العمل داخل سوق الشغل. وفي المقابل تراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% في موفى سنة 2025 مقابل 16.5% في نهاية سنة 2024. عدد من مستعملي الطريق الوطني عدد 6 في جزئها الرابط بين بوسالم وجندوبة يطالبون بضرورة مضاعفة مدخل مدينة بوسالم وتركيز مخفضات السرعة لوضع حد لحوادث المرور المتوترة والقاتلة. ووفق تقرير صادر عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بجندوبة عرض في شهر فبراير الماضي، فقد سجلت حوادث المرور بجندوبة ارتفاعا لافتا بلغ 190 حادثا للفترة الممتدة بين غرة جان في 2025 إلى غاية 18 فبراير 2026. تراجع عدد المهرجانات الصيفية بولاية قبلي من 15 إلى 8 مهرجانات وفق ما صرح به المندوب الجهوي للثقافة بقبلي حسن ذياب لمرسل الديوان فان بالجهة، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن عديد الجمعيات المشرفة على المهرجانات من التسجيل بالمنصة التي أحدثتها وزارة الثقافة في الغرف. وينتظر أن تنطلق مهرجانات قبلي أواخر جويليا الجاري حيث تتوزع على مختلف معتمديات الجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا العدواني على لبنان إلى 4320 شهيدا و12203 مصاب حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور مع محمد ميخنوش، في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
7: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع كأس العالم ومقابلات الدورة الـ 16، هزيمة قاسية المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022، 3 أهداف مقابل هدفين. المنتخب المصري كان رابح 2 أهداف مقابل 0 إلى حدود دقيقة 79. أهداف مصر جاءت عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، سجل روميرو أول أهداف منتخب الأرجنتين، ثم في دقيقة 83 عدل ميسي هدفين مقابل هدفين، وفي دقيقة 93 إنزو فرنانديز سجل هدف الفوز لمنتخب الأرجنتين، 3 أهداف مقابل هدفين أمام مصر. منتخب الأرجنتين باش يواجه الفائز من مقابلة كولومبيا وسويسرا في إطار الدور الربع النهائي لكأس العالم. آخر أخبار الميركاتو، رسميا غيث الصغير أمضى اليوم لمدة زوز مواسم على CSS بعد نهاية عقده مع فريقه السابق نادي الإفريقي. غيث الصغير يعتبر ثاني انتداب للCSS بعد قدوم مؤمن الرحمن اللي كان أمضى زادة لمدة زوز مواسم. النادي الإفريقي معتزل زداب أمضى اليوم لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشرط العراقي. معتزل زداب يعتبر ثاني انتداب للإفريقي في الميركاتو الصيفي بعد قدوم مدافع على الترجي سابقا ياسين مرياح اللي كان أمضى زادة لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. دافع نادي حمل أنف أمن الله السويسي 23 سنة منذ اليوم لمدة موسم مع نادي إف سي سيونيك في الدوري الأرميني الممتاز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي حمل أنف. أمن الله السويسي سبق له لعب مع نادي مستقبل سليمان سبورتينغ بن عروس وكذلك نادي مانهايم الألماني. نختم بفارس المسكيني مدافع نجم المتلاوية منذ اليوم بصفة رسمية لمدة زوز مواسم مع نادي مستقبل المرسى في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه نجم المتلاوي. كيف فريق مستقبل المرسى كان فسخ اليوم تعاقده مع الحارس سامي هلال وكان تعاقد في آخر فترة مع حارس نجم المتلاوي سابقا حمزة بن شريفية لمدة زوز مواسم. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بنتخليكم مع عشير قرقني في برنامج نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, ان شاء الله تكونوا شيخين بالموسيقى, ان شاء الله زاد تكونوا نسيتوا هكا شويه الريزلت متاع المنتخب المصري, ونتجاوزوا شويه نشوف لي كومونتير, نشوف لي بوبليكاسيون على الفيسبوك بين مساند لميسي وبين مساند للمنتخب المصري, خاطر مش مساندين المنتخب الارجنتيني سيغمون, اما على خاطر ميسي, وانا من المحبين متاع ميسي, ولكن انا حبيت انه مصر تكون هي الرابحة. ولكن زاد قاعد هكا نشوف ونعم في دوليشة نقرأ في اخبار اليوم على ديوان فيم, لجنة التسريع المشاريع العمومية, مشروع مترو صفاقس شد تقدم ملموس, كو في العنوان ما عنديش حتى تعليق, كو انا الحس بركه نتاع المترو قلقني قدام الدار معناها, واحد ما يرقدش ما تبقى وين ملموس, وين لقيتوه, وين شديتوه, والله ما نعرفش بالضبط, وكا وان شاء الله ربي يعينكم. وكا هاي سيدي ايمون, خلينا نمشيو التعليق وانا مر كما يقولوا, نمشيو ديريكتومون نرجع بكم للموسيقى القديمه, ونرجع بكم البيلبورد نتاع 2001 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز, نمشي ديريكتومون للمرتبة 34. نحكي وقت اللي نحكي على الفنانات اللي يعرفوا كيفاش يجدوا رواحهم مع كل ألبوم, أكيد يجي في البال اسم مادونا, وفي عام 2000 رجعت بقوة من مع غنية اسمها Don't Tell Me اللي أثبتت مرة أخرى أنها ديما تسبق عصرها. الغنية اللي صدرت ضمن ألبوم ميوزيك وجمعت بين البوب الإلكترونيك واللي توش متاع موسيقى الكاونتري في ميلانج كان جريء برشا وغير متوقع, لكنه نجح بشكل كبير ياسر. كلمات الغنية تحمل مساج واضح, تقول ما فما حتى حد يفرض عليك كيفاش تعيش حياتك ولا كيفاش تحب. مادونا تغني على الحرية, على الاستقلالية ورفض القيود بأسلوب واثق وهادي برشا, وهي مواضيع لطالما ميزت مسيرتها الفنية. اللي زاد عطى الغنية طابع خاص هو الكليب, وين ظهرت مادونا بستيل مستوحى من الكوبوي مع دي دونس بسيطة هكا, لكن من بعد ولات الدونس هذيك ايكونيك في صورة مختلفة تماما على عملها السابقة. موسيقين الغنية تعتمد على جيتار اكوستيك وإيقاع إلكترونيك متوازن مع انتاج جعلها واحدة من أبرز أغاني بداية الألفية, وأكد أن مادونا قادرة في كل مرة على إعادة ابتكار نفسها من غير ما تفقد الهوية متاحها.

في بداية الألفية نجح الموسيقي والمنتج الأمريكي موبي في كسر الحواجز بين الموسيقى الإلكترونيك والبوب، ومن أجمل أعماله كانت ساوث سايد مشاركة النجمة غوين ستيفاني. الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن النسخة المعاد إصدارها من ألبوم بلاي هو الألبوم اللي غير مسيرة موبي بالكامل وخليه واحد من أهم الأسماء في الموسيقى الإلكترونيك في العالم. ساوث سايد تحكي على شخصين يحاولوا يلقاوا الأمل والتواصل وسط عالم في برشا ضغوطات وتغيرات، الكلمات مفتوحة للتأويل، وهذا من الأسباب اللي خلت كل مستمع يلقى فيها معنى يخصه هو، سواء كانت على الحب، على الوحدة، على البحث على مكان ينتمي ليه. اللي يميز الغنية والانسجام بين صوت موبي وصوت غوين ستيفاني اللي كله انرجي، التوازن هذا يخلق أجواء حالمة تجمع بين الإيقاعات الإلكترونيك والبوب ألترناتيف بطريقة أنيقة ومرتاحة برشا للأذن. نجاح ساوث سايد أكد أنه موبي ما كانش مجرد منتج إلكترونيك، أما فنان يعرف كيفاش يصنع أغاني تعيش برشا، خاصة مع اختياره ذكي لغوين ستيفاني. ساوث سايد واحدة من الأغاني اللي بقات راسخة في عام 2001 بطبيعة، وذكرنا أنه أجمل الطرق هي اللي نمشيوها مع شخص يفهمنا.

فما أغاني تتعدى كونها مجرد موسيقى وتولي رسالة في الحياة كومبليتمون. ومن أجمل الأغاني هذه هي I Hope You Dance المغنية الأمريكية ليانا وماك اللي صدرت عام 2000 وكانت الغنية البرنسيبال من ألبوم I Hope You Dance وفي ساعة موليت واحدة من أشهر أغاني الكاونتري بل وتجاوزت هذا الجانر موسيكال باش توصل حتى للجمهور العالمي. الغنية مش قصة حب, هي رسالة من شخص يتمنى الخير للي يحبه. كلماتها تشجع على عيش الحياة بكل شجاعة وعدم الخوف من التجارب واختيار الأمل في عوض الاستسلام. ومن أجمل معانيها أنه الإنسان مهما واجه من صعوبات يبقى لازم يختار الدانس مع الـ مع الـ مع الحياة في عوض أنه يقف هكا ويبدأ يتفرج عليها. صوت ليان ومايك مع البيانو والأوركستر الموجودة أعطى الغنية إحساس خرج حفلات الزفاف زادة وحتى في المناسبات اللي تحتفل ببدايات جديدة. و I Hope You Dance نالت العديد من الجوائز وتعتبر حتى لليوم واحدة من أكثر الأغاني إلهاما في تاريخ الموسيقى الكاونتري على خاطر تحمل ميساج يبقى صالح لكل زمان. الميساج ولا الغنية اللي تقول انه ما تخافش من الحلمة ولا من الفشل والأهم انك ما تفقدش أبدا قدرتك على الاستمتاع بالحياة.

الخلطة سهلة في الموسيقى. دكتور دري حطه في أي موسيقى مهما كانت، حتى مع نور شيبة، مع فاطمة بوسيحة، مع كذا العالمية ثم العالمية، مسير الفنان اللي مش يغني معه. في عام 2001 رجعت ميري جي بلايج بقوة مع غنية فاميلي أفير اللي ما كانتش مجرد نجاح جديد، أما أكدت أنها من خلال الموسيقى ذي ما زالت هي الكينج ولا الكوين سمحوني متاع لي بوب سول من غير حتى منازع. الغنية صدرت ضمن ألبوم No More Drama، وجدت في الفترة كانت ميري تتلوج على موسيقى أكثر هكا إنرجي، أكثر تفاؤل بعد أعمال فيها برشا ألم ومشاعر ثقيلة. رسالة الغناء بسيطه واضحة، تقول انسى المشاكل، شيخ بالموسيقى، تدعو الناس إلى أنها تشطح، تخلي الخلافات البرة من السهرية ولا من البارتي، وتقول أن الموسيقى تجمع الناس الكل مهما كانت اختلافاتهم، ولهذا أسباب أصبحت من أكثر الأغاني اللي تتلعب في الكلوب ولا في الراديو في الوقت ذاك. وراء هذا النجاح كما قلت كان المنتج دكتور دري اللي قدم إيقاع يعمل في ميلانج بين الليبوب والأغانبي بطريقة عصرية برشا، وهو تعاون غير متوقع في الوقت ذاك، لكنه أثبت أنه كان قرار ناجح جدا. صوت ماري اللي فيه برشا قوة ومع الإيقاع الهادي اللي موجود خلقه غنية مازال تتحافظ على البريونس متاحة البريق متاحة بعد أكثر من 20 سنة، وتعتبر من أهم الكلاسيك متاع الألفية الجديدة. الموسيقى زي ذكرنا أنه الحياة فيها ما يكفي من الضغوط، وأحيانا أفضل حل هو أنك تزيد في الحس وتسمع الموسيقى.

في بداية الألفينات كان اسم جارول حاضر بقوة في الساحة، وخاصة مع الأسلوب متاعه اللي جمع بين الراب والأغنبي، ومن أبرز الأغاني متاعه كانت بوتيتامي بمشاركة ليلمو والغابور فيتا. الموسيقى ذي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه رول 336، وسرعان ما أصبحت من أنجح أغاني متاع جارول، وساهمت في ترسيخ الأسلوب المميز متاعه اللي يعمل في ميلونج بين لقاء القوي والكورس الغنائي. الموسيقى تحكي على الثقة والوفاء داخل العلاقة، كيفاش أن الحب الحقيقي يظهر وقت الشدة قبل وقت الفرحة، ورسالة فيها دعم متبادل وتأكيد أن العلاقة الناجحة تقوم على الوقوف مع بعض بين الطرفين متاع الكوبل. اللي يعطي الغنية السحر متاعها وصوت ليلمو في الكورس وبالإحساس الدافي والهادي هذايا، واللي زاد أضافت فيتا حضور قوي بالراب أوكي سي بون بدا يخفي تعب ديجا، خلاولنا أون توكا خدمة مزيانة برشا وموزيكا حلوة برشا، كانت من أنجح الأغاني اللي موجودة في 2001، وحتى التوا مازلت تتعدى الموزيكا ذي ونسمعها في الراديو.

Oldies. أولديز لليلة وفيت ديراكتومون لو رونديفو يكون كيما العادة لو خيت هذا نمشيو مع الأغاني الترابية في ساعة سلطنة.

0: سلطنة.
1: كيف كنا صغار انا وايمن سيغمون كنا ما احناش من احباء ام كلثوم وعبد الحليم ولا غاني الطربيه هذيا، كنا كيما لي جون الكل. موسيقى بالنسبه لينا تظهر لنا مرقه من الاول. اما انا فما زوز حبوني في واحده حبتني في ام كلثوم والاخر حببني في عبد الحليم حافظ. فما سمير سرور بالساكسفون نتاعو حببني في عبد الحليم حافظ، وشيما الشيب هي اللي حبتني في ام كلثوم على خاطر كانت فما الكاسيت في الكهرباء نتاع الوالد وكان ديما يحط فيها وقتها في الطلعه نتاعها. هي بدات عام 98 ديجا الغنام، نحكي لكم على لي زاني هكا 2000 2001. ان توكا وقتها نسمعوا في شيما الشايب وعاملين بونكي فمعها صوت مزيان برشا على جونيس كوميم. هي اللي بشويه بشويه خلتنا نتسلطنوا ونوليوا نعشقوا ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. شيما الشايب تو سويت سيره الحب، هذه الموسيقى اللي تكون معاكم. بهير العوجي على راس الساعه تكون معاكم في الاخبار، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثه من هاد كلوبه.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان اف ام عسلمة. حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي يسجل تراجعا مهما سنة 2025، ما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة بسنة 2024 وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر اليوم. استقرار حصة الصادرات التونسية في سوق الاتحاد الأوروبي عند 0.53% خلال سنة 2025 للسنة الثانية على التوالي، رغم تسجيل الصادرات المقاومة بالأورو نموا بنسبة 2.8%، وهي نسبة فاقت بشكل طفيف نمو الواردات الأوروبية البالغ 2.4%، غير أن هذا التحسن لم يكن كافيا لتعزيز موقع تونس داخل السوق الأوروبية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يقول إن تنمية رأس المال البشري يمثل خيار استراتيجي للدولة، يتجسد من خلال العمل على تطوير وتنفيذ منظومات وبرامج تعليم وتكوين وتشغيل تستجيب لاحتياجات سوق الشغل وطنيا ودوليا، ويؤكد أن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية تستوجب اعتماد مقاربات استشرافية جديدة لتحديد الحاجيات المستقبلية من المهن والكفاءات، بما يضمن المواءمة بين منظومة اعداد الموارد البشرية ومتطلبات الاقتصاد، وذلك خلال إشرافه اليوم على أشغال ورشة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورسم ملامح خارطة الطريق للاستجابة لها. إلى الشأن الدولي، تعرض 3 ناقلات غاز ونفط اليوم لهجمات في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات، اتهمت إيران بتنفيذها وسط رفع مستوى التهديد إلى شديد في الممر المائي الذي تحول إلى بؤرة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, انتم تسمعوا ديجا في ساعتنا الثالثه 9:04 دقائق في ديوان اف ام. ان تو كان سلام على كل من يسمع فينا توا. يقول لكم ديريكتومون واش نمشيو للافلام ونحكيكم ونعطيكم لي بروبوزيسيون بالنسبه للافلام اللي تنجموا تتفرجوا فيهم, خاصه توا صيف في سورمون فيكم برشا اللي يروح كل سوا العشيه ولا في الليل يقول لك نحب نحط فيلم ونبدا سهر. انا نقول لكم تو سويت تكون معاكم فوفا في بوب كورن.
1: بوب كورن. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطلق تحذيرا هاما للطلاب.
2: ما شعر يشوف في لجان المنازل دي.
3: يا مستر.
2: وراء بالله
4: زمارة. انت مسكت بزمارة رقبته.
5: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي عبد الحميد تلميذ بكالوريا يعيش بين الضغط العائلي والخوف من الفشل, يلقى روحه قدام مفترق طرق, يا أما يواجه الامتحانات وحده يا أما يدخل في لعبة ذكية باش يضمن النجاح بأي طريقة كانت. يختار أنه يضمن نجاحه عن طريق الغش, ومع أول قرار متسرع تبدأ خيوط حكاية ما كانتش في الحسبان وتتكون مجموعة متلامذة عبارة على عصابة هدفهم هو النجاح بأي طريقة. كل واحد فيهم عنده شخصية غريبة وأسلوب خاص به في التعامل مع الامتحانات. نلقاو التلميذ الذكي المغامر وحتى المتهور, وين تتحول القاعة متاع الامتحان العالم مليان بالخطط والمواقف اللي تضحك واللي تزيد تخلي التوتر يزيد في نفس الوقت.
6: الشنطة اللي مع أمك دي ما فيهاش قطعة حلال.
7: البت عملتها علي. مسكي.
8: أظن أنت عارف أنت هتعمل إيه.
7: المدير جاي.
9: أنا شايف إننا نسلك روحنا ونحل الأول وبعدين نبقى نبلغ.
4: إن شاء الله يطلع مننا مهندسين ودكاترة بسببك.
8: يعني ده منظر دكتور؟
4: لا مهندس.
5: في قلب الأحداث نلقاو عبد الحميد ومع حليلة اللي ديما يخلق الفوضى من غير ما يقصد, وحجج اللي يحسب كل خطوة كأنها عملية عسكرية, ومعهم وجوه أخرى تزيد تعقد اللعبة وتخلي كل محاولة متاع فوسكة تتحول لمغامرة خطيرة وتضحك في نفس الوقت.
2: ركز يا موسى عبد الكابوس.
7: تصدق ان انت اللي عيل بتتقاعس؟
10: الغش اخرته النار هتتحرق.
11: انا غشيت قبل كده وما اتحرقتش.
10: ما هو مش حساب لحظي. هو
12: مش هغشش يا عمدي.
5: هذا هو فيلم برشامة, يعني فوسكا بلغتنا احنا. فيلم مصري من اخراج خالد دياب وتأليفه زيدا هو وشيرين دياب واحمد الزعبي.
8: يا جماعة الصمت ده مقلق.
5: فيلم يعتمد على أسلوب كوميدي ساخر يسلط الضوء على عالم الامتحانات والغش بطريقة فيها نقد اجتماعي خفيف مغلف بالكوميديا مع أداء جماعي قوي للفيلم.
4: اللي حصل لده كله
7: بلع البرشامة.
4: هو عنده ايه؟
5: الفيلم بطولة برشا ممثلين كبار كيف ما باسم سمرة, ريهام عبد الغفور وغيرهم, ويلعب دور عبد الحميد الممثل الكوميدي هشام ماجد. المميز زادة أنه الفيلم اخرج كواحد من أفلام موسم العيد في مصر, وكان من أبرز الأفلام اللي شدت الجمهور في القاعات ونجح في خلق جو خفيف مليان بالضحك والمواقف الكوميدية. ومن ناحية الأقبال الفيلم نجح في شباك التذاكر وحقق نجاح تجاري كبير وصل تقريباً الأكثر من 200 مليون جنيه مصري, وولى حديث الناس خاصة التلامذة والطلاب اللي شافوا فيه انعكاس ساخر لواقعهم اليومي في فترة الامتحانات. برشامة مش مجرد فيلم يضحك, هو نقد العالم التلامذة والخوف من الفشل اللي نجم يوصلهم لاستعمال طرق ملتوية كيف ما الغش, لكن في قالب كوميدي يخلي المشاهد يضحك وفي نفس الوقت يتسائل زعما كيفاش باش تتطور الأحداث والمواقف الكوميدية وكيفاش باش تكون نهاية الفيلم ونهاية الطلاب.
13: وشفنا واحد من الشطف هنتشلح.
8: لو ايه؟
13: لو شفنا واحد من الشطف هنتشلح.
5: هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في فيلم برشامة. ميلا ستي ويك, حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في برشامة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب, نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: بوب كورن. مرسي بوكو فوفا دونك على فيلم برشامة. هو الفيلم اللي اقترحته علينا لليلة. يعني نقول لكم شوية خير مش يكون الغونديفو في أفتر مع بلاك كوفي موزيكا أفرو. تحضروا ريحكم للناس اللي تحب الستيل بتاع الموزيكا ذي. مي قبل ذي بش مشيو ديركتمون للزون في اي بي.
14: زون في اي بي
0: في زون في بي نحكيه اليوم على واحد من أبرز نجوم البوب المصري في الجيل الجديد، نحكيه على محمد حمائي واللي اسمه الكامل محمد إبراهيم حمائي، اللي تولد في القاهرة عام 75 ومن صغره كان يحب الموسيقى والغناء، ومع البداية الحقيقية متاعه المسيرة كانت في نهاية التسعينات فينا الماء، وقت اللي شارك في أغاني وأعمال من مع ملحنين وموزعين معروفين، وبدأ الجمهور يلاحظ صوته المميز. أنا واحد من الناس تعرفت عليه وشغمان زاد الجمهور التونسي تعرف عليه أكثر، كانت تذكره في الستار أكاديمية الأولى وقتها، وكانوا استدعاوه بالغناء اللي قاعدين تسمعوا فيها توا تضحك طيب اضحك معناها. الموسيقى ذي وقتها اكتشفناها في ستار أكاديمي في الجزء الأول، ومن وقتها اكتشفنا احنا محمد حمائي، هو كان وقتها ضارب ديجا في مصر والناس يعرفوه غديك، ولكن احنا اكتشفنا كان وقت اللي جاء طفل هكا جون محليه كالم يغني في في في غناء حلوة برشا، وما غادي اكتشفنا كجمهور تونسي. قبل ما يخرج أول ألبوم لي حمائي كان يخدم على بناء الهوية الفنية بتاعه، يجمع بين الإحساس الرومانتيك البوب مودرن والألحان القريبة مع الجمهور. الانطلاقة الكبيرة جاءت عام 2003 مع ألبوم اسمه خلينا نعيش اللي حقق نجاح مهم وعرف الناس على أسلوبه الخاص. من بعد هذيك وصل النجاح بألبومات كيما خلص الكلام عام 2006 واللي فيه أغاني رسخت اسمه في الساحة، من بينها أحلى حاجة فيكي واحدة من بين الأغاني معناها اللي ناجحين عنده، أحلى حاجة فيكي واحدة واحدة نويها من قلبي بغني سامحوني ما بلاش أجمل يوم. هذوما كلهم أغاني خليه ريبرتوار حلوة برشا عند حمائي. على المستوى الشخصي حمائي كان معروف بالهدوم تاعه وابتعاده على المشاكل الإعلامية اللي خليه محبوب برشا كلك سواء من الناس وإلا زاد من زملاء الفنانين، وكما شارك زاد كمامبر في لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids، وهذا اللي زاد من حضوره عند الجمهور. محمد حمائي واحد من أكبر الفنانين اليوم في العالم العربي، تقريبا نحكيه على 20 سنة عاقدين من الفن، 20 سنة ماريناش كان الأغاني الحلوة، مارينا كان الكيف من عند حمائي. ديغنيغمون خرج البوم هو النمبر وان توا في مصر ديجا اللي فيه حيلي حيلي، معناها واحدة من أربع الأغاني اللي كل مرة اللي نعديها معاكم في الغاديو. هذيك علاش نقول لكم زون في بي تو سويت تكون مع محمد حمائي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: راديو ان اف ام السيف احلى
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ديوان اف ام عسلمة. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يواصل جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المحالين للإقليمين الثالث والرابع. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ يقول إن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. ويتضمن مقترح القانون 3 فصول، حيث يعرف الفصل الأول الإعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تتمتع بصفة استثنائية بالعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. القاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار الأستاذ سليم اللغماني يقول في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم رفع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار، ويعتبر أن هذا الحضور يمثل مصدر فخر لتونس ويعزز مكانتها على الساحة الدولية. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحذر من بيع الولايات المتحدة الأمريكية لمقاتلات لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. تراجع أسعار الذهب، حيث نزل في المعاملات الفورية ب 0.6%، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أود 0.5% إلى 4148.50 دولار. نهاية الموجز الإخباري. محمد من خنوش فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان أفام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع آخر أخبار الميركاتو. رسميا حمزة بن عبدة مدافع نادي الإفريقي ينتقل إلى نادي الاتحاد في ليبيا، عقد لمدة 2 مواسم، منتظرا غدوة يمضي بعد موافقة الإفريقي على عرض بقيمة 500,000 دولار، نحكيه على 1,400,000 دينار هي قيمة انتقال حمزة بن عبدة إلى فريق الاتحاد الليبي. مع نادي الإفريقي معتزل زدام أمضى اليوم لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد مغادرة نادي الشرطة العراقي. معتزل زدام سبق له اللعب في تونس مع النجم الترجي، وكذلك سبق له الاحتراف في لطفيا مع نادي فالميرا لطفي. رسميا غيث الصغير أمضى اليوم لمدة 2 مواسم مع الاساسيس بعد نهاية عقده مع الإفريقي. غيث الصغير يعتبر ثاني انتداب للاساسيس بعد مؤمن الرحمن. ينذكر أن الاساسيس أعلن زاد رسميا اليوم على نجاحه في رفع عقوبة المنع من الانتداب. دي مع آخر أخبار الميركاتو. مدافع نادي حامل أنفا من الله السويس 23 سنة، أمضى اليوم لمدة 2 مواسم مع نادي إف سي سيونك في الدوري الأرميني الممتاز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي حامل أنف. دافع نجم المتلاوي فارس المسكيني أمضى اليوم بصفة رسمية لمدة 2 مواسم مع نادي مستقبل المرسى في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق. نجم المتلاوي كيف رسمي اليوم مستقبل المرسى أنهى تعاقده بالتراضي مع الحارس سامي هلال. نذكر أنه مستقبل المرسى كان تعاقد مع حارس نجم المتلاوي حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم. بكأس العالم حاليا لحساب الدورة 16 منتخب كولومبيا في مواجهة منتخب سويسرا، الشوط الأول 0-0. نذكر أن منتخب الأرجنتين كان فاز من المنتخب المصري 3-2 وترشح للدورة الربع النهائي، وفقط ما زال منتخب الأرجنتين ينتظر في المنتخب الفائز من مقابلة سويسرا ومنتخب كولومبيا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا diwanafm.net.
0: ديوان اف ام في نادي الاول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: ليه؟ على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الحديث عشرة ديوان افام. عسلمة. سنة 2025 دعمت عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس، ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها ب 3506.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أظهره التقرير السنوي لسنة 2025 أصدره البنك المركزي التونسي. وأكد التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تقتصر على دعم تمويل الاقتصاد وتعزيز توازن القطاع الخارجي، بل ساهمت أيضا في إحداث 14,085 موطن شغل جديد خارج قطاع الطاقة. والمركز والبنك المركزي التونسي يفيد بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نموا بنسبة 35.5%. هذه الحركية كانت مدفوعة خصوصا بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه سيتم بداية من يوم الغد الإعلان عن نتائج توجيه الجامعية الخاصة بدورة المتفوقين عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، وذلك بداية من منتصف النهار. إلى الشأن الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا كان يسمح مؤقتا برفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وذلك بعد هجمات استهدفت ناقلة نفط وغاز في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: لي على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز ومنتصف الليل. ديوان افام عسلما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه سيتم بداية من اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بدورة المتفوقين عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، وذلك بداية من منتصف النهار. ووزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا، ويمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 متبوعا بهذه الصيغة: باك ثم فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. مؤسسة فداء تدعو جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره عن تطور سوق الشغل في تونس خلال سنة 2025 في سياق أن اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية أحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي. والتقرير يكشف عن ارتفاع ملحوظ في أحداث مواطن الشغل ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 2024. إلى الشأن الدولي، إيران تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت اتفاق إنهاء الحرب بإعادة فرض عقوبات نفطية على طهران. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان فام تبع الموسيقى.

alle Dielen FM. Yeah.